0: تجدها. محمود يقول: من أجمل الأرواح التي تجعل من الكلمة جسرا للمودة لا سببا للجفاء، وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا، وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام، والقلوب النقية لا تعرف طريقا للحقد، بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة. وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب، نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن، ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق، ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة ماما، شن حالك؟
1: كيف حالك يا ملا؟
0: الحمد لله. شن حالك أنت ماما؟
1: لا، كيف حالك أنت؟ صحتك
0: باهي؟ الحمد لله. شن حالك أنت؟ كويسة؟
1: لا الحمد لله. كيف حال يونس؟ كيف حال عويلتك كلهم؟ باهي
0: كويسين الحمد لله. الحمد لله.
1: طيبين. كيف حالك أنت؟ كيف حال العيلة كلهم؟ باهي
0: الحمد لله يا ميمة، الحمد لله.
1: داي نورت البرنامج والله. ندعي لك يا ملاك كل يوم إن شاء الله، نتمني يا ربي يا ربي يجيك يا ربي.
0: اللهم أمين يا ميمة، اللهم أمين. أنا يكفيني كلماتك.
1: الله ندعي لك يا ملاك كل يوم، الله كل يوم ندعي لك.
0: اسمعي ميمة، أنا نطلب منك طلب.
1: إيه؟
0: نطلب منك طلب قدام الناس.
1: إيه؟
0: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا، بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم المهم ادعي لهم اللي يعرفوني.
1: يا ملاك والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله.
0: ايوه
1: ان شاء الله تمشي لبيت الله، ان شاء الله يا رب تتمني اللي تبيه يا رب ان شاء الله، انت ويونس يا رب.
0: اللهم امين يا ميم، اللهم امين. انا فرحانه
1: ان شاء الله والله، ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله.
0: الله يخليك يا ميم، ربي
1: يطول. انا وقت البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي لي يا ميم، تسلمي لي، الله يعزك ويحفظك.
1: ان شاء الله ان شاء الله. باي. شكرا.
0: شكرا. شكرا، بارك الله فيك يا ميمة، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميلة. لو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: خيرك يا ملاك، عشيتكم مباركة إن شاء
0: الله. علينا وعليك يا رب العالمين. أحمد شن حالك؟
2: حيكم حيني في البيت واللي في التوك توك. والله أحلى خبر، أحلى خبر سمعته فرحت قريب طرس وخيتنا فاطمة، الله يكملها فرحتها وتروح لنا صحيحة. الحمد لله والله فرحتنا.
0: الله يبارك فيك.
2: ونحيي وخيتي نورس وخيتي بنتي قرفولي وبنت ليبيا. والله وخيتي ملاك، أنا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمة، ما عادش بنعقب عليها اللي بنقوله احنا ثلاثة هي كلها.
0: أي والله.
2: وانت الله يبارك فيك عشان عندي كلمة وخيتي ملاك، الحسنات الله يبعثك فيهم، وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه، في قلوب خواطر مكسورة اجبرتها، وفي قلوب مجروحة داويتها وانت ما تندري. ساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تندري حاجة، وانت متعمسة بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
2: جزاك الله. كلامك كل مقربنا يا ربي، ما فيش حاجة خطأ، وكل كلمة العالم لك اللي فوق راسك تقولك ولا كذلك يا منى، لا كذلك، لأن كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
2: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، والله يعطيك ما في بالك.
0: اللهم أمين يا أحمد.
2: والله وفرحتينا، إن شاء الله تكمل أنت الفرحة من لما نسمع وخيتنا فاطمة روح.
0: ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا، مرات نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل، الى انك انت حتكوني معنا
2: ان شاء الله بالله عليك. جيبها ما باش خلي تكلمنا بالراديو.
0: حاضر حاضر، تعال نشوف فاطمه.
2: حد لك وجه مع امك، حد لك وجه مع امك، الله يسترك دنيا واخره.
0: تسلم، الله يسترك
2: ويبعد عليك الناس الحرام ولا تهلا وين ما كنتي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد، شكرا.
2: بارك الله فيك، الله يفتح.
0: اللهم امين. شكرا يا احمد على المكالمه، بارك الله فيك. دقيقه بس، دقيقه دقيقه. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف حالك وحال صحتك؟
0: أوه أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك إن شاء الله ربي. يا رب يا رب يا رب افتح عليك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. والله أم زياد أم زياد ليك وحشات والله. خسارة فصلت المكالمة والله. حاولي مرة تانية يا أم زياد، لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حالكم طيبين؟
0: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
4: موضوع الحلقة هو
0: يعني أنت توه موضوع حلقتنا اليوم إن تفرقكم هذا من الشيطان.
4: أيوة أنا تفرق إن هذا من الشيطان.
0: إيه.
4: لما انتشر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية.
0: إيه.
4: الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب.
0: كويس.
4: طبعا دول من شر الإسلام في جزيرة العرب بس.
0: جميل.
4: ولكنه لم يئس في الحريش بينكم. وصلت أوردي.
0: أيوة.
4: هذه وصلت ولا لا؟
0: وصلت وصلت.
4: تمام يرحم والديك بارك الله فيك. سيادة يكون كلها غيري الله يحسن إليك. شكرا
0: شكرا شكرا بارك الله فيك على المشاركة. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا بإذن الله. ألو السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. لبيانا كم قلت نوجه للمدار
0: تباهي. المهم حصلناك بس هي.
3: إن شاء الله حتى هم مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك. يعني بنبشرك ان ولدي عماد فضيت لها ليه توك ب 15 يوم.
0: باهي الف مبروك. ان شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير يا رب العالمين.
3: امين يا رب العالمين.
0: وتشوفي اسمعي وتشوفي احفاد احفادك يا رب.
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
3: شوفي حتى انت عويل بني ديك بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ام زين.
3: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي هيك مريضه داريلها كثير سحر يعني. ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقران وبتعوضي من الشيطان وراهو هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي سيوره يبعد عليك. هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر. كل حاجه ضعيفه
0: أكيد.
3: يعني انت تغذيها بالقران وكلها لكن والله تمرض. والله غششتني هذا الحق يعني.
0: طبيعي بتمرض.
3: ونقولك نشكر زينب ان هي اللي وقفتني على البرنامج.
0: لا نسيتينا رايك يا نارا. نسيتينا يا ام زياد.
3: نعم
0: نسيتينا هالفتره.
3: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني تشفي طاف الفضان وكله.
0: إيه لا لا لا
3: صارت بنيت في فوق يعني بنيت له
0: باهي
3: بسوى يعني
0: باهي ودي
3: هو مواليد الألفين
0: اكيد
3: مازال شويه بشويه.
0: ان شاء الله يا رب طول عمره ويبارك
3: الله يا ربي. لا والله ما نسيتك ولا لا بالعكس والله ما ننسى انا.
0: لا تنسيش معنا كويس. باهي خلاص
3: ربي ياخذك سلمين على يونس هلبة وخلي فرصه لغيرك.
0: شكرا يا ام زياد. شكرا. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيها طيبة يا ابنتي ملاك، شنحالك وصحبك؟
0: الحمد لله. شن حالك انت؟ شن اخبارك؟
1: شن حال عويسكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل مجلسنا وعلاقة بهذا الراديو، راديو السرائي الممتاز. كلامك اليوم عليه عوضي بالله مش فرشي الشيطان هذا مع الإنسان ناويجيه في الدمرة. الإنسان لما يتعود منه لازم يطلع إنسانه ويفتح فمه يقول أعوذ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، يطلع هو مع الإنسان. بعدين كيف يتخطى حشاكم مغطى، يعني يقول عليه تعال أبال سودة حتو يتعود منه، يعيش في الحاجات القادرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي ما لم يستعرض منه كيف حتى في صلاة يظل يوسوس لك، يظل كده ما يخدش عليه، يقول لك وانت صبيت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، امشي صلاة سكنت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: السلام. خايف عليكم ونسمع له، والله يصدقني ربي شاهد علي ان نسمع لك انا ومرته وخش ومرته، لكن هذه ما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي يطول في عمرك. ربي
1: يعطي كل واحد مسجد في رب العالمين.
0: تسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وأكيد أنتم ما شاء الله، حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة أنا المعجبين دي كنت أرى فيك يعني لي فترة طويلة لصمت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش فيها
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا هاي ترى.
2: صراحة أنا المعجبين دي كنت فترة طويلة أرى فيك لصمت يعني.
0: هتابع فيها
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا، اليوم مدام كلمتني متابعة بصمت معناها في أسعد حالاتي حالي. راه تعرف وش معناها ممكن متابعة بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: عملت تصفية كانت صراحة.
0: يا ودي مرحبا بك، وأنستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. به أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: أعطينا موضوع الحلقة اليوم.
2: صراحة لي ما بوتت حد
0: باي. قولي لي، اعطيني دعاء، اعطيني دعاء، باي اعطيني دعاء. هاي انا طمع، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: اي دعاء، اعطيني دعاء لي انا، ادعي لي. يلا.
2: صراحة قاعدة خايفة فقلت خل ربي يحفظك، خل ربي يعطيك ما تتمني.
0: شكرا، الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
2: وانا اسمي رحمة.
0: اهلا يا رحمة، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
2: ان شاء الله اجمعين يا ربي.
0: تسلم يا رحمة، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمة
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الآخرة كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمة. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وأنستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني انتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. انا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل مستمعي الراديو المبارك الجميل، ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل محبة ليك ولكل مستمعي.
0: الله
1: ويسالة من تجور اللي وقبني.
0: أيوة باهي باهي باهي كويس، كيف حالك؟
1: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك.
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
1: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه.
1: الصدق الله يبعد ويخزيه.
0: إيه.
1: هذا من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد.
0: علاش؟
1: كل شيء نعرف فيه. حتى في الصبح نزل عمل يقول لي يا توا نايم بصر الفجر نخش الجنة. قلت له والله أنا ما خش الجنة أقعد. حتى في دماغي يقع. أي كذا حياة حتى ندير مشاكل إنه المرأة يبدأوا مبالاتنا مو الرجلة اللي مبالاتنا. نرجع نقول ما كنا ننسى حد ندير دور نولي قال المرأة تكينا نجينا قاعد تضحك نقول سبحان الله بتقول عطية كيف تعيش لأن الشيطان ما خليناش في مجال وقال خلي كلمك بالشفافية الطب مكره في حياته قلت أنت بتدير يمين بتدير يصلي بتدير يمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومنت كلامك ما أخذك لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه.
0: ايه
1: نسمع فيك ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
1: لا في هدايا ولا
0: ايه
1: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول لا ما عنديش في علاقه يعني هو اللي دار هيك
0: صح
1: ينكرني ما ينكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو ولا
0: ايه والله
1: صح ولا
0: لا عندك الحق
1: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو اني بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راهو فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
1: والله تصدق كان نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لان اني معارف في ديما حتى انت عارف كان واحد نقول له عارف ومرق لك بتدير لنا ستنا هي فلان لا ونضبط صاحبي يقولوا ياكل فروحه مرق له ياكل فروحه
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله
1: فيك نور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
1: نور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-159-59-99 راديو السرايا يا فخدة أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي انت اللي بي هو وانت تحصل في الاجر وهو ما يبكش تاخد الاجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجه ها ديروا عكسه ان شاء الله فهمتوا الموضوع انا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اهلا وسهلا
3: اهلا وسهلا بك نفسك سؤال بس لو سمحتي كنت في قناه تضامن قبل هيك
0: ايه كنت سابقا صحيح
3: يبقى ملك حميدة
0: ملك محمود
3: ملك محمود ناس زمان كانت حميدة ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يبارك عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان كنت في التضامن
3: في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك
3: لك بنسيش أصحاب الدرب سبيلك مثلا شمو صبع
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
3: أنا كنت برنامجك الله يبارك عليك يا بنتي الله يرحم والديك
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة.
3: شكرا الله يحسن لك شكرا الله.
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. سبحان الله. ما حسيت نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنت في راديو التضامن سابقا وكنت في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم. ممكن من 2021 تقريبا صح؟ هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكانتي وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني احنا تو في 26 فطوم ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تعرف شو معناها؟ حتى مواضيع اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو أي شيء تاني، والمستمعين واخذين راحتهم حتى معاي، يعني درجة إن لما يكلموا فيا نعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء، لكن مع هذا أعطيتهم المساحة يعني. وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله ما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح يعني. عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولة رب، والله ليك وحشة ميسم، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح يعني، راه مش غرض النجاح مثلا الشهرة ولا الأرقام اللي هلبة، ولا والله لا والله هذا هو الأثر الطيب، إن نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات الأكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشي غلط بالعكس أنا ماشي صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك، وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري إنك عندك رسالة، والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصديه أمتى يا ملاك؟ تحصديه بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل فاصل فاصل. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شن أخبارك؟
4: بارك الله فيك. نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك،
4: إدارة ومقدمي برامج بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
4: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
4: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حتى ليبي
0: الله يبارك
4: يعني
0: فيك،
4: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه و... بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات، تأثرتني فعلا ان في مستمعين ما نسناهمش والله يعلم الله ان ما نسناهم، حتى اخذاهم الموت لكن ما نسناهمش امانه يعني. ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقه في عده قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقه لان فيها اصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا رب يرحمهم ويغفر لهم. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا قاعد ما كملت كيف جيت يا أستاذة.
0: تفضل تفضل.
5: أبارك فيك.
4: معك اسماعيل يا استاذ.
0: نورت يا اسماعيل، نورت، تفضل يا اسماعيل.
4: صراحة رائعين المستمعين صراحة، مختلف شباب ورجال وبنات وحرائر ليبيا خاصة العاصمة. وصراحة عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: اي والله
4: طبعا هو الشيطان، هي الحياة أصلا صراع يا أستاذ ملاك.
0: اي والله اي والله،
4: الإنسان اي بين الإنسان والشيطان، يا إما نغلبوه يا إما يغلبنا.
0: أكيد أكيد.
4: إيه إحنا مش معناه بكثرة الأعمال، ولكن لازم ما نعمله، حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس أمارة بالسوء، هذه وجهها لي عملة واحدة. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب أن نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرق نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الأماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله. ياما منهم السادة خوض قتلوا بعضهم على خاطر مترو زايد ناقص نتاع عرض، خوض يعني من بطن واحدة نتيجة غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخلي لك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود، فلوس، عقارات، سياحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك، حتى بتفرج كورة، لكن صلاتك هي الأولى، وبعدين برا فرش كورة، كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث أخوتك مثلاً، لدرجة إنك تحب المال حب شمًا. هذه طريق من طرق الشيطان، الغفلة.
0: أكيد.
4: الغفلة الأخرى يعني الباب الآخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات والسادة بأنواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محمودة زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق بتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هالامور يا استاذه والمستمعين. حتى راهو السلطه راهو فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه لكن مش قدها المشكله. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس، هذا راه حتى عمداء بلدية راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك، احنا نبو ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤية استراتيجية، تنمية، معايير علمية، مشاريع وطنية على الأرض، هذا كويس، موجودين هم هذا الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطة كشنو، كتدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة، وإنه فلوسه مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصت، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام.
4: ناس هيك يا أستاذة.
0: أكيد أكيد أكيد.
4: شهوات لجدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد.
4: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان، قلنا عملة واحدة. كائن أراه كان مغلبنا همس حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عندنا السرجي، فأما من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرادية، وأما من خفض موازينه فهو هاوي يوم ذاك ما هي.

0: حمايه
1: وصديق. اي والله اي والله بارك الله فيك.
0: وانا قبل حدث والله يا استاذه ملاك راهو الكلام هذا ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني نعبوا منها كتب. لكن الانسان دائما بس تولي تربع دنيتك واخرتك بالاخير لازم فعلا تحارب الشيطان.
1: اي والله اي والله
0: تحارب انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا
1: اكيد اكيد
0: نغلبوه. وكيد الشيطان زي ما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
1: اكيد اكيد
0: الشيطان ضعيف فعلا. اما
1: كان
0: ما التزمت والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاثة مرات ولا أكثر.
1: بارك الله فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة بس قبل المكالمات توضيحا، بس في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكثر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكثر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين. ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو، لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك في مكالمات تنفصل. ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس لبيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي الصوت، والله الصوت فيه صوت ومشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو تليفون أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت فيه مشكلة، مش هنقدر نسمعك هكي، مش هنقدر نسمعك. حاولي تبتعدي على شيء أو ممكن التغطية أو أي شيء. ألو السلام عليكم. ألو وحدك؟ خلاص صوت كان مش مساعد.

حياتي، والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة، الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين، والتفرقة بين الزوجين، التفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، فالرحمة والتراحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تود في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق، ولا هذا ظلم، ولا هذا أفسد مالا، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض، وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا، ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، أو ظن سيء، أو تعصب أعمى. 3 حاجات: سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى،
الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين متباغضين متقاطعين. ثلاثة حاجات: متفرقين، متباغضين، متقاطعين. من هم المسلمين؟ فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب. الدرجة الثانية، لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب، الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. وهذا هو الغرض. احنا كمسلمين، احنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين متباغضين متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني عليه موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة: اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا بالإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين، فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء. والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين.
قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات، فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة، والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة، فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح. ورد بالك تمد يدك للتفرقة، هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حميد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم، شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تلامس فينا جانب من حياتنا اللي احنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم قصدي تحية لجميع يسمعوا فيك وعبر الأثير وفي جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: ايه تفضل،
1: ان احنا لازم نعرف ان الشيطان هو اكبر عدو للانسان. من يوم ربي خلق ادم عليه السلام وهو اقسم الشيطان ان هو يذوي بني ادم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من اخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي ان هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش ان يخلي الانسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين له حاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحابين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة، يدخل بناتهم شيطان، يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني انه هو الشيطان يوسوس له، لا هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني انه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له انه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
0: اللهم أمين.
1: ربي يحفظك أخيتي، وشكرا تسلم. بارك الله فيك على إعطائي مساحة.
0: شكرا.
1: وربي يحفظك إن شاء الله وموفقك.
0: شكرا يا فادي. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمة الجميلة والكلام الجميل، لأنه والله يعلم الله أن الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعة أن فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا أنكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا أنك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا أخطاءكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمة أو بسبب ظن سوء أو بسبب أفكار أو وسوسة شيطان أو طرف ثالث أو أي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لأن الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطة واحدة، الشيطان يدور لكم في سبل، فأنتم حاولوا أنكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها. في نهاية حلقتنا لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب. في نهاية كل حلقة ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية، وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم، واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. إذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، أبدأ اليوم، أبدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، أبدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد إن هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال أو من رسالة أو من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي، وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فاردوا بالكم، تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة، لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع، سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش. فخلوا بالكم من أنفسكم، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من هذه المنازل، فهي تبدأ بالتوحيد والتوبة وتصحيح الطريق، وتنتهي منازل السائرين ومدارج السالكين بالتوبة وبالتوحيد، بتوبة النهايات، وهو استشعار العبد التقصير في كل عمل، وتوبته بعد العمل الصالح مما شاب العمل الصالح من غفلة، وتنتهي بعد التوبة بالتوحيد الذي هو تجديد التوحيد، لأن الأصل من هذا الدين بشعائره وشرائعه وعباداته وأذكاره، الغرض من ذلك أن تعظم الله وأن توحده. فأنت تترقى في المدارج من التوبة والخوف والحياء والتوكل والصبر والشكر والمحبة والإنابة والرجاء إلى أن ترجع إلى التوحيد، وكل ذلك كان توحيدا. لذلك تحدثنا في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من المنزلة الأخيرة، لأن المنزلة الأخيرة وهي منزلة التوحيد قد تأخذ منا يعني أكثر من درس. تحدثنا عن شهادة الله لنفسه بالتوحيد، وأن الله رضي بشهادة الملائكة على توحيده، ورضي بشهادة أولي العلم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، ارتضى شهادتهم برهانا ودليلا على توحيده. وقد تحدثنا فيما مضى عن قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، من شهادة الله لنفسه بالتوحيد أن الله بين للناس التوحيد أتم بيانا، وهذا صحيح، لا توجد قضية في الدين واضحة كوضوح التوحيد. مثلا آية واحدة: وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين كم؟ اثنين. بالرغم من أن كلمة إلهين كافية، لكنه أراد أن يبين التوحيد أتم بيان، وأن يقطع السبيل الذي يكدر على التوحيد، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ما تركها للاستنتاج ذكرها. يعني اصلا لما تقول الى هين حيكون شنو؟ ما اربعه مش كده؟ الى هين اربعه، الى هين خمسه، الى هين شنو؟ اثنين. اثنين دي جابه شنو؟ ما محتاج لها. والقران ليس فيه حشو، ما في كلمه في القران ما قاعده في محلها، ما في كلمه زايده بالنسبه. لذلك قال اهل العلم ليس في القران حرف زايد، اي حرف عنده معنى. اثنين الى هين بيان التوحيد، اثنين اتم البيان. بعد ذلك الا تبقى زول مجنون حتى ما تفهم. يقول لك وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، تقول ما فاهم انت داير دك بعد ده حجة ما داير. الهين اثنين، طيب شفت ما الآية؟ إنما هو إله شنو؟ واحد. أصلا ما اتخذ الهين اثنين معناه اتخذ شنو؟ إله واحد. لكن هذا أيضا لم يترك للاستنتاج. لماذا؟ لأن الله عز وجل من شهادته لنفسه بالتوحيد أنه بيّن التوحيد أتم بيان. بيّن الله عز وجل التوحيد أولا بآياته المقروءة، وكما قلنا في الدرس الماضي ما من آية في القرآن إلا وهي تحدث عن توحيد الله أو تحدث عن المصائر، مصير الذي وحد ومصير الذي لم يوحد، القرآن كله كده. فبالتالي أتم بيان القرآن ده فيه توحيد وبيان للتوحيد واضح. قل هو الله أحد، وهي أبلغ من واحد. أحد أبلغ من شنو؟ من واحد. واحد في مجال واحد بس ما ينفي آخرين. تقول فلان ده واحد في الموضوع المعين، ما واحد في أي حاجة، واحد بتحته دي ذاته فيها شك. أما قل هو الله أحد فليس فيها شنو؟ شك. الله الصمد أي الملجأ والذي يقضي الحوائج والسيد الذي يهيمن، ده معنى الصمد. صمدت إليه القلوب، لجأت إليه القلوب. قل هو الله أحد الله الصمد. ثم بعد ذلك نزه نفسه أنه لم يلد ولم يولد، وأتم التنزيه. ده تنزيه جزئي من الولادة. التنزيه الكامل عن كل نقص ولم يكن له كفوا. كفء يعني شنو؟ المكافئ. يقول لك يكافئه يقاربه، كويس. كفء ده كفء يعني شنو؟ نظيره ويقاربه. والله عز وجل لا نظير ولا كفء له. يقول لك فلان ده كفء. كفء يعني شنو؟ مؤهل، صح. وده صاحب كفاءة، عنده كفاءة. الله عز وجل لا كفء له، لا مثيل ولا مقارب له في العظمة. التوحيد بين ولا ما بين؟ الشيء ده بين ولا ما بين؟ بعد ده في ناس عندهم عقائد في بشر، وناس عقائد في حجر، وناس عقائد في شجر، وناس عقائد في لا شيء، ما عندهم توحيد. فالتوحيد بينه الله عز وجل أتم بيان، ثم بينه على صفحات الكون توحيدا مرئيا واضحا بشواهده الجلية وبراهينه الواضحة على صفحات الوجود. بالنسبة العلم بيتطور والناس بيكتشفوا، لكن ما في تعزيز للإيمان. أوريك ليه؟ ما بيربطوا الاكتشافات بشنو؟ بالإيمان. يعني قبل فترة في الغرب عملوا مسألة الانفجار العظيم، إن الكون ده جاء من انفجار، كويس، وهذا معارض لنظرية داروين القائمة على النشوء وشنو والتطور، النظرية الإلحادية. فقاموا عملوا حاجة ضخمة جدا، ما بيتكلموا، يقول لك نبدأ بأصغر وحدة تكون منها الكون. طيب السؤال، أصغر وحدة دي جاءت براها ولا اتخلقت؟ الخلق منه. الموضوع ده مش على تب. يقول لك زمان كان الذرة، يقول لك لا، الذرة تنشطر إلى جزيئات صغيرة، ويجي يقول لك النيترون والبروتون والإلكترون، ودي ذات أقل أقل أقل حاجة. جاءت براها. الانفجار ده من وين؟ الناس ما تنمشي على الإيمان تب. حس يقول لك اكتشفوا مجرات ضخمة، مبسوطين المجرات أوجدتوها أنتوا ولا لقيتوها موجودة؟ لقيتوها في، يعني أنتوا بس عرفتوا إنه في صح؟ أي أجاب منه. ما أنت يا إخوان أنت كان لقيت الشدة خلقته أنت؟ ها؟ هم الآن مبسوطين بشنو؟ العالم سعيد بأنه وجد شيء، لكنه ليس سعيد بأنه خلق شيء ولم يخلق شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ودي فيها شيء علمي عجيب. الضبانة دي عندها لعاب، إذا مسكت حاجة تتحول بمواد كيميائية تتحول إلى أشياء أخرى. عشان كده الضبانة دي لو شالت من أي بني آدم حاجة، أنت كان كتلتها ومركت الحاجة شالتها، ما بتقدر ترجع زي ما كانت أبدا. يا أخي أنت ضبانة، ضبانة مجنناكم، لا تعمل لي فيها ملحد. عالم تستغرب يا أخي، العالم الآن سعيد بأنه وجد أشياء. طيب منذ متى هذه الأشياء موجودة؟ يقول لك منذ قرون وآماد وآجال بعيدة. من الذي أوجدها؟ ومن الذي ضبط نظامها؟ ومن الذي نظمها؟ ومن الذي كان طيلة كل هذه المدة يسيرها؟ مجرات ضخمة يخلو وقعت أجزاء منها على الكون تتدمر الأرض، مش الأرض، المجموعة الشمسية بشمسها وبجميع كواكبها تنتهي. عشان كده ربنا أقام للناس شواهد وحدانيته، فلا حجة لمشرك ولا كافر ولا ملحد أبدا. لذلك تجد أشنع شيء إن الشرك لظلم عظيم، هذا أشنع شيء. والكفر ظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبالتالي الكفر سيء جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله بين توحيده وأقام الشواهد على هذا التوحيد، أتم بيان جل وعلا سبحانه. طيب بعد من الشواهد شهادة الرسل له سبحانه، في رسل جو في الأرض دي وقالوا الله واحد وما في غيره وصادموا وبينوا وأهلك الله أممهم. في مشيتنا للأردن أكثر شيء استوقفني منازل قوم لوط اللي هي بالقرب من البحر الميت، اللي هي القرى المعروفة بقرى سدوم وقرى عامرة أو العوامرة، سدوم والعوامرة قرى دكاكين وأسواق وتجارات وآلاف الناس وحركة دائبة. أهلك الله عز وجل تلك المنطقة وما زالت آثارها باقية. عشان ما تقول ما شفته، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وبئر معطلة وقصر مشي. رأيت منطقة اسمها الكرك أو الكرك الشدة، والله يا أخوانا تستغربوا، كنت أقرأ في التاريخ عن هذه المنطقة، منطقة الكرك في الأردن. المنطقة دي منطقة تاريخية فيها قلعة، القلعة دي عبارة عن سلسلة من الجبال منحوتة بجوة ومنحوتة في باطن الأرض، وبفوق الجبال أسوار ضخمة إلى يومنا هذا قائمة وشاهدة. في ناس في يوم من الأيام كانوا موجودين أفناهم الله وبقي هو سبحانه، وأبقى المنازل والآثار شواهد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني شواهد التوحيد دي عجيبة جدا. طبعا الناس هناك قالوا لنا البحر اللي ذاته ما كان بحر، ده قوم لوط ذاته. وحكمة الله حاجة عجيبة جدا، البحر الميت ده نحن كنا في الضفة البجاي في الأردن، الضفة البجاي هناك مباشرة إسرائيل. نحن شايفينهم، شايفين الجند الإسرائيلي عديد هناك بأسلحتهم. الضفة بتاعت المسلمين ما في مسلمين ساكنين، أصل مناطق العذاب زول ما يمش عليها، ديك ساكنين اليهودين قرى فخمة وعاملين أنوار ومنتزهات، كل ظاهر بالضفة الثانية، شيء عجيب. الأغرب من ذلك في منطقة على البحر تسمى أريحة. أريحة دي مذكورة في كتب أهل الكتاب أنها محل غضب الله تعالى ومحل عذابه. حتى في التوراة يقول لك اتركوا أريحة لمن حل عليهم غضبي. عشان كده لما نجوا في المفاوضات قام الدول منه، الدول منه للفلسطينيين فيما عرف باتفاق غزة، غزة أريحة. أدوالهم بيدين بيفهم، يعني ما أدوالهم ساكت، أدوالهم بيفهم ده محل العذاب ومحل الهلاك. هم عارفين أن ربنا أهلك وعادم وثمودا وأصحاب الرس. أصحاب الرس ديل في اليمن ربنا أرسل لهم نبي غطسوا في البير، الرس معناها البير، رموا جوا البير. عليك ما شوف البشرية دي ضالة كيف، تقول لي أمريكا في ناس أضل من أمريكا ذات كانوا في الدنيا دي، لكن ربنا انتقم منهم. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كلهم ربنا وضح لهم الحقائق ورسل له الرسل وبينوا لهم وتبرهم. يعني شنو؟ يعني أهلكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرة. تتبيرة معناها شنو؟ هدمن يعني. وتجي أمة وراء أمة. يا سلام، الدنيا دي مليانة، الدنيا دي مليانة شديد. عشان كده أقام الله الشواهد. بماذا نطقت الرسل؟ نطقت الرسل بتنزيه الله تعالى. ولذلك نحن عرفنا صفات الله من خلال أنبياء الله ورسله، فهم الذين أخبرونا أن الحياة كلها لله الحي، وأن القدرة وأن العظمة وأن الجلالة وأن المشيئة وأن الرحمة وأن الغنى وأن الكبرياء كله لمن؟ لله وحده. يا السلام، ده كلام عجيب. لذلك اسمع إلى كلام ابن القيم يقول: ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء، فلا يغيب عنه شيء ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيرها وأن يجعلوا له إلها آخر؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، من الشواهد التي أقام الله على توحيده، شوف الكلام والله ابن القيم لنا جر. بالنسبة لسه هو ما دخل في كلام الهروي ليشرحه. ما أقامه الله وأودعه في نفوس الناس من الفطرة السوية التي تأبى عبادة غيره. فطر الله العباد على حبه وجبلهم على عبادته، فتجد أنهم مهما عبدوا غيره فإن القلق يلازمهم والاضطراب دائما معهم، فلا يرتاح العبد إلا إذا عبد الله، إلا إذا عبد شنو؟ عبد الله. بعض الدعاة قال لي مشينا أوروبا دعوة إلى الله، قال لي لما مشينا المطار ما في مسجد ما في كده، قال لي اتوضينا كويس وصلينا طوالي، الوضو ذاته قال لي إلا بقارورتك، ما يعني الحمامات ذاته ما فيها ما فيها طهارة. فقال لي وقفنا طوالي في الصالة وصلينا. قال لي دي خواجة، قال لي لا وضو لا صلاة ولا أي حاجة، وقف معهم. الناس دي مرات عنده جن كويس، يعني مرات يشوفوك عندك دجن يقول لك نصورك يا أخي شنو يعني، يقول لك والله بس ما قاعدين نشوف نزول عندك. قال لي توقف معك خلانا ما بيعمل حاجة، لكن لما الناس تقول قال لي بيسجد. قال لما انتهينا قال انتو شنو انتو منو، ونحن مسلمين. قال مسلمين ذات يعني شنو، ما سمع ياتي بالدين ولا اي حاجة. قال وريناه من انت الحاصل شنو. قال اصلا انا من زمان ما بعرف الصلاة تاعكم ولا حاجة، لكن عجبتوني. قال انا لما اضيق شديد بخط وشي في الواقع، مما اخش وشي في الواقع ده برتاح، بحس بارتياح شديد. قال له ده اسمه السجود. قال لهم ده احسن حاجة السجود، السيدة جوا قلبه فيه عباد لا بد يعبد الله. قال لهم شفت السجود ده اسمه السجود هاي. قال لهم ده احسن حاجة. قال ده اسلم، شاف ناس بيصلوا في المطار ورى الاسلام اسلم بعدك. قال لما نخطر والشدة في الواقع كذي قال انا برتاح راحة شديدة. الفطرة شوف اي زول بيعبد حجر ما بيشبع رغبته، بيحس انه في شيء ناقص. اللي بيعبد البقر وهكذا العالم الآن بحضارته يموج ويضطرب بمعبودات لا تليق بعقل سليم أبدا. يا أخي ناس تلقوا في بلد عندهم عمارات ومصانع وأي حاجة ويصنعوا، تجد بقرة ماشى يوقفوا العربات يوقفوا أي حاجة. يا أخي دي بقرة، دي بقرة شنو دي؟ حس البقر يا أخي، البقر من حساساته. انت تعرف في مناطق في العالم الناس بيعبدوا الجقر. كنت بقرا تقرير في ناس في بلد بيعبدوا الجقر. شفت الفار ده؟ ده إله ده عنده. يا أخي وكيف تعبد؟ تعبد فار؟ ما تعبد الكبيس أحسن شوية؟ اللي بتقتل الفار تعبد الفار أنت؟ وكيف ده تعبد؟ يا أخي عالم ذاته عقول ذاته والله تستغرب. والعقل ده يعمل لكم بيوتا، رأي شنو؟ ما أودعه الله عز وجل في النفوس من الفطر. عشان كده ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. عشان كده أعظم شهادة على توحيد الله قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ودي أعظم شهادة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الشاهد الذي من الله هو كتابه هذا ناطق. الكتاب ده عجيب يريد من يقرأه. بعده ولا حاجة من سر وإعجاز هذا القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مشرك يسمع كلام الله معنا بأثر. انت عارف القرآن ده تقرأ لزوء ما يعرف عربي نهائي، يسمع يخاف يهزه. شفت كيف استغرب تجو رهبة مع انه تقول الكلام ده شنو، يقول لك ما فاهم. ربنا ما قال كده. المشركين دين عرب بس ولا في مشركين ما عرب؟ ما قال حتى يسمع كلام الله. كلام الله برازاته بس كلام بدون شرح تدلي بأثر فيه. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فابن القيم رحمه الله يتحدث في هذه الأمور على هذه الشواهد، يقول القرآن شاهد، وأعظم شاهد للقرآن أنه ليس بكلام بشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس كلامه، هذا كلام من؟ كلام الله الذي بلغه عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء قال ولو تقول علينا

بعض الأقاويل الرسول ما يقدر يدخل في القرآن ده حاجة من عنده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عشان كده إخواننا أيضا الابتداع في الدين سيء. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ما يقدر يدخل له حاجة في القرآن، أنت تمشي تعمل لك طريقة كاملة قدر الليل وباكر براياته وتقول ده دين؟ الطريقة دي دين؟ شوف الإسلام ما فيه طرق، أكلمك الطريق واحد بس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يا أخوة الدين ده كله اتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو زاد ما بنخليه. أنت تمشي تعمل طريقة كاملة وتعلق صورتك كمان، يعني طريقتك أنت صح؟ ما عندنا فيها شغلة دي. طب ما عندنا فيها شغلة نحن، طريقتك تلم عليك أنت، ما في طرق في الدين، طريق العبادة واحد والتوحيد واحد. طيب بعد ذلك بدأ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث على كلام الهروي. يا دوب حاجة كلام الهروي، الهروي قال شنو؟ قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق أي التوحيد لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. ده كلام الهروي. ابن القيم يتفق معه ويختلف معه، يتفق مع منه؟ مع الهروي. يقول له صحيح العلماء يقولون الغاية المطلوبة من جميع الأعمال التوحيد. لماذا تصلي؟ وما الصلاة؟ توحيد لله، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الغرض من الصلاة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أنها محتوية على ذكر الله، أعظم وأكبر ما في الصلاة أنها احتوت على شنو؟ الله أكبر. أي حاجة تانية تحت الله أكبر، الدنيا والولد والعيال والمال أي شيء الله أكبر. والله أكبر دي من أعظم الأذكار، من الأذكار المهمة. الله أكبر وسيكون وسيظل وكان وسيكون إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أكبر على الدوام. الصلاة دي توحيد، توحيد جد. لذلك ابن القيم في الفوائد وليس في المدارج في كتابه القيم الفوائد يقول شنو؟ يقول أصل التوحيد يقوم على أمرين. أي يراجع التوحيد يا أخواننا، المعدو الاثنين ذين توحيده فيه خلل. المعرفة الحق لله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله. الثانية الانقياد الكامل والاتباع التام له ولأوامره وشرعه. كان الاثنين دين ما في توحيدك ناقص، ده التوحيد الجد. والدين كله تعظيم لله الحق. يا أخي الناس يا من يبحوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا لا شنو؟ ها؟ لا شريك لك. شفت لا شريك لك دي تلقاه في أي محل في الدين، لا شريك لك. حتى في الأذكار دي تلقاه، عيلة الأذكار بتاعت الصلاة دي وكتكوك بعد كل صلاة ولا تمل، تلقى المعلق هناك كلها تلقاه لا شريك لك. كويس؟ وتبح الحناجر تعظيم وإجلال وتسبيح. الغرض المعرفة الحقة مع الانقياد الكامل، ده التوحيد. تعرف الله أنه عنده كل شيء وتنقاد له بعدك. يا سلام يا أخي التوحيد ده. قال وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، يعني لما يتكلموا عن الزهد لتنقية القلب عما سوى الله ليتعلق القلب بالله، لما يتكلموا عن التوكل لتعقيد التوكل والمنع والعطاء على الله
وألا تربط ذلك بمخلوق وهكذا. قام قال وما سواه من حادل أو مقام فكله مصحوب العلل. ابن القيم يختلف مع الهروي هنا اختلافا واضحا وبينا. شنو الهروي يقول؟ أي مقام، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، الزهد، ده كله ينتهي وتبقى موحد بس. ابن القيم يقول ذلك ما في توحيد ذاته. يعني الهروي يريد أن يقول تنتقل من هذه المقامات ولا تصاحبها معك. ابن القيم يقول الموحد إذا انتهى إلى التوحيد يزداد في الدنيا زهدا وفي الآخرة رغبة وفي الله محبة وبالجوارح انقيادا وبالقلب تعظيما وباللسان ثناء وذكرا، ويستمر هكذا على معاقد هذا التوحيد. وكلام ابن القيم صحيح. شوف ناقشوا كيف قام الهروي قال شنو؟ قال بتوكل على الله، اسمع الكلام ده، بتوكل على الله وبياخذ بالاسباب ودخل ده كلام منه. اما تتوكل على الله بس وتخلي الاسباب، واما تاخذ بالاسباب وتكون توكلك ناقص. ابن القيم يرد يقول من كمال التوكل ان ياخذ بالاسباب. عشان كده كلام ابن القيم شنو؟ اصح، ليس انحيازا، لكن ده الشيء البين. اقرا لكم الكلام. قال الهروي يقول ان التوكل في طريق الخاصه عمى عن التوحيد ورجوع الى الاسباب. ده كلام منه الهروي. ابن القيم قال له شنو؟ قال له هذا خطا محض، بل التوكل حقيقه التوحيد، ولا يتم التوحيد الا به. التوكل من مقامات الرسل، وقد وصف الله به المرسلين، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الرسل توكلوا على الله، وقال الله لنبيه وتوكل على الله إنك على الحق المبين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال لي الرسول أنا وكيلك. قام ابن القيم رد على ورزيدة، عشان كده رد ابن القيم منطقي. قال له شنو؟ قال له ليس رجوع إلى الأسباب، بل هو قيام بحق الأمر الإلهي، فإن حكمة الله اقتضت أن يربط الأسباب بمسببات وأن يربط المسببات بأسباب، فجعل التوكل والدعاء من أقوى الأسباب التي توصل إلى المقصود. فالذي توكل وارتبط بالأسباب وعمل بالأسباب لا يعتبر متعلق بالأسباب، إنما ممتثل لأمر الله موافق لحكمته ولعبوديته سبحانه وتعالى. الأصح حياته كلام الهروي ابن القيم. طيب الهروي قال، ابن القيم قال للهروي شنو؟ قال لو أنك قصدت بذلك عدم الوقوف مع الأسباب ممكن الكلام يبقى معقول، مش كده؟ أما ما تقول لي ما تأخذ بالأسباب، كيف ما أخذ بالأسباب؟ في جنة بلا عرس، في جنة بلا عرس، أنا داير ذرية أتوكل على الله كيف؟ لا أعرس لا حاجة، أدني في البيت أقول له يا الله جيب لي ذرية تجي زي المطرة ولا كيف يعني؟ ولا تلقاه تحت السرير والزير ما بتلقاه. اقتضت حكمة الله، داير ذرية في طريق معين لذرية، داير الواطع تطلع زراعة تحرد وتقلب وترمي بذرة وتجر الموية، بعدك توكل على الله حق التوكل. انت متوكل جن شوالين ما قصرت، جن 20 ما قصرت، لكن ترقد في بيتك والواطة في محلتها في الصقيعة، تقول الواطة دي بتقوم؟ تقوم كيف أزول؟ تقوم بروس ولا كيف؟ هاي بتقوم، لكن بتبقى كلها عويل وشوك وعشر، تزرع وتحرق بعدك توكل. اعقلها وتوكل. ده الفرق بين القيم والهروي. لكن من القيم قام رد على الهروي رد جميل. قال له شنو؟ قال له اسمع الكلام ده كويس، قال له الوقوف تتعاطى مع السبب لكن ما تقف مع السبب. حتى الوقوف مع الأسباب قال ابن القيم ووقوف المتوكل على الله مع الأسباب ينقسم إلى قسمين: وقوف محمود فيقف حيث أمره الله أن يقف، في أسباب الله قال لك أقف معاه، تقف ولا ما تقف؟ هل تعتبر أنت متعلق بالأسباب وتوكلك ضعيف ولا توكلك كامل؟
كامل. طيب

تفكهون. تفكهون يعني شنو؟ تفكهون يعني تستغربون. فضلتم تفكهون اندهاش. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول لك أنا اتدينت وزرعت أسدد من وين؟ ده الحاصل ولا ما ياهو؟ ده الحاصل ولا ما حاصل؟ ناس مشوا البنوك وزرعوا والزراعة ترشدت. إنا لمغرمون. مغرمون يعني مدينون، غرامة علي غرامة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أنت بتحرث لكن ما بتزرع. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعون المستعرض. اتزوجت وجابوا لك ذرية، تقول ده مني؟ تقول الله رزقني ذرية. بس بعد ما تتعاطى شنو؟ تتعاطى الأسباب. يا سلام، كلام من القيم ده كلام وجيه جدا. عشان كده الهروي قال شنو؟ قال المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله. وده كلام خطير. الهروي ده يعني هو ده يجرد الزول شديد وأحيانا لا ينفع. قال الزول لو ما وقف مع الأسباب بيجيب مع توكله وده برضو عيب. قول ما أخذ بالأسباب كويس وقام يتوكل. قال بعد شوية حيشوف نفسه متوكل وسيفتخر بتوكله وسيصيبه نوع زهو وعجب بتوكله وهذه علة في التوكل. ده كلام منه، كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم قال إن وقف مع توكله، الوقوف المحمود، امتثالا لأمر الله وأداء لحق العبودية معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأن الله هو الذي أقامه في التوكل وجعله سببا موصلا إلى مطلوبه، فنعم الوقوف ولا علة في هذا التوكل البتة. الهرو بيرى مجرد أنك أنت شوف نفسك متوكل أنت معلول. ابن القيم قال لا، تشوف نفسك متوكل عشان تستشعر العبودية. التوكل عبودية، وأنت إذا لم تر العبودية فإنك لن تذوق طعمها. لكن أن تكون معتقدا أن الله من عليك بهذا التوكل وأقامك فيه وأن توكلك في هذا الأمر محض سبب يوصلك إلى المطلوب، إذا اعتقدت ذلك فإن توكلك صحيح ولا عيب فيه. قام ابن القيم جاب للهروي قال له المتوكلون عللهم ثلاثة. أي زول فينا بيتوكل عنده ثلاثة علل. الكلام الجاي ده خطير جدا، والله كلام مهم مهم شديد. إخوان نشوفوا مدارج السالكين دائرة معرفة، دائرة معرفة لله سبحانه وتعالى. والكتاب ده بيفيدك شنو؟ أنه يشعرك بقربك من الله وليس بقرب الله منك، لأن قرب الله من العباد مقطوع به ومجزوم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا قريب، لكن المشكلة هل العباد يستشعرون هذا القرب ويؤدون العبودية فيه؟ ده مدار يسالكين. يشعرك بقرب الله، يعرفك بعظمة الله لتستحي منه. يا سلام، فقصة عجيبة جدا. في واحدة اسمها أم هارون العابدة، حتى كان من كثرة أنها تعبد بيقولوا عليها العابدة. دخل عليها أحد تابع التابعين من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل اسمه أبو سليمان الداراني. أبو سليمان الداراني دخل على أم هارون العابدة وجد راقدة عيانة يعني يعودة. ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة في بيته، يقول يا أخي قالوا له فلانة دي عيانة ما من محرمه دار يمشي يعودة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني بالضابط الشرعية، تخبت الباب وتلبس وتجنب وما في خلوة من بعيد، ما في مصافحة، ما في كده، السلام عليكم، عليكم السلام، لا باس طهور إن شاء الله، وتمشي. في شنو؟ جابوا لك بارد ليمون تشرب، ما جابوا لك أمشي أشرب في بيتك ما في مشكلة. أم هارون عادة، فقام لقاها بتبكي، فقام قال لا يا أم هارون ألا تحبين لقاء الله؟ المؤمن من كان مات لا يمشي على الله. في ناس ما عارفين ماشيين وين ذاته، وبيعرف انه ماشي لله لكن ما متأكد من الموضوع ده. دي حقيقة عنده لكنها حقيقة غير قاطعة عنده. اي زول تقول لما تموت يقول لك انا لله وانا
اللي يعني بنمشي

0: يا الله وحلاجي الله طوالي ملاقات الله دي دائرة استعداد. في زول عارف انه موت وحلاقي الله لكن ما جاب خبر مستهون الموضوع. فقال لا يا ام هارون الا تحبين لقاء الله؟ قال اذا لم يبق بيني وبين الموت شيء احب لقاء الله ولكني الان اخافه انا حاسه خايفه منه. قال لما يا ام هارون؟ قالت اني اذا عصيت مخلوقا استحيت ان القاه كيف بالخالق يا ابا سليمان. يا اخي قلت لنا كانت ثوم تري معزول بشر عادي بخجل منه ما بقدر الاقي اتلوم مع رب العالمين ومش عادي كده الاقي ما قادر. اني اذا عصيت مخلوقا استحيت ان القاه فكيف بالخالق يا ابا سليمان. بالمعنى ملاقات الله مين هينا. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لكن ملاقات الله واعلموا انكم ملاقوه. لكن ملاقات الله ملاقات الله عز وجل ليست هينا. هيبته وعظمته وجلاله وده استشعار هذا القرب واستشعار معاني التوحيد. طيب ايها الاخوه سنكتفي بعلل التوكل الثلاثه التي ذكرها ابن القيم وان التوكل اذا خلا من هذه العلل صار صحيحا. طيب العلة الأولى والله يا إخواننا ابن القيم عنده فهم. الفهم في شنو؟ المعاني الشرعية والتنزل على ممارسة الناس. قال من علل التوكل بتاعت الناس ترك ما أمر الله به من الأسباب استغناء بالتوكل. ترك شنو؟ ما أمر الله به شنو؟ مثلا يا إخواننا ضربنا قلنا الزواج سبب صح؟ الله أمر به مش أمر رغب فيه. الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو فنقله من أنه شهوة إلى أنه شعيرة وعبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. يترك هذا يقول أنا ما بتزوج ليه؟ الأولاد بيشغلوني والمرأة تشغلني والعرس عمله شنو غير المشاكل والنكد والهموم. خلينا بالله لكن ده دين في النهاية ما بنخليه. الزواج شنو؟ دين. قال شنو؟ ترك ما أمره الله عز وجل به من الأسباب استغناء بالتوكل. ابن القيم قال هذا توكل عجز وتفريط وليس بتوكل عبودية وتوحيد. ده توكل شنو؟ عجز وتفريط. شوف الكلام اللي قاله ابن القيم. قال وكذلك يترك الأسباب أسباب الرزق متوكلا على الله فلا يعمل. قال هذا عجز. قال بيحصل له شنو ابن القيم؟ قال يحصل له أسوأ من ترك الأسباب. يقع فيما هو أشد قدحا في التوكل من تعاطي الأسباب. ده كلامه كده مبهم. شوفوا الشرح أشرح لكم كالآتي. واحد ما شغال وأبى يشتغل تب كويس حياكل ويشرب ولا ما حياكل ويشرب؟ ها حياكل ويشرب. حيدوه الناس. ابن القيم قال ادي الناس ده برضو قادح في التوحيد. اللي بيخلي العمل والسعي والعرق قادح في التوكل وتنتظر اللي يجيبوها لك الناس ذليل ويدك سفلى ما قادح في التوكل شنو؟ عشان كده قال ابن القيم جاب عبارة لطيفة جدا جدا. قال قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا. يجعل توكله شنو؟ عجزا. يقول لك أنا كان أخذت بالأسباب ده قدح في التوكل أنا ما أخذ به. وعجزه توكلا وعجز عن العطاء واعتماده على الآخرين وانتظاره منتهم وجودهم عليه يجعل هذا شنو؟ ما قادح. لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه شنو؟ توكلا. يا أخي ده كلام ده كلام راقي شديد والله. اثنين العلة الثانية القادحة في التوكل أن تتوكل في حظوظك وشهواتك دون حقوق ربك. ومر علينا يا إخواننا، أنا أتذكر تماما في منزلة التوكل، مر علينا أن ابن القيم قال رجلان توكل أحدهما على الله في رغيفة، وتوكل أحدهما الآخر في تبليغ الدين وإقامة الحق ومصادمة الباطل ومجاهدة الكفار، توكل على الله في ذلك، هل يستويان مثلا؟ أه؟ فقال من علل التوكل أن تتوكل على الله في شنو؟ في حظوظك وشهواتك. والعلة الثالثة أن ترى أن التوكل منك وليس منه، عليك أن تطالع المنة والشهود والفضل، وأن الله أقامك على التوكل، وأن إقامة الله لك على التوكل محض منة منه سبحانه ومحض فضل، وأنت لا فضل لك ولا منة لك. دي علل التوكل شنو الثلاثة. بعد بدأ الهروي يقول والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

جزاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

عجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وتكلم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد

من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده،

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

التشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

البطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

عليك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير

لكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

البحر قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

الرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

عصيتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

أولئه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

فتحكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله

الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بجنة ويحيى من حي عن بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

من الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

بمديا وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

القعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، وهو موضوع التبتل. هناك مقدمة قصيرة تبين أن الإنسان ينبغي ألا يكتفي بالرخص، ينبغي أن يكون من حين إلى آخر بطلاً. أضرب على هذا مثلاً: مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين جليلين، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئا، فقطع رأسه. وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهما؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. المفاجأة تقييم النبي للثاني، قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. يعني الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا فوق ما نستطيع. الأول أعز دين الله فأعزه الله، كان بطلاً، والثاني قبل رخصة الله عز وجل. لكن يا ترى لو أن كل الذين وقعوا في موقف حرج أخذوا بالرخص ألغيت البطولات في العالم. أصحاب الأخدود كان بإمكانهم أن يقولوا: أنت إلى هنا، ومعهم رخصة، وماشطة بنت فرعون حينما قال لها: أتشهدي أن لك رباً غيري؟ قالت له: الله ربي وربك. وضع ولدها الأول في زيت مغلي، والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم وضعها. لو ألغينا البطولات لأصبح التاريخ باهتاً. فلذلك في رخص، لكن لا بد من أن تكون من حين إلى آخر بطلاً. يعني بالتعبير الآخر، في بكل موضوع مستوى عالي جداً ومستوى مقبول. هلا حتى في الجامعة في امتياز وفي مقبول، المقبول ناجح، أما الامتياز متفوق. فالإنسان لما لا يطمح أحياناً أن يكون في موضوع ما بطلاً؟ فالتبتل بطولة كبيرة جداً. التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكرت من قبل أن موضوعات سبل الوصول منها ما علاقته بهذه السلسلة من الدروس علاقة سلبية كالشرك والنفاق، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة إيجابية، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة متميزة. فأنت حينما تكون متبتلاً تنفذ أمر الله عز وجل، وقد بيّنت من قبل أن كل أمر يقتضي الوجوب، وتبتل إليه تبتيلا. يعني للتقريب، كلما كثرت ساعات الإقبال وقلت ساعات الغفلة فأنت اقتربت من البطولة كثيراً. كلما كثرت ساعات الصحوة، ساعات التألق، ساعات الإقبال، ساعات البذل والتضحية، لماذا أنت في الدنيا تحب أن تحمل أعلى شهادة؟
وأن ترتقي إلى أعلى منصب، وأن تجمع أكبر ثروة، وأن تكون التاجر الأول، أو الأستاذ الأول، أو الطبيب الأول، أو المهندس الأول. لماذا في الدنيا وهي فانية؟ والموت ينهي كل شيء، ينهي قدرة القدير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، قوة القوي، ضعف الضعيف، صحة الصحيح، مرض المريض، غنى الغني، فقر الفقير. الموت ينهي كل شيء. لما في هذه الدنيا الفانية التي هي بضعة أيام تحب أن تكون في أعلى منصب، وأن تقتني أجمل بيت، وأن تتزوج بأجمل امرأة؟ لماذا؟ لماذا تحب التفوق في الدنيا ولا تحب أن تكون عالماً من أعلام الآخرة؟ فلذلك ما الذي يمنع أن أكون الأول؟ لما هذا الرضا بالدون وراء الباب؟ لما لا تكون في الفردوس الأعلى؟ والأمر بيدك. يعني الطموح في الدين ضعيف، أما الطموح في الدنيا كبير جداً. لذلك التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. أما قول الله عز وجل له دعوة الحق، دعوة الحق له وحده، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعبده وحده، وأن يخلص له وحده، وأن يقبل عليه وحده، وأن يعتمد عليه وحده، وأن يتوكل عليه وحده، وأن يرجوه وحده، وأن يخافه وحده. له دعوة الحق لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تفني عمرك من أجله، أهل أن تعطيه كل شيء. لذلك لا تنسى هذه الآيات: واصطنعتك لنفسي، أنت لي، خلقت ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له وحده العبادة والدعاء. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من التبتل. لكن في واو يظنها بعض العلماء واو عطف، هي في الحقيقة واو استئناف، لأن هؤلاء زمرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في زمرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو التبتل. في زمرة درجة ثانية، الدرجة مقبول، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالواو ليست عاطفة، الواو استئنافية، انتهى الكلام الأول، بدأنا بكلام جديد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه،
ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الواقع أنه في أناس كثيرون يستقيمون كي ينعم الله عليهم بالصحة وبالزواج الناجح وبالدخل الكبير، استقامتهم مقبولة لكنها معلولة. استقام ليربح، استقام ليستريح، استقام ليعلو شأنه بين الناس، استقام لتنجح تجارته، هذه استقامة مقبولة وعلى العين والرأس لكنها معلولة. أما هناك أناس يعبدون الله عز وجل لأنه أهل للعبادة. يعني مرة وقع تحت يدي دراسة حول استبيان، سألوا 1000 زوج لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات وصنفت تصنيفاً أخلاقياً. الدرجة الدنيا من هذه الإجابات لا أستطيع، لأنها معه في المحل التجاري وفي البيت، الوقت كله مغطى بها. قال لا أستطيع، بيتمنى لكن بس لا يستطيع. الدرجة الأعلى قال لا أتحمل الشعور بالذنب، أعلى. أما الدرجة الأعلى والأعلى لا أحب الخيانة. المواقف تتفاوت، في إنسان يستقيم همه أن يربح في تجارته، استقامته مقبولة ومعلولة، لكن هناك أشخاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نزه طاعته عن المكاسب الدنيوية، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أيها الإخوة، أضرب مثل: إنسان له صديق غني، كلما زاره أطعمه، أخذه إلى مكان جميل، أنفق عليه، قدم له الهدايا باستمرار. فهذا الغني مرة جاءه صديقه فلم يقدم له شيئاً، وجاءه ثانية فلم يأخذه إلى مكان جميل، وجاءه ثالثة فلم يطعمه فتركه. إذاً هذا الود من هذا الصديق المنتفع معلول بعطاء هذا الغني، فلما توقف العطاء تركه. أما في إنسان يحب إنسان ضيفك أو ما ضيفك، أعطاك أو ما أعطاك، هذا الحب منزه عن المصالح. يعني أحياناً للتوضيح، إنسان يستقيم لعلة، فربنا عز وجل ليرفع مقامه وليؤدبه على الرغم من استقامته لا يحقق له الله ما يصبو إليه، فإذا ثبت يكون قد نجح في الامتحان. التبتل هو الانقطاع لله عز وجل، أن يعبد وحده، يدعى وحده، يقصد وحده، يشكر وحده، يحمد وحده، يحب وحده، يرجى وحده، يخاف وحده، يتوكل عليه وحده، يستعان به وحده، يستجار به وحده، له دعوة الحق. الآن
كلما وضحت حكمة الأمر يضعف في هذا الأمر الجانب التعبدي، وكلما غابت حكمة الأمر تعلو القيمة التعبدية. يعني مثلاً أب أعطى ابنه توجيهاً أن يا بني لا تنام حتى تنظف أسنانك، واضح. يا بني أدرس، واضح. كل أوامر الأب مؤداها لمصلحة ابنه، والأمر واضح جداً. فطاعة هذا الابن في هذه التوجيهات تضعف قيمتها، لأنها في النهاية لصالحه. لكن تصور الابن جائع جداً، والطعام نفيس، وطعام أبيه، فقال له الأب يا بني لا تأكل. الأمر صعب تفسيره، طعام أبيه وأنا ابنه وأنا جائع والطعام حلال وأنا لست مريضاً، لماذا لا أكل؟ فإذا قال هذا الابن بأدب جم سمعاً وطاعة يا رب يا أبي، الآن بتكون المحبة في أعلى مستوى والتقدير بأعلى مستوى. فكل واحد منا أحياناً تأتي مصيبة صعب تفسيرها، مستقيم مطيع لله، يؤدي العبادات، يدفع الصدقات، تأتي مصيبة. هذه مصيبة ليمتحن الله عبوديته فقط. من هو الأول من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم، اذبح ابنك. صعب تنفهم، من ابنه؟ شقي؟ لا، نبي. ابنه نبي بلغ معه السعي. يعني كأن هذا الأمر يعطي هذا النبي الكريم أعلى درجات العبودية والتوكل. قال يا بني، قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، نجح بالامتحان. أحياناً توضع في ظرف صعب جداً، وتقف موقف بطولي جداً، ثم ربنا عز وجل يصرف عنك هذه المغامرة والمخاطرة، لكنك نجحت عند الله. فأحياناً الإنسان لو كان مستقيم، لو كان متألق، لو كان يؤدي العبادات، قد يأتي امتحان لامتحان عبوديته لله. نحن في هذين اللقاءين الحديث عن بطولات عالية جداً، الحديث عن مستوى رفيع من مستويات الإيمان، الحديث عن درجة عالية جداً من الانقطاع لله عز وجل. يعني السيدة عائشة حينما اتهمها بعضهم بأثمن ما تملكه امرأة بعفتها، وتأخر الوحي 40 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، ثم نزلت تبرئتها من الله عز وجل، وكان أبوها عندها، فقال أبوها سيدنا الصديق قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت والله لا أقوم إلا لله، على مسمع من النبي الكريم. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق بأهله. التوحيد أعلى درجة، قومي لرسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله. في قصة

تكاد لا تصدق أن النبي خطب امرأة لتكون زوجته. هل هناك من أنثى في تاريخ البشرية لا تطمح أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين؟ اعتذرت. سألها لما؟ قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. هذا التوحيد من أعلى مستوى، يعني اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله خوفاً من أن تحاسب عن أبنائها. ما هذه التربية؟ سيدنا الصديق، أنا لا أتصور أن هناك اثنان على وجه التاريخ لا يحب أحدهما الآخر حباً يفوق حد الخيال. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يقول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمداً بلا لقب، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما هذا التوحيد؟ ما هذا التنزيه؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قالها ثالثة: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك، وما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كانوا الصحابة الكرام في أعلى درجة من التوحيد، خاف على إيمان الناس أن يتوهموا أن الناصر هو خالد، الناصر هو الله، فعزله وبقي النصر مستمراً. أيها الإخوة، أنت حينما تعبده وتوحده وتنقطع إليه وتؤثره على كل شيء تحتل عند الله مرتبة، هذه المرتبة تنفعك إلى أبد الآبدين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل من أجل أن يرقى بك أحياناً تتعلق بشيء مما سوى الله، فلحكمة بالغة بالغة، ومن أجل أن يؤدبك تأديباً لطيفاً، هذه الجهة التي اعتمدت عليها يلهمها الله أن تقف موقفاً غير معقول منك، بيكون صديق حميم، صديق العمر، تسلم منصب رفيع، فهذا الصديق يطمئن، صديقي يتمنى لي خدمة، فينسى الله ويذهب إليه واضعاً كل الأمل فيه، فيقف موقفاً متجهماً يصعق له. هذا التجهم من إلهام الله عز وجل، لأن الله يغار على عبده المؤمن أن يتجه إلى غيره. وطن نفسك، إذا تعلقت بشيء، والله أخ كريم يعني له دخل كبير، أحب ابنه حباً يفوق حد الخيال، يقترب من الجنون، أرسله إلى بلاد بعيدة وأنفق عليه واشترى له بيت في الشام بعشرات الملايين، فإذا بهذا الابن ينسى أباه ويتزوج ويقيم إقامة دائمة ويضن على أبيه باتصال هاتفي. حينما تتعلق بغير الله الله بيأدبك. لذلك لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أخي أبا بكر، ولكن أخ وصاحب في الله. نصيحة لوجه الله: أحب زوجتك، أحب أولادك، أحب من حولك، ولكن
لا تعتمد عليهم، اعتمد على الله وحده. ضع ثقتك بالله، ضع آمالك بالله، علق أهمية على رضاء الله عنك فقط. رجل له قريب مدير مكتب السلطان عبد الحميد، وافتقر، فذهب إليه على نية أن يبحث له عن عمل كوظيفة، فاستقبله قريبه وأقام عنده مدة طويلة. يقول هذا القريب: كلما وضع كتاب التعيين لا يوقعه السلطان لثلاثين يوماً. يبدو أن القريب على علم بالله، فعلم أن قريبه متعلق به ونسي الله عز وجل. أعطى توجيه لأحد الخدم أن يتجهم به 30 يوم حاجة، الزيارة 3 أيام. فهذا مسكين خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه يبكي، قال له: اتبعه انظر أي مكان ذهب. فذهب إلى بعض الخانات، يعني الفنادق قديماً، قدم الطلب، وقعه السلطان فاستدعاه، قال له: 30 يوم معتمد علي، فلما خرجت من البيت مكسوراً اعتمدت على الله فوقعت لك. أيام إنسان يعتمد على الله في توفيق، أيام يضع أمله بإنسان. هذا الإنسان الذي وضعت فيه كل أملك هو الذي سيخيب ظنك، هذا تأديب من الله، لأنه هذا شرك خفي. أيها الإخوة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، حديث جامع مانع، موجز قصير: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. في قوى شريرة بالأرض، في طغاة، في وحوش، في كائنات مؤذية، في عداوات، لا يخافن العبد إلا ذنبه. كلهم بأزمة محكمة بيد الله، أو كلهم عصي بيد الله. إياك أن تقع في ذنب لئلا يسمح الله لأحدهم أن يصل إليك. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في شرح كتاب رياض الصالحين في أواخر باب أو كتاب التوبة، ووصلنا إلى حديث أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي في المرأة التي هي من جهينة، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. والآن سيذكر الإمام النووي بعد أن مر على أحاديث في باب التوبة عن وقت التوبة ومن الذي يحتاج إلى التوبة وعدد مرات التوبة، وعن أن التوبة لا يغلق بابها حتى يغرغر العبد أو حتى تطلع الشمس من مغربها، الآن ما هي الذنوب التي يتاب منها؟ تفضل.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي.
0: إذن المسألة، نسأل الله السلامة، أن امرأة وقعت في ذنب هو من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كبيرة من الكبائر. بس زلت قدمها وقعت، ماذا تفعل؟ لا يملك العبد إلا أن يتوب. لو كان الذنب كبيرا، الآن ستسمعون، لو كان من أكبر الكبائر والله عز وجل يقبله، لكن يتوب صادقا، يعود إلى الله تعالى صادقا. فالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول لنا: مهما كان ذنبك ومهما ارتكبت من فعلين فعود إلى الله تعالى. إذا كان الذنب بينك وبين ربك فتلك الثلاثة: الندم والعزم والإقلاع عن الذنب. وإذا كان مع الناس في حقوق للناس لابد الرد الحق لأصحابه. إذا كان كبيرا من الكبائر أوجب الله تعالى عليها حدا، فالإنسان يسلم نفسه للحد. لكن إذا ما علم بالأمر أحد فالأولى أن يستر نفسه ولا يخبر أحدا ولا يخبر حتى القاضي، ويتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله. الآن امرأة من جهينة، والله يرضى عن الصحابة، عمران ابن الحسين هو يروي لنا هذه القصة، قال: إن امرأة من جهينة. مين هي؟ مبهمة. شايف؟ نحن المسلم يستر على أخيه، مو بيروح بيمشي قدام الناس وبيقول فلان فعل كذا وفعل كذا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من تتبع عورة مسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. أنا شو بدي بعلل الناس وعيوب الناس وأخطاء الناس؟ يعني انظر إلى ما فيك يكفيك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أنا لست معنيا فلان فعل فلان ترك، هذا من جهة. ومن جهة تانية أيها الإخوة، لا تسمحوا لأحد أن يخبركم بمعاصيه. مرات رفيق بيقعد مع رفيقه بيقول له: أنا بدي أقول لك شغلة كثير خاصة ما حدا بيعرفها، أنا فعلت كذا، قلت كذا، أخذت كذا، بعت كذا. لماذا تفضح نفسك؟ ما أول شيء هذا لا يجوز. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. قال: هذا رفيق كثير بحبه. ما بيصير يا أخي، هذا عبد مثلك مثله، لا تخبره بمعصيتك. إن الله تعالى يغضب على العبد، يذنب الذنب ويستره الله تعالى، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يستره الله تعالى. الله سترك، ليش عم تروح تحكي للناس؟ أنت لا يحق لك أن تتكلم. شوف الله عز وجل يا إخوان، جل جلال الله رحيم لطيف رؤوف، الله مو هاين عليه جل جلاله أنه أنت سمعتك تصير مو منيح، مع أنك أنت عامل شغلة معه، وهو من حقه جل جلاله أن يعني يفضحك على رؤوس الأشهاد، بس هو الله مو هاي يعني ما بده إياك تنفضح قدام الناس. قال لك يا عبدي أنا سترتك، أنت لا تقول لحدا، لأنه بكرة أنت إن شاء الله تتوب وترجع إلى درب الله، والله رحيم ولطيف وعفو ينسيك الذنب. بس هؤلاء العباد ربما واحدهم يجي بعد 20 سنة يقول لك إيه هلا أنت صرت فاكس، أنت من 20 سنة فعلت كذا وكذا. فاستر نفسك. وأنتوا يا أخوان نصيحة، لا ترضوا لأحد أن يأتيكم ويخبركم بالمعاصي. وأول ما تسمع حدا رفيق قريب غريب كبير صغير أنه أنا بدي أحكي لك ذنبي بدي أحكي لك معصي، لا تسمح له، قل له لا تتكلم أخي بدي فشل لك خلي أنا كثير حاس حالي حبطه. خلاص قل له يا أخي توب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، كلنا بدنا نتوب إلى الله عز وجل. احكي له هذه الأحاديث التي في عند رياض الصالحين، بس لا ترضى، لا تسمح له أن يسترسل بالمعصي. إذ يخشى على مستمع المعصية أن يبتلى بها. نحن نخاف أنه هذا الذي استمع هذه المعصية تبدأ هو كان في غفلة عنها. مرارا ما يكون الإنسان في غفلة عن المعاصي، لكن يأتي من يطلعه عليها. هذه الأفلام التي تأتي وتعرض للمعاصي وللفجور، ماذا تفعل؟ هي تفتح الناس على هذا الأنواع من الفجور والمعاصي، والناس كانوا في غفلة عنها، يعني هم بعيدون عنها. لكن يأتي من يرسم له المعصية كما هي. نسأل الله السلام. لذلك أيها الإخوة، النظر إلى مثل هذا الشيء، سماع أخبار وقصص وأشعار مثل هذا الشيء، هذا يؤذي القلب. يخشى على سامع هذا الكلام أن تدور المعصية في قلبه، على أقل تقدير أن يتشوش قلبه. بيكون إذا يعني لقي أخاه بالعادة بيسلم عليه كمشرح الصدر، هلأ كلما لقيه ماذا الذي فعل؟ شو بدك بهذا الشيء؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، لحد يجي يقول لي فلان عمل هيك، فلان قال هيك، فلان صنع كذا، لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بدي هيك ألقاكم وأسلم عليكم وأنا أحبكم في الله وتحبوني، ما في شيء بصدري على أي واحد منكم. أما إذا بدي أملأ قلبي هيك ضغائن، هذا فعل وهذا قال وهذا ذهب وهذا عاد وهذا رجع، مشكلة. بصير كلما لقيت واحد تعكر قلبي، بصير إذا بدي أقعد أذكر الله سبحان الله تعكر قلبي. إذا أردت أن أصلي قيام الليل يأتي الشيطان، يأتي بهذه الأحاديث يعكر قلبي. لذلك نصيحة إخوان، لا ترضوا لأحد أن يحدثكم بمعاصيه، ذكروه بالتوبة وذكروا أنفسكم بالتوبة واقطعوا عنه هذا الطريق. لا ترضوا أخي، لا أنا بدي أحكي لك، أحمل حالك وأمشي، إلا أنا بعتذر والله ما بدي، بدي أنجو بنفسي أنا. مثل هذا الأمر إذا عقد شاب على فتاة، تسمعون أحيانا في الأفلام في مسلسلات يزرعون أشياء سيئة جدا جدا، إنه شاب يعقد على فتاة بعد أن يعقد عليها وهو جالس معها وفي جلسة هيك صفاء هو وزوجته، إلا إيه يلا أنت مو تحبينني، حدثيني بما فعلتي بأشياء أو قلتي أشياء قبل الزواج، لأنه إذا أنت مخلصة لي بتقليلي. وهو كمان وهي بتقول له أنت إذا مخلص لي قلي، من أذن لك أن تستنطق الآخرين وتستجوبهم بمعاصيهم؟ بجوز يا أخوان واحد بيناتنا يقعد مع أخيه مع قريبي يقول له يلا احكي لي معاصيك لشوف، إذا بتحبني احكي لي معاصي، ما بجوز. لا الأخ مع أخيه، ولا الأب مع ابنه، ولا الزوج مع زوجته، ولا الشيخ مع تلميذه. بجوز نحن عنا شيء بالإسلام أنه أنا شيخ يلا وأنتوا تلاميذي يلا كل يوم تيجوا بتحكوا لي معاصيكم، ما عندنا هذا الشيء. إحنا ما عندنا سكوك غفران، يعني أنه الشيخ عنده يلا كل واحد بيحكي لي يلا مغفور مغفور مغفور، تكلم بينك وبين ربك. أما إحنا ما عندنا هذا الشيء، فلا يجوز لأحد أن يتكلم لغيره عن معصي. لا زوج، احذروا أيها الشباب أن يأتي واحد والله مع زوجتي يقول أنا بدي إلك أنا شو قبل الزواج ساويت، وهي تقول استغفر الله العظيم، فضحت نفسها وقد سترها الله، أو فضح نفسها وقد ستره الله تعالى. قال أنا بدي أعرف هي مخلصة لي أو ما مخلصة. إذا أردت أن تعرف أنا أدلك على طريقة، احفظ نفسك قبل الزواج يحفظ الله لك زوجتك. بتخربط يعني بدها تصير زوجتك بدها تخربط، بدك أن يكون الأمر سليم، احفظ نفسك، والأمر بينك وبين الله وبينها وبين الله عز وجل. أما أن يخبر شاب زوجته أو زوجه زوجها فهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. وإني لأعلم بعض حالات أخبرت فيها فتاة العاقد يعني زوجها فلم يستطع أن ينم أياماً ثم إنه طلقها، أو أن شاباً راح أخبر هذه الفتاة فلم تستطع أن تتحمل أن تستمر معه فطلب الطلاق. شايفين المعصية والمخالفة الشرعية يعني تؤذي الفرد وتؤذي الأسرة وتؤذي المجتمع. فالإسلام يحب الستر، يستر بعضنا الآخر، ما أحد يفضح غيره ولا أحد يفضح نفسه، بل الإسلام يحب أن تشيع الخير في المجتمع. أما الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الله أعد لهم عذابا أليما. اللي بيروح بيخبر الناس عن يعني نواقص ناس ووقوع ناس في المعاصي مهما كان هذا أعد الله له عذابا أليما. عن أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة، شايف مبهم من هي المرأة، ما في ليش نحكي اسم هذه المرأة، تفضل، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت
1: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي.
0: الآن هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم نبوته وبحكم أنه قاضي، تريد أن يقام عليها القضاء الإسلامي، هي أخطأت هذا الخطأ فعليها حد. قرأت في كتاب الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، فهي تريد أن تطبق كلام الله عز وجل. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
1: فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني.
0: هلا هي حامل، قال له أحسن إليها بس قدام كل الناس؟ لا، لازم نفضحها؟ لا، لازم نحبسها بقلب بيت نسكر عليها لا تشوف الشمس ولا يشوف الشمس؟ لا، لكن شو لازم؟ قال أحسن إليها ابنته، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، بس تولد هالولد تعال. نعم،
1: ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها،
0: يعني ألبست ثيابا فيها ستر ومشدودة متماسكة يعني عليه. نعم،
1: ثم أمر بها فرجمت.
0: الزاني إذا كان محصنا يعني متزوجا حده الرجم، الرجم يعني الرمي بالحجارة حتى الموت، وإذا كان بكرا رجلا كان أو امرأة فحده 100 جلدة. هذه كانت متزوجة، قال أمر بها فرجمت. تفضل. رجمت لأنه هذا حد الله عز وجل وهذا أمر الله وهذا القضاء. نعم، ثم صلى عليها. طيب بس هي عاملة شغلة ابنها ما حلوة، صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر. تفضل.
1: فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن زادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها لأنها تابت توبة صادقة، قال والله يا عمر هذه التوبة التي تابتها لو وزعتها على 70 بيت في أهل المدينة لكفتهم. أسلمت نفسها، هل وجدت أفضل من نفسها من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ خلاص بدها تلزم أمر الله عز وجل. فكأني بالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول بأن من فعل ذنبا مهما كان كبيرا فليتوب. هل يجب عليه أن يسلم نفسه للحد؟ الجواب لا. في أحاديث أخرى الذي زنى بهذه المرأة كمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت، يعني يريد أنه يصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى من حوله وقال هل في عقله شيء؟ حدا بيعرف شيء؟ يقوم مجنون هذا يعني عم يحكي الكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المرأة التفت عنها دار وشه هيك عمل حاله ما له سمعان، جاءته رد من طرف ثاني.

0: فقط القضاء الإسلامي هو الذي يفعل. أما ما بيصير والله واحد عنده رفيق مثلا صاحب ديني يقول له تعال خذ هي هي أنا جبت لك عصاي ضربني لشوف 100 ضربة، ما بيجوز لا تخبر أحدا. وأصلا هو ما بيجوز كمان. مرة أنا الحقيقة جاءني من يخبر اثنين رفقات مع بعضهم البعض، قال له لرفيقه خذ أنت ضربني، قال إجا رفيقه كمان عم أقضي غرض يعني نازل فيه ضرب. لا يجوز، مين قال لك أنه بيجوز أنت أن تضربه؟ وهو يعني يتوب بينه وبين الله، لا تخبر أحدا يا أخي بذنبك ولا تخبر أحدا بمعصيتك، وخلاص إذا صدقت توبتك إن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يقبلك من دون أن ترفع نفسك إلى قضاء لتنفيذ الحق. قال إيه أخي بس هلأ لأنه بالقضاء ما في لا جلد ولا رجم، لذلك أنا بدي شي واحد يضربني. لا، بس أنت توب إلى الله توبة صادقة بشروط التوبة التي مرت، وابتعد عن أصحاب المعصية والحق بأصحاب الطاعة كما مر معنا بحديث من قتل 99 نفسا إن شاء الله إن شاء الله يتوب الله تعالى عليك. ثم إذا تاب الإنسان من الذنب له رتبة عالية كما سمعتم، مع أن هذه المرأة حملت وارتكبت هذه الكبيرة بس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وصلى عليها. نعم، الحديث قبل الأخير.
1: وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: الشاهد عند المقطع الأخير من الحديث ساقه الإمام النووي ويتوب الله على من تاب، لأن مرات واحد بيقول ترى يعني الله بيتوب علي أنا، هذه من يتوب الله على من تاب، هذه من ألفاظ العموم، من اسم موصول، هذه وأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، يعني كل من تاب يتوب الله عليه. لأنه مرات نفسك هيك إذا حدثتك يعني الله بيتوب علي أنا، وش الله يتوب علي، هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتوب الله على من تاب. إذا تبت توبة صادقة الله عز وجل يتوب عليك. أما الحديث الأخير في باب التوبة،
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
0: سبحان الله، أراد الإمام النووي من سوق هذا الحديث أيضا أن يقول مهما كان ذنبك فتوب إلى الله تعالى. هذا واحد، الرجل قتل مسلما يعني كان كافرا وقتل مسلما، أول شيء الكفر ما في مع الكفر طاعة ولا ذنب يماثله، ثم قتل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم، فالرجل عامل شغلتين كبار كثير. بس الذي حدث بأنه أسلم، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ثم إنه أيضا هذا قاتل في سبيل الله واستشهد فمات، فكان أن دخل الأول الجنة لأنه مسلم، ودخل الثاني كمان أدخله الله تعالى الجنة. فالتوبة تجب ما قبلها، يعني واحد عامل أشياء كثير ما منيحة، ما دمت أنت تبت توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله. أما قوله يضحك الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يا أخوان إله يعني إله هيك فم يضحك جل جلاله، ما في هذه الألفاظ مثلا يد الله فوق أيديهم، إن شاء الله عز وجل له يد جل الله، فإنك بأعيننا، الله عز وجل له عيون جل جلال الله. العلماء في هذه النصوص لهم اتجاهان، اتجاه يقولون الأمر كما قال الله تعالى فإنك بأعيننا، الله عز وجل قال أثبت العين، بس ما هي العين؟ أكيد ليست هذه العين أكيد، بس في عين بس لا نعلم ما هي. يد الله فوق أيديهم، في يد بس مو هي أكيد مو هي، بس ما هي الله أعلم. هكذا يقول هذه النصوص مررها هيك، الله قال يضحك الله بس أكيد مو هذا الضحك تبعنا، هذا الضحك للبشر، أما الله ما هكذا يضحك جل جلاله، بس الله قال يضحك الله، الله أعلم بالمراد. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يقول يؤول هذه النصوص، يد الله فوق أيديهم يعني معونة الله معهم،

0: مثل أنا بقول لك مثلا تيجي بتقول لي أستاذ عندي شغلة بكرة بدائرة عامة أنت بتعرف حدا فيها، بقول لك روح أخي وأنا معك، وأنا ما بكون معك، أنا بكون قاعد هون، بس يعني أنني سأقف في معونتك، هيك معنى. مرات أنت بتقول له رفيقك حط إيدك معي يا أخي بهالشغلة، خلاص توكلنا على الله، هو ما بتأخذ إيده وبتمشي فيها بهالشغلة، يعني حط إيدك يعني أعني، فيد الله فوق أيديهم يعني معونة الله تعالى معه، فإنك بأعيننا يعني فإنك محفوظ بحفظنا، هيك معناته. ويضحك الله جل جلاله، الضحك إشارة إلى الرضا، يعني يرضى الله تعالى، والرضا مراده الثواب، لأنه كمان الرضا والغضب هذه حالات نفسية تصيب الإنسان، أنا برضى وبغضب، أنت بترضى وبتغضب، عندي عاطفة، بس الله ما عنده جل جلاله هذه العاطفة. يرضى الله، يضحك الله يعني يرضى الله، ومعنى يرضى الله يعني يثيب الله تعالى على هذه الحالة، والله أعلم. كلا الأمرين يعني المراد تنزيه الله تعالى عن كل نقص. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه. بهذا الحديث أيها الإخوة ختم الإمام النووي باب التوبة في رياض الصالحين، واعلموا أن رياض الصالحين كما سبق هو كتاب في التربية الإيمانية والتربية الروحية للمسلم. فنحن إذا قرأنا أول باب، باب الإخلاص واستحضار النية واستجماع لله تعالى، فالمتوقع منك أنك أنت أن تحرر في طريقك إلى الله عز وجل، أن تحرر الإخلاص ونيتك لله تعالى. ثم الآن إذا قرأنا باب التوبة، المراد أنت أن تتوب وأن تستحضر التوبة معك في هذا الدرب ما دمت موجود فيه إلى آخر نفس من أنفاسك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن يتوب علينا التوبة النصوحة، وأن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الامنة. اسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة ان يجعل كل بيوتنا امنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالمنا الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبه، وأن يقر رب يخر رب العباد عز وجل أعين وقلوب آبائهم وأمهاتهم بهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمة والحديثة شككت في أن المرأة إنسان، هكذا قال الأقدمون وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا، ونقول ان هذه من الهمجية البعيدة عن روح الانسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان ام انثى. اما المدنيون المحدثون او الذين يدعون الحضارات الحديثة فانهم يسلبون المرأة يعني انسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن يعني الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق. يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية. تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من ان ينظر اليها ان هل لها اهلية كاملة ام ليس لها اهلية، يعني كمال الاهلية في التصرفات، مع ان الاسلام هو الدين العظيم الذي اعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الاهانات. لان احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، اول مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء. بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة يعني المصادمات أو الصراعات. وهذا ما يعني يصل إليه البيت عندما يغيب أو تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في يعني في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته انها يعني سمينة الى درجة رهيبة او نحيفة الى درجة اعجب، وقد يعيرها بمصيبة اخرى لا دخل لها بها او بما يراه انه مصيبة انها عاقر، وهي قد تعيره ايضا انه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى، وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيمة، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل، الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل. ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج، نجد إحنا دخلنا في متاهة. هذه المتاهة لا تولد خيرا، وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذا الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع مع مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي: أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة: وعاشروهن بالمعروف. بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف يعني طلاقة الوجه؟ هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت إلى الناقة، سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الأرض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الأمر يحتاج إلى تعليق، ولا بد أن نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الاتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة وكيفية أن نتعايش سويا في بيوت الإسلام وفي بيوتنا التي يجب أن تكون آمنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل أمنا صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت حي بن الأخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم أوصلها إلى الناقة، ثم وضع ركبته على الأرض كما يجلس الإنسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة هنيهة حتى أوصلها فجلست على أو فوق الناقة. طب بالله عليكم، إذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر، يعني معذرة لو أن الزوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الإخوة والأخوات الإتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، أو يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض أن واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع، نقول يا اخي اجعله فيلما واقعيا. يعني ليه المشكله يعني هذا الفيلم التمثيلي انت اجعله فيلم واقعي؟ لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. لان في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه ايه الكسر المعنوي. يعني ان تكسر بخاطر انسان وبالذات اذا كان هذا الانسان ضعيف وبالذات اذا كانت امرأة. يعني ايه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي ان يعني تستطيع مثلا انت من 15 عاما او من 20 سنة اهديتها هدية. هي لو اخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان احد يعترض لانها صارت ملكا لها. طيب ولكنها احتفظت بالهدية. الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة. فطمعت انت فيها وانت غير محتاج. طمعت انت فيما اهديته لها. هنا نبدأ باول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ يعني اشياء تنقص من مروءة الانسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده اقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو اسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر الى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني ارجع في موهبته. يعني انا وهبت انسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين اخذها منه. طب لما اعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما ادخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني انا اقول نعم نعم نعم واجي مرة اقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية ان اعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير ان يوصف بالكلب الذي يرجع في قيده. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح انسان وبخاطر وبمعنويات انسان وتجعله يبيت وهو باكي يشكو الى الله سبحانه وتعالى. ان الخواطر محفوظة في الاسلام. يعني لابد ان يعني لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، اوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ اما قال في حجة الوداع وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. اين هذه الوصية؟ يعني انا اريد ان كل بيت يسأل نفسه، هل انا اعاشر اهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج الى توضيح، لان كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من امام سبحان الله. فالانسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش انسان فينا جاهل، حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهررة تأكلها بجواري مطمئنة آمنة، فإذا قامت الهررة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية ثم بعد ذلك يسيء إلى أن أدفع. أين عاشرهن بالمعروف؟ أين استوصوا بالنساء خيرا؟ أين الأدب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام أيضا يجب أن أقوله أيضا لبعض الزوجات نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه أو تغيري يعني موعد مطعمه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لأن إحنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الاخر وكيف تكيد للطرف الاخر وكيف تصنع مع الطرف وكيف تؤذي الطرف الاخر وكيف تؤلب على الطرف الاخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب. في على الحدود وفي ابواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الازواج والزوجات غير هذا، فلا بد ان نؤوب الى الاسلام. احنا تزوجناهم بايه؟ على الكتاب والسنه. الرجل الموثق او المأذون يقول ايه؟ يقول اني قول يا فلان اني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه على كتاب الله؟ يعني ايه؟ وعاشرهن بالمعروف وسنه رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنه لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا، بالعكس. يعني سبحان الله العظيم، يعني تقول هي بعد سنوات انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتنعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياه، تعول المسؤوليه وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي ولا، ويدعي محبه الولد ويدعي محبه البنت. هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعه فقط، تحنو عليه، ترشده، تاخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، يعني انا ارى والله يعني لابد من وقفه. والبيوت التي فيها مصادمات مستمره يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمره يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفه كي نوقف الايه، يعني المناوشات على الجبهات، نوقف ونتوقف ونرى ونسال ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه، الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظة صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. اما مسألة انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لم اسئ اليك وانت دائما تسئ الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكة ولا هي شيطان مريض، وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما وليس هو ابو جهل. انت مش اسماء بنت ابي بكر وهو مش ابو لهب، لا بالعكس، كل بني ادم خطا، انا فيه بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها واترك فتره الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضيه، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافه ايه؟ المسافه تبتدي، مسافه الخلافات تضيق، لان الهوة لما تتسع يكون فيها خطوره. خطوره ماذا؟ خطوره ان تصاب هذه العلاقه بالعاهات، فيصير الانسان يتعامل ليس مع انسان وانما مع عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، انا ما فيش زيي، انا اكثر واحد عبقري، انا اعلم الناس، انا اذكى الناس، انا افضل مهندس في العالم، انا افضل رجل اعمال في العالم، انا افضل. يا عم انت افضل، من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهي تشكو ايضا، انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمة، طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، ما في داخل قوس. مدام بدأناها بانا، انا كلمة قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئة اقل مني، انا جئت بها من بيئة اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذا الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب، سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول ان عز اخوك فهن. يعني ايه ان عز اخوك فهن؟ يعني اذا الطرف الثاني متشدد شوية يعني ما فيش داعي انك ايه، ان لا بد من الترين. ايضا من ضمن ما يسيء الى الزوجات واساءة العشرة البخل عليهن. طبعا اول ما تسمع انت الان وانت الان تبع البخل، يعني الماده صوره من صور البخل. اول صفحه من كتاب البخل ان يبخل بالمال، طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا بالعكس، لا. كن كريما، فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادي بخل الايه، بخل المال. وبعدين طيب الزوجه ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنفرد حلقه للايه، للناحية المالية في البيوت، اللي هي الايه، بخل الزوج وحدود البخل. يعني ان شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة، ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية. لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه؟ هل له حق في نصفه، في ربعه، في ثلثه؟ ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فاول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وابخل منه من يبخل بالسلام. يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين، لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، ولكن ده والله اصل بيننا صراعات. الله، صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين. يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه؟ راى سيئه اذاعها. فاذا قضيه البخل بالكلمه الطيبه، البخل بالمعامله الطيبه، البخل بايه؟ يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبه، هذه مصيبه. لان هذا الدعاء يقع في ايه؟ في الاولاد، نجد البنت متمرده والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحه خير ومساحه شر او مساحه سوء. انا اجي في مساحه الخير واعيش، فاذا عشت في مساحه الخير هي خلاص خير وبركه، وبعدين اتعامى عن مساحه الايه؟ اتعامى عن مساحه السوء. فعند مساحه السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر، اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه؟ السيئات. ثم التغافل. يعني التغافل؟

0: يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل انا ايه يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى اذا لابد من هذه المراحل الثلاثه حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والاولاد والبنات الى بر السلام. لن نصل الى بر السلامه ولن يسلم الانسان منا الا اذا كان في سلام مع نفسه. فاذا كنت انا في سلام مع نفسي وصلت الى بر السلامه سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمه الطيبه والابتسامه الطيبه وبالمجامله الطيبه وبالهديه البسيطه الطيبه. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعه من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخه طيبه من حسن المعامله ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب ان يكون. وعندئذ لا نستطيع ان يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الامنه وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الاشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثره الشكوى. يعني ايه كثره الشكوى؟ في ناس يعني مركبه على مساله الشكوى، تصبح الصباح دماغي اذني عيني ركبتي اقدامي سبحان الله، وهو نفس القضيه. انا والله النقرس الروماتويد الروماتيزم مش عارف ايه دي عيني ما عرفش يعمل فيها ايه. سبحان الله العظيم، الله والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى مثلا زوجة شكاية، يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى ولو كانت صادقة بعد كده، لان كل يوم نفس الموشح، انا لا استطيع، انا لا اقطع السلالم مش عارف بصعوبة، يعني سبحان الله. طب ما نشكو الى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام يا شيخ.
0: يا مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب، اهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قداش من لينا معناه نبغى نتصل بيك ومعجبين بيك.
0: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
1: أدامك الله يا شيخ.
0: تفضل يا ستي. نعم
1: ربي يعزك. والله يا شيخ موضوع الحلقة عندي، الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يا اخي.
0: طيب
1: وانا عمري توا 34 سنة وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق وامي،
0: يعني في خلاف مستمر،
1: في خلاف خلاف مستمر يعني بيزعج فينا بشكل كفادة.
0: طيب
1: واحنا معناها يا شيخ والله متأثرين بيه كفادة.
0: طيب
1: يعني الحالة النفسية في بيتنا انا واختي، ومعناها كامل السن احنا الزوج معناها قاعدين
0: يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني ان شاء الله.
1: ايوه يا ريت يا شيخ. طيب ودعينا يا شيخ.
0: انا يبارك الله فيك. الله يرضى عنك. الله يطرد عنكم شياطين الانس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. اخت سارة من ابو ظبي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة.
0: مرحبا.
2: يا شيخ قبل ما توصل الرجال انهم يعاشرونا بالمعروف، أيوة. لازم انتوا دوركم انتوا كمسايا تلغوا الثقافة اللي بتقول انه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافة هذه، لازم يفهم الرجل انه في كيان بيتعامل معه مش انسان ضعيف. احنا نعم. مش بالضعف هذا، احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير. نعم. ولنا حياه ونحب نعيش بسعاده.
0: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. ما شاء الله ساره، ما شاء الله شرك الله يا ساره ما شاء الله. بس انا ساره انا ادعو هكذا دائما، يعني اقول يعني شاورهن ولا تخالفهن. حاضر اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
3: دكتور عمر، بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
0: نعم نعم.
3: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
0: طيب
3: شكرا لك.
0: حاضر. حاضر. أم يحيى من مصر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
4: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
0: طيب.
4: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد كارد من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه هرمونيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ واحنا مع يعني ما فيش اي وسيله هناك.
0: طيب وان كان السؤال بعيد عن حالك حاضر ان شاء الله وهذا
4: معلش حضرتك معلش
0: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم ان هي عمرها 24 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجلات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه, يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب, لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير, ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله, لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى, بالعكس ده قليل قليل قليل, ربنا يبارك في الاعمار, لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزيادة الصراعات, لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا, السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: من معامله زوجي السيئه.
0: طيب.
5: وشكوا انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي, يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج, ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج.
0: طيب
5: فهل هذا يصح؟
0: طيب حاضر.
5: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
0: طيب حاضر بارك الله فيك حاضر ان شاء الله. اخت ام مريم من راس الخيمة, السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: ايوه
6: لو سمحت يا شيخ انا بسأل. نعم. يعني انا رايلي يعني يشرب خمر وانا حاولت اني انصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
0: طيب يا بنتي
6: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني وانا ما ادري شو اسوي الصراحة.
0: طيب يعني ما هي بنت حاضر بارك الله فيك الله يرضى عليك يا بنت خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. ساره من ابو ظبي كانت تقول انه لابد من غرس مفاهيم اسلاميه واضحه المعالم غير المفاهيم الموجوده في ثقافتنا العربيه. شاورهن وخالفهن ان انت لا تفهمي, انت ناقصه العقل, انت ناقصه الدين, وهذه المفاهيم لانها تقول انها انهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر احد عقل المراه ولا رشدها ان شاء الله, وسوف ازيد الامر توضيحا بعد ان نتلقى السؤال من فاطمه من البحرين. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يرضى عنكم ونعم الحال الحمد لله رب العالمين.
7: الله يسلمك يا شيخ. انا متزوجه من 25 سنه.
0: نعم.
7: وعندي 5 بنات.
0: الله يبارك فيهم يا رب.
7: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي انه دائما يعني انا ما بقول لك ان انا ما غلط, لا في عندي غلطات, بس
0: الله.
7: هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
0: نعم نعم.
7: هذه الفتره انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقه وانا ساكنه في شقه مع 5 بناتي.
0: نعم نعم.
7: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات, لازم تين تعتذرين حق فلانه وتعالي اعتذري حق فلانه وقلت له وتدخلوا من ناحيه هلي ومن ناحيه هلي. والانسان لحد الان يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه بمركز
0: طيب.
7: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه ابوهم بسبب المعامله القاسيه اللي هو يتعامل وياهم.
0: نعم نعم.
7: في ذي الموضوع يا شيخ انا بقيت اعرف عن الهجر, هجر الزوجه.
0: طيب
7: اذا طيب. ممكن.
0: حاضر بارك الله فيك ان شاء الله.
7: الله يسلمك.
0: اخت فاطمه من العين, السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا شيخ.
0: نعم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
0: يبارك فيك. تفضل.
8: والله انا مشكلتي هي اني انا كل ما انا متزوجه صار لي سنه.
0: نعم.
8: كل ما أجي أقول حق زوجي يعني إني أبا عيال وكذا والله هو ما يقول لي إني أنا من الزوجة الثانية.
0: نعم
8: يقول لي إني أنا ما أبا عيال و أنا عندي عيال وكفاية عندي بس هالعيال بس.
0: طب هل هل, هل هل يا فاطمة هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الأمر أن تؤخروا الأولاد والإنجاب؟
8: ما اتفقنا على هالشيء.
0: ما اتفقتوا على شيء؟
8: في حومة يا دكتور ما تبع عيال.
0: نعم نعم حاضر.
8: والله أبى شو يعني حكم الشيء عشان
0: حاضر حاضر حاضر, حاضر
8: يعني حرمني من هالحق هذا يعني.
0: وصل السؤال بارك الله فيك. طيب بارك الله. أم إبراهيم من الكويت السلام عليكم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام. أنا يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
9: بداية إحنا متزوجين صار لنا فترة 25 سنة.
0: نعم.
9: وفي الفترة الأخيرة الزوج تغير. أوكي. وبدأ يعني يبتعد عن حقوق الزوجة.
0: نعم.
9: يعني مش بالمصروف ولا بال.
0: نعم.
9: يعني حقوقها الشرعية.
0: نعم نعم.
9: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
0: نعم نعم.
9: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
0: نعم.
9: وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
0: طيب.
9: كعلاقه الزوج.
0: نعم.
9: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
0: نعم نعم.
9: هل في حاله عوده الزوج يحق لي او في اي طلب حقه اني انا ارفض؟
0: طيب.
9: مع العلم انها هاجرني فترة سنة.
0: طيب من سنة. حاضر بارك الله فيك.
9: اوكي جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. لما من الشارقة السلام عليكم.
10: وعليكم السلام يعطيك العافية شيخ.
0: بارك فيك واهلا وسهلا. نعم.
10: انا عندي سؤال بس بسيط.
0: نعم.
10: انا متزوجة صلي تقريبا حوالي سنة ونص وتقريبا زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن.
0: نعم.
10: هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحة معه
0: الحمد لله. شيخ الحمد لله اول واحدة تقول زوجي مريح. طيب الحمد لله.
10: لا الحمد لله. الحمد لله. الله الهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
0: آمين يا رب ونحن معكم يا رب ان شاء الله.
10: الله يخليك يا شيخنا تدعي له.
0: نعم.
10: بالعمر الطويل بس. نعم. هذا وعندي. نعم. سؤال صغير. نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية فقالوا إنه لأنه متجوزين عن كبار إنه إذا في مجال يعني المجال الوحيد نكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب.
0: طيب.
10: فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال.
0: طيب.
10: عنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة.
0: خلاص.
10: هاي يعطيك العافية شيخ.
0: بارك الله فيك.
10: الله يخليك.
0: الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. بارك الله فيك. الهام من الشارقة. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب.
11: لو سمحت دكتور أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي شو ممكن نحن نعمل له؟
0: طيب طيب حاضر.
11: شكرا لك.
0: بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا. ما شاء الله ظهر لنا رجل الحمد لله أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
12: نحب في الله.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر. شكر الله لك.
12: ان شاء الله.
0: تفضل
12: يا دكتور. انا بسألك عن نفس الموضوع اللي سألتك عن الاطفال الانابيب.
0: ايوه نعم.
12: حلال ام حرام؟
0: حاضر حاضر حاضر اجيب ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من اخت ام احمد كانت في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبه الى مثل هذا الامر لان قد تكون الحياة يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضية ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجتين من زيارة اهلهن. طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى يعني هذا لماذا يعني هذه هؤلاء اهلها الذين ربوها يعني كيف تمنعها يعني هذا ليس من حسن المعاشرة يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا ام يحيى تتصل ان شاء الله بعد البرنامج باذن الله لاجابتنا لان هذا خارج لان عندنا اسئله كثيره. ابنتنا امل من ايطاليا ان الزوج يسالها عن المال. ليس لك عند الزواج ان تسال زوجتك إلا عن اليوم الذي خطبت فيه فقط، أما قبل هذا فليس لك أن تسأل وهذا لا يجوز لك. أم مريم من رأس الخيمة أن الأسف

عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم أبنائه. يا بنيتي اصبري واحتسبي أمرك لله سبحانه وتعالى وراعي أولادك وادعي له بالخير إن شاء الله. احنا رأينا زوجة كريمة بتطلب منا أن ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب. فكل يدعو، ادعو الله عز وجل بألسنة ما عصيتم بها رب العباد، وهي ألسنة إخوانكم في الله عز وجل. فكلنا ندعو لبعض، أنت تدعو للزوج وهو يدعو لك، وعلى كل إن استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من أثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بأن يتوب عليه ويتوب علينا جميعا. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ في دخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها، ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرغب بين الزوج والزوجة، هناك تنازلات يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي. فلا داعي لأنه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامدة، ولابد أن يلين بالأخذ والعطاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ولا داعي لأن من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. الزوجة متزوجة من مدة وتريد الإنجاب وهو يرفض. طبعا يعني من حق يا أخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد، أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حاكم معين في وقت معين وتحترم. مثلنا لما من الشارقة، كانت من سنة ونصف السن متقدم، يقال لها أن أطفال ما أنت تثل الذي سوف يجري هذا، والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة، فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة، توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله بهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له، بر أهله من بعده، بر يعني الناس الذين كان يحبهم، نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع. وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت، تأخر الرجل خارج البيت، يعني سبحان الله العظيم، يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها، يعني في أعمال معينة تقتضي أن الزوج يظل لعمل معين في منصب معين أو طريقة معينة في الأداء أو في العمل، يقتضي أن يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجة لهذا. أما في الأمور العادية فتأخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا من سوء المعاملة. أما مسألة الإنفاق في البيوت والحالة المالية في البيوت والزوجة العاملة والمصروف الشهري أو السنة والذي يعطى للزوجة، كل هذا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحبتي في الله، هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه، ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات، يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت، وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة، ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي

بيوتا ذاكرة لله منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة ينفعون الإسلام وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن إنصاتكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبهى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع عائشة الصادقة المصدقة رضي الله عنها، وهي ترجو أن يبرئها ربها سبحانه، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. ويعني قلت لكم ذاك الدمع الذي كان لا يتوقف صارت لا تجد منه الآن قطرة. ثم التفت إلى أبيها فقالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تطمع أن هذا أبوها وهو ربها وهو من أعرف الناس بها، فهل يعني يستوي عنده الاحتمالان، احتمال أن تكون فعلت وأن لا تكون فعلت؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمها فقالت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد منهما معينا قالت: كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا أردت أن تقول إلا يعقوب. قالت: التمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، يعني نسيت اسم النبي يعقوب عليه السلام لما كان بها من القهر والبكاء واحترق الجوف. قالت رضي الله عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فارق مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء، برحاء شدة الحمى وشدة الكرب، حتى إنه قالت: حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه، عرفت أن براءة الله نزلت، وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم أن قال لي: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبوي: قومي إليه. قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فإنكم سمعتموه فما غيرتموه ولا أنكرتموه. وأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب. وكان يلقى على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، قلت لكم إن أم أبي بكر هي خالة أم مصطح، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر قال رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع إلى مصطح ذاك الذي كان ينفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمر عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني لا أنسب إليهما ما لم أسمع ولم أبصر. قالت زينب: والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت أي زينب، وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، يعني تتعصب لها وتحكي ما قال أهل الإفك لتخفض منزلة عائشة وتعلي مرتبة أختها. قالت عائشة: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، تقصد يعني أثمت مع من أثم. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما أنزل الله من القرآن، ثم أمر بمن أفصحوا بالفاحشة فحدوا حد القذف. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 80-80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسن بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وها هنا قضية، نحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هؤلاء الثلاثة حسان ومصطح وحمنة بنت جحش، لكن قلت لكم إن الذي تولى كبر هذا هو كهف المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه لم يذكر مع من حدوه. والجواب عن هذا أمور، إما يحتمل أنه لم يحد لأن الحدود كفارة لأصحابها، وعبد الله بن أبي ليس من أهل الكفارة، وقد وعده ربنا سبحانه بالعذاب العظيم فقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فهذا احتمال. احتمال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده لأن عبد الله بن أبي كان يخرج الكلام في قالب لا ينسب إليه، يقال لم يقل هو ولم يقل إنه قال، فلذلك لم يحد. وبعضه لعله أيضا لم يحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المفسدة المترتبة على حده، لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، فلعله إن حد يغضب له أصحابه وترعف له أنوفهم ويكون فلتها قد يشق تداركها، فلذلك ترك حده، والله أعلم لأي الأسباب ترك صلى الله عليه وسلم حده. ولما نزلت براءة عائشة فرح أبو بكر رضي الله عنه ببراءة ابنته. روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني؟ فقال رضي الله عنه: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم. وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها بلاميته المشهورة التي يقول فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان عفيفة رزان يعني ذات وقار ورزانة، ما تزن بريبة ما تتهم بتهمة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا أي تصبح جائعة من ماذا؟ من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم الغوافل، الغوافل جمع غافلة،

تصبح غرثاء من لحوم الغوافل، يعني لا تأكل هي، لا تخوض في أعراض الغوافل، لا تأكل لحومهن بالغيبة. يقول عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة الحي تلك المخدرة المصونة، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها طبيعتها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل، صلى الله عليه وسلم رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل، الغوائل الشرور. قال فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قول امرئ بي ماحلي، يعني الذي قيل لا ليس بلائط بك، ليس بلاسق بك، ولكنه قول امرئ ما حل بي كذب علي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت له عائشة رضي الله عنها لكنك لست كذلك، أنا أصبح غرثا من لحوم الغوافل لكنك أنت لا تصبح غرثان من لحوم الغوافل بل تأكلها، تشير إلى ما سبق. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقالت رضي الله عنها وأي عذاب أشد من العمى، وقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق لم يكد صلى الله عليه وسلم يهنأ بمقامه في مدينته حتى كانت غزوة أخرى، لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق المعروفة أيضا بغزوة الأحزاب، وهذا يريكم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه ليستقر هذا الدين وليبلغ الأعصر بعدهم. تقع غزوة دومة الجندل في جهة الشام لأن جمعا كثيرا من القبائل يريدون غزو المدينة، فإذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خزاعة، قامت بنو المصطلق، فكانت غزوة بني المصطلق، فلما فل صلى الله عليه وسلم حدهم وكسر شوكتهم تحزبت عليه الأحزاب فكانت غزوة الخندق، فلما ردهم ربنا سبحانه كانت غزوة قريظة، وهذا كله في عام واحد، ومع ذلك كله يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك ما حملوه، فنسأل ربنا سبحانه أن يجزيه ويجزيهم عنا أخير الجزاء وأوفاه، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومعهم في مستقر رحمته مولاهم، وإن نعم فإنه قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قلنا لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق، وسببها تطلب قريش تحرير طريق تجارتها إلى الشام، لأنهم وإن أصابوا من المسلمين يوم أحد لكنهم لم يقضوا عليهم ذلك القضاء المبرم بحيث تصير تجارتهم سالكة آمنة، فالتهديد لا يزال قائما. ولما رأت قريش أنها منفردة لا تبلغ الذي تريده في المسلمين سعت إلى أن تحالف غيرها لحربهم، وتأتت لها الفرصة عندما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فإن نفرا منهم سلام بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق والمشهور هذا الذي ذكرت لكم من التخفيف، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش يا معشر يهود أنتم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا لهم بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، فأنزل ربنا سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وروى ابن حبان والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب الأشرف في مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه؟

0: صنيبير تصغير الصنبور وهو الذي لا عقب له. قالوا يزعم أنه خير منا، فقال لهم أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، لأنهم يقولون هذا الصنيبير المنبتر. ونزلت عليه أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم وأجابوهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان القبيلة الكبيرة من قبائل قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تبعهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه أيضا. فخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب، حتى إذا كانوا بمر الظهران أدركهم حلفاؤهم من بني سليم، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، ووفاهم حلفاؤهم من بني أسد بن كنانة بن مدركة بن، ووفاهم غيرهم ممن أذكر لكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن وقفنا عند أول الحديث عن غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. وكان الحديث قبل ذلك في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاع. تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها. الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل. جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان، مثل هذا الشهر، من العام الخامس للهجرة. وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في السنة السادسة، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت

في السنة الخامسة، وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة ما بلغ النبي صلى الله عليه من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه، وقائدهم الحارث بن ضرار، فهي صلم بهذا الأمر خرج إليهم حتى لقيهم، قابلهم عند ماء يقال له ماء المريسيع، والتحم القتال في ذلك المكان، وهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين، وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أبقى الخمس يوزعه نعم كما يشاء حسب مصلحة المسلمين، ووزع أربعة الأخماس على المقاتلين، للمقاتل الرجل سهم وللفارس سهمان، يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات، يعني في فرق. نعم. في هذه الغزوة استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل. المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع، يعبر عن ذلك بكلمة العزل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك، يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من كائنة إلى تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا إن شئتم لا حرج، لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا. إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلا سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم. نعم. وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم. من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته، وابن هشام، وابن إسحاق، أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان ابن وبر الجهني من أهل المدينة، تنازع عند ماء المريسيع، عند ذلك الماء، واشتد التنازع بينهما، فصاح أحدهما: يا للأنصار، وصاح الثاني: يا للمهاجرين. طبعا غلام سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الأنصار. نعم. سمع عبد الله بن أبي بن سلول، وكان موجودا في هذه الغزوة، سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ، فغضب وقال لمن حوله: أو فعلوها، يقصد المسلمين، قد نافرونا وكاثرونا في دارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المسلمين، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم. سمع رجل

من الصحابة اسمه زيد بن أرقم، هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، وكان عنده سيدنا عمر، فقال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله، فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ الناس بالرحيل، وكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، ساعة راحة، وسنعود إلى هذا لنستبين دقة حكمة الرسول العجيبة صلى الله عليه وسلم. فهب الناس مرتحلين تنفيذاً لأمر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسى، وليلتهم تلك حتى أصبحوا، وصدراً من النهار الثاني إلى ما آل حالهم، تعب شديد. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع. طبعا عندما قاموا كل واحد على ناقته، نعم، لا يستطيع أن يكلم صاحبه، وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين، وهي قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن هذا المنافق، رجل دين مسلم صادق الإسلام، سمع، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلاً فمرني أنا أحمل لك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي، نعم، يمشي بين الناس. لا، إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا، لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا. سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ولنحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة يعني نشاط سيء جدا للمنافقين، هذا شيء. شيء ثاني أدهى وأمر إشاعة خبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا الذي تولى نسج هذه الشائعة هو عبد الله بن أبي بن سلول.

أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين. نعم، نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع، ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت: فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل، فقمت إلى بعض شأني، فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه، البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي، كانت هي تجلس في هودج، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، رحلوا. فيممت منزلي الذي كنت به، المكان الذي كنت فيه يعني، وظننت أنهم سيفتقدونني فيرجعون إلي، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين رآني، نعم، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته ساكتا، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة قريب الظهر، وهم نزول، فهلك من هلك في شأني، يعني في الحديث عني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول.

قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها، واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يسأل عنها. فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة، ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني بعد، فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعح، قلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله، فمنهم من يقول يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ومنهم من

أقول لم يضيق الله عليك، النساء كثير، واسأل الجارية يعني بريرة الخادمة تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها: هل رأيت من شبك من عائلة؟ فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، يعني اتهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هذا الذي يثير هذه الفتنة يعني. فتلاغط الناس في المسجد حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظناني أن البكاء فالق كبدي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أدري ما أقول. فقلت لأمي: أجيبي عني. فقالت: والله ما أدري ما أقول. فقلت: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني في ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، إنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه، أي اشكريه صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر 10 آيات. كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، فقير كان، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. يعني كان ينقل عن عبد الله بن أبي بن سلول ما يقول.

يعني ينقل أن عبد الله بن حسين قال كذا وكذا. فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أنه سيقطع الصدقة التي كان نعم يعطيها لمصطح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال: بلى وإني لأحب. ثم خرج صلى الله وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك. هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة للمنافقين فيها جولات. وأي جولات؟ ذكرنا منها هاتين الجولتين نعم، والآن سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا لا، كانت هذه الغزوة في العام السادس. الحقيقة في دليل قاطع يوضح أنها كانت لما عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال: من يعذرني، من يعذرني في من يسيء إلى أهلي كذا وكذا، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: نعم، إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه. هو سعد بن معاذ، إذن سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة. متى توفي سعد بن معاذ؟ في غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة، أصيب كاحله ثم نزف ثم توفي، ذلك في العام. فإذا قلنا غزوة بني المصطلق كانت في العام السادس، معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حياً بعد موته بعام، في حين أن سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس. فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين. وكنا قد ذكرنا أنه هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة، أما الأموال الغير المنقولة العقارات فيها خلاف، ذكرنا ذلك في الدرس الفائت. الآن نفتح ملف حكم فقهي، الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع النقاط فيه على الحروف. ما هو حكم العزل عند الجماع؟ بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم؟ أما العزل، العزل عرفنا من المراد منه، أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز، لأن النبي لما سألوه قال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل ذلك على أنه مشروع. وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا. يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك. خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم، فقال هذا غير جائز، واستند في هذا إلى حديث يرويه مسلم في صحيحه، سئل عن العزل فقال: تلك هي الموؤودة الصغرى.

الموؤودة الصغرى، يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بوأد الطفل بعد الولادة، قال إذن هي حرام. طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة، قال هي منسوخة. الجمهور قالوا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموؤودة الصغرى دل على الكراهة، كراهة تنزيهية. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه، حرمة غير موجودة، ولكن الكراهية موجودة، الكراهية التنزيهية لا الكراهة التحريمية. نعم. قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العذر، يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض، في الإجهاض، في إسقاط محصول الرحم؟ الجواب، جمهور العلماء قالوا إذا كان قبل التخلق، قبل التخلق يعني قبل 40 يوم من عمر الحمل، فذلك جائز مع الكراهة التنزيهية مثل العزل تماما. أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، غير جائز. طيب من أين، ما هو دليلهم على أنه بعد 40 يوم حرام وقبل لا بأس؟ الإمام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الأم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين، يعني في إسقاط الجنين غرة، يجب في إسقاط الجنين، إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين، ما قال في إسقاط محصول الرحم. لو قال في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط، لكن قال في إسقاط الجنين. طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا؟ نرجع للغة، هل في الأسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة نعم يسمى جنينا؟ لا. طيب لما بتحول إلى ما يسمى التوتي ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا؟ لا. في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق، مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا، تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها، فعند ما يجتاز عمر الحمل 40 يوما يتم هذا التخلق، هذا التخلق عندئذ قال علماء اللغة يسمى محصول الرحم جنينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة، يعني نصف عشر الدية، إذن لا يحرم، إذن يحرم إسقاط محصول الرحم بعد مرور 40 يوما من أول الحمل، وعلى هذا جمهور العلماء.

لكن إذا كانت هنالك ضرورة، ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل إن استمر فلسوف يكون خطراً على حياة الأم، حسب القواعد الطبية الخطر راجح مظنون يعني. ففي هذه الحالة قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يجوز إلى أن ينفخ في الجنين الروح، ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح يعني لم يبلغ عمر الحمل 4 أشهر يجوز، لكن في أي حالة؟ في حالة الضرورة. مثل ذلك إذا قرر الأطباء مشوهاً أن الجنين كذا وكذا إلى آخره، نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخرون. بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، نعم يمسك بالحبل السريري، يتغذى، يتحرك حركة إرادية، يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الأرض، فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض لأي سبب من الأسباب، لأن حكم طفل موجود. فالذي نراه مشوها نقتله؟ لا، ما نقتله، نعم، أيا كان السبب. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الإسقاط، حكم الإجهاض. الشيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي: هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوجة خاصة. هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع، يعني لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجنين بل أجاز العزل، والآن في وسائل طبية جديدة لذلك، إذن ينبغي لكل الأسر التي أكرمها الله عز وجل بثلاثة مثلا أولاد أن يكتفوا وأن يمسكوا عن الإنجاب بعد ذلك. هل يجوز هذا؟ يجوز. المسؤول يقول هي الشريعة الإسلامية أجازت، يا أخي أجازت الإجهاض بحدود 40 يوم وأجازت العزل، إذن الدولة لها أن تجبر الأزواج على هذا. قاعدة فقهية متخصه الله يجوز أن يتبناه المجتمع، ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه. يعني مثلا هلأ الطلاق، ما الله شرعه؟ الله شرع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول بما أن الله عز وجل أباح تطليق زوجته إذن ينبغي لكل مثلا إنسان لم يؤدي الخدمة الإلزامية أن يطلق زوجته إذا كان متزوجا؟ يجوز؟ طيب هي الشريعة أجازت، نقول أجازت لمن؟ للزوجين. ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة، نعم. لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك، ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي، هذا جائز، نرشد الناس الأزواج إلى أن للزوج أن يفعل هذا الذي قلناه، بشرط أن يكون الزوجان متفقين على ذلك، وبشرط أن تكون الوسيلة مأمونة العواقب، ما تضر المرأة وما يكون هنالك أذى. طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد،
نعطي الزوج والزوجة معلوماتكم، فنلزم الأزواج بشيء من هذا؟ لا، هذا غير جائز. نعم، هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها. وأنتم تعلمون أن موضوع تحديد النسل دعوة هائجة تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن المصدر أجنبي. إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة، والدول الغربية الآن في فزع، لأنه الآن أوروبا

أصلها في تراجع، في تراجع شديد. الآن الزواج لم يعد، نعم، الآن هنالك مقالات، قرأت مقالة في جريدة أمريكية تقول موت الزواج، نعم، ما عاد فيه زواج، لم يعد موجودا إلا على النادر، النادر أصبح شيء شاذ. طبعا عندما يكون زواجه نادرا بهذا الشكل، أو عندما يموت الزواج كما يقولون، فمعنى ذلك أن النسل قد انقطع أو كاد. لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايد والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها. طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك؟ عادة الغربيين بخططوا وبقدروا الأمور إلى ما وراء ذلك. نعم، موضوع دعوة إلى تحديد النسل عائد إلى هذا الأمر. نحن نقول ينبغي للزوج وللزوجة أن يعرف كل منهما حكم الشريعة في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون، ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج، نعم، بشرط أن لا يكون ضاراً في صحتها. ولا بأس بالإسقاط أيضا مع الكراهة التنزيهية ضمن الحدود التي ذكرناها، أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على 40 يوما. كل ذلك جائز، ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك، ثم نترك لهما الخيار، هذا كافي. ننتقل من هذا إلى الحكمة الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله، الأخلاق، الصبر والحكمة. عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، هذا الكلام يستوجب قتله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سم كلبك يأكلك. طيب، ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله، ماذا قال رسول الله؟ فماذا يقول يا عمر، ماذا إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ بيهون عليك؟ لا، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الجيش فيرتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشأن. الحديث في هذا الشأن، نعم، يحدث أزمة، يحدث ثورة عصر. بقي الجيش يسيرون بياض ذلك، جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق. بعدين كثير من الناس تصوروا أنه هلأ بس نصل للمدينة بيقتل عبد الله بن أبي بن سلول سرا بدون ضجة. ممن تصور ذلك ابنه، جاء يشكو، جاء يسأل رسول الله، صحيح أنك عازم على قتله؟ أنا أقتله. أن المصطفى قال لا، بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا، طالما هو عم يقول أنا مسلم نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. هذا التصرف أيها الإخوة، سلوا عقولكم، هل يمكن أن يصدر عن رجل عادي غير نبي؟ لا يمكن أبدا، ولكنها النبوة سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق، لأنه مهمته تقتضي ذلك. لا يمكن لإنسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له. النبي استجاب، خلع ثيابه وخلع قميصه الملتصق بجسده الشريف وأرسله إلى عبد الله بن أبي بن سلول. واحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله، يعني شيء غريب وعجيب جدا. ولما جيء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سيدنا عمر همس في أذنه.

0: كيف بدك تصلي يعني هذا اللي عمل كذا وهذا اللي سام إلى آخره وقصة ما يتعلق بال فلقد خيرني الله واخترت. الله خيرني إني بدك تصلي عليه بدك لا تصلي أنا بدي أصلي عليه. هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول، لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن نبي. نعم. أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل، والحديث في ذلك يطول ربما. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك، نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين وأنت ربنا الغني عنا. نسألك يا ربي بذل افتقارنا إليك ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إلهي وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبصنا لك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصلح شؤوننا كلها وأن تدبرها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في الجلال والإكرام، وأن تكفينا الهم وأسبابه، وأن تكفينا الغم وأسبابه، وأن تملأ أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء وببرد العيش بعد الموت وبلذة النظر إلى وجهك الكريم وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، بلدة مستظلة بظلك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الكرام. اللهم إنا نسألك بالشعث من عبادك بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام يا هادي المضلين إلى عثرة العاثرين. اهد عبادك التائهين، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت يا رب العالمين. املأ أفئدتنا سرورا، املأ أفئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: مرحبا بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس.
2: مرحبا
1: أستاذ الطيب. عندما شرعنا في الحديث عن شروط الوجوب ومن بينها البلوغ، جرنا هذا الموضوع إلى أن نتكلم عن أسس التربية الحقيقية التي تضمن لنا جيلا يتربى.
2: بارك الله فيكم، ونرجو التوفيق لنا ولكم ولكل المستمعين والمستمعات.
1: آمين.
2: احنا تحدثنا عن الأساس الأول.
1: نعم.
2: قلنا التربية بالقدوة.
1: أيوة.
2: وعرفنا على أن كما أن هذا يتطلب من كل أب ومن كل أم،
1: نعم،
2: أن يكونا قدوة حسنة للأبناء وللبنات.
1: صحيح.
2: وقلنا التربية بالقدوة هي الأساس الأول. ما يجيش واحد يلوم على المدرسة
1: وإلا على الشارع،
2: ولا على الشارع، ولا،
1: نعم،
2: على الجيران.
1: أيوة.
2: وهو ما يتفقدش إيش؟ ما يتفقدش البيت.
1: صحيح.
2: صحيح، البيت مرات يؤدي دوره على أكمل الوجوه، وتبقى الهدم جاي من الشارع أو جاي منين؟ من المدرسة.
1: نعم.
2: إذا لم تكن قائمة بواجبها خير قيام.
1: صح. وهذا قليل ونادر عن المدرسة.
2: أيوة، نادر. هذا قليل. طيب، تحدثنا عن القدوة وهي الأساس.
1: نعم.
2: وللأسف الشديد، للأسف الشديد، قلنا الأب اللي هو ما يهتمش بشؤون الأبناء وشؤون البنات، ويوفر لهم في الطعام والملبس،
1: نعم،
2: ويجيب لهم حتى أحيانا حتى في الحلوى.
1: أيوة.
2: ويعتقد على أن التربية بتاعته هي هذه، هذا غلط. القضية مش قضية ماديات.
1: أيوة.
2: لا، مش قضية أنك أنت توكلني وتشربني وتلبسني، لا، قضية أنك أنت تتفقد عقليتي، تاخذ بالك مني، تهدرز معاي، تناقشني في مشاكلي، تحاورني. زي ما قلنا، العون الأساس الثاني من أسس التربية بعد القدوة الحوار.
1: أيوة.
2: وضربنا أمثلة بما، نعم، ورد في كتاب الله من قصة الملائكة مع الله، مع الخالق تبارك،
1: نعم،
2: وتعالى
1: الأولى يعني.
2: في الحلقة الماضية. وكذلك قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام،
1: نعم،
2: مع ولده إسماعيل، وشفنا القصة

0: كيف ماشية. لكن قلنا للأسف الشديد جماعتنا يجروا في القرآن خصوصا في رمضان ويشد الواحد منهم المصحف ويحسب نفسه خلاص. العبادة ليست تلاوة القرآن في حد ذاته بدون تأمل بدون فهم
1: تدبر
0: بدون ايه
1: نعم.
0: والقرآن أنزله الله تعالى منهج حياة
1: أيوة.
0: منهج تربية منهج أخلاق ومعاملات وسلوك
1: نعم.
0: فإذا كان غير مجرد تلاوة فقط ثم نطبقه ونحطه على الرف ولا نحطه على الشكماجة ونمشي نفعل ما نشاء
1: صح ونتباهى نقول أنا والله اختمت ختمتين
0: ختمتين والله الله يفتح عليك إيه نعم. شوف يقول اختمت ختمتين وثلاثة وعشرة وخمستاش وهو شنه
1: هو شيء فارغ.
0: شيء فاضي فارغ ماليش أي قيمة
1: صح.
0: يبقى شنو قيمة التلاوة هذه
1: لا شيء والله
0: شنو قيمتها. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يطبقونه في السلوك وفي المعاملات
1: أيوة.
0: وفي الأخلاق
1: نعم.
0: انظر إلى عبد الله بن عمر شن كان يقول كان يقول كنا لا نتجاوز بضع آيات نحفظها إلى غيرها حتى نقوم بتطبيقها في حياتنا. يعني ما نتجاوزش بضع آيات ونمشي لغيرها إلا بعد ما نطبقها في حياتنا وسلوكنا
1: أيوة.
0: الحوار الصريح عن أخلاقي شين قالت كان كان
1: خلقه القرآن,
0: القرآن.
1: نعم.
0: فكان نموذج أو أنموذج من القرآن الحي يمشي على الأرض
1: أيوة.
0: في كل أخلاقه وفي سلوكه ومعاملاته
1: صحيح.
0: تصور ما كانش يسخر ويزدري يقول هذه امرأة ما نحاورهاش ما نناقشهاش لا ما كانش عنده الكلام هذا بالعكس أبدا. لأن القرآن الكريم أمرنا أن نتحاور ورسم لنا طريق المحاورة بس في أدب وفي ثقة بالله وثقة بالنفس واعتزاز بالشخصية النبوية وسيرة الصحابة. عندما يبعث رسول الله أحد الصحابة إلى ملك من الملوك في
1: نعم.
0: هذاك الوقت
1: نعم.
0: الجبابرة
1: أيوة.
0: الجبار
1: أيوة.
0: كان يتحدث
1: بثقة
0: بكل ثقة
1: أيوة.
0: رأسه في السماء وقلبه مع الله
1: أيوة.
0: وعقله مستنير بكتاب الله
1: يا سلام.
0: ونفسيته معتزة كل اعتزاز
1: أيوة.
0: بما ورد في كتاب الله وأمامه شيء واحد رضا الله
1: بس
0: والجنة
1: نعم.
0: ولا يبالي
1: نعم.
0: بعد ذلك بأي حاكم جبار مهما كانت غطرسته ومهما كانت إيش قوته
1: وتتضاءل حتى يعني
0: كل شيء يتضاءل
1: شخصية الحاكم هذا قدامه
0: شيء يعني. ما عادش ليه قيمة ما عادش ليه قيمة
1: صح.
0: الوالي أنه أصبح يعتز بمن
1: بالله فقط
0: إيه ويقرأ ولله العزة
1: ولرسوله
0: وللمؤمنين وللمؤمنين
1: نعم.
0: إيه شوف أنت بالله شوف هذه هي مدرسة النبوة هذه مدرسة محمد. نعطي مثل آخر بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية
1: نعم.
0: أو باش نعطيهم مثل
1: أي.
0: ونوري كيف حتى المرأة لها قيمة مش احنا ما عندناش تفرقة ما بين ذكور وما بين
1: إناث يعني.
0: إناث
1: نعم.
0: أبدا إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم
0: نعم. عندنا سوسوة كل العبرة بالتقوى صحيح الرجل قوام على نعم. المرأة
1: صح
0: لكن مش قوامة قهر وتسلط
1: وعي.
0: ومثلا عنف لا
1: نعم.
0: قوامة حماية إرشاد توجيه أخذ باليد يعني حتى لا تضل ولا تنحرف
1: أيوة.
0: هذه هي القوامة تحت الرجل
1: نعم.
0: على المرأة
1: صح.
0: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
1: نعم.
0: لكن اللي أصبح عندنا معروف الآن ولت القوامة قوامة قهر وتسلط وبالتالي المرأة بدت تاخذ في جانب عدواني بدت تحاول إنها هي تتحايل على الرجل
1: صح.
0: بحيث تطغى عليه لكن كيف تطغى عليه بالسر
1: أيوة.
0: بالعمل الخفي
1: نعم.
0: وبدت هي اللي تسير فيه وهو لا يدري
1: نعم.
0: للأسف الشديد
1: يعني جانب نتاع مقاومة شديدة
0: لكن خفية
1: أيوة.
0: يعني مش في العلن
1: صح.
0: هي في الظهر تخضع
1: لأوامر لجوزها
0: لكن في الباطن تعامله معاملة ثانية بحيث تخليه تسوقه قدامها وتسيره كيف ما تبي بدون هو إيش
1: ما يشعر
0: بدون ما يشعر
1: نعم.
0: وهل هذه هي حياة إسلامية
1: لا
0: أبدا إحنا نريد الحوار الصريح
1: أيوة.
0: ترى تعال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: في صلح الحديبية قلنا شن دار
1: نعم.
0: بعد ما اصطلح مع قريش وكفار

0: الصحابة ما كانوش راضيين، كانوا يبوا يمشوا يعتمروا يؤدوا العمرة.
1: أيوة.
0: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله اصطلح مع المشركين واكتب معهم صلح. من بين ما اكتب في الصلح،
1: أيوة،
0: من جاء من المشركين إلى المسلمين يريد الدخول في الإسلام رده المسلمون إلى الكفار.
1: أيوة.
0: ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يرده إيش؟
1: الكفار إلى المسلم.
0: أي؟ نعم. طبعا الصحابة ظنوا على أن هذا الشرط شنه مجحف،
1: مجحف بهم
0: وفيه إخلال بالكرامة.
1: صح.
0: ما هو طبعا النظرة تختلف
1: سطحية يعني،
0: إيه؟ يعني ما زال قاعدين يتربوا رضي الله عنهم في مدرسة النبوة وفي مدرسة القرآن، وما زالوا ينشؤون شيئا فإيش فشيئا.
1: أيوة.
0: شكي.
1: صح.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى.
1: صح.
0: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
1: نعم.
0: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم على أن إذا كان واحد من المشركين جيء للمسلمين وهارب من المشركين ويبي يخش للإسلام والمسلمين رفضوه، إذا كان هو مسلم حقيقي حتى المسلمين رفضوه ما عادش يرجع لمنه؟
1: للكفار.
0: للكفار. وإنما يكون جبهة ضد المشركين
1: ما غير شك،
0: وما تأخذش حجة على المسلمين. شوف.
1: نعم.
0: واللي يمشي من المسلمين إلى الكفار ما يردوش شي، شو معناها؟
1: هذا هو نفسه طبعا، هذا
0: ما ليش قيمة، هذا
1: قيمة لأن سيب
0: هذا ما عنداش لا عهد ولا ميثاق.
1: بالزبط.
0: ولا يصلح، ومنافق ودجال، وهذا المسلمين افتخلصوا منه وافتكوا منه.
1: يعني
0: افتكوا منه ولا لا؟
1: نعم.
0: لأن عضو فاشل.
1: صح.
0: شو يدروا به؟ واحد بعد ما كان مسلم اكفر وخرج من الإسلام وارتد ومشي للمشركين، شو ما زال المسلمين يبوا فيه؟
1: أبدا ما عندهمش به
0: ولا حاجة. داعي. فيش. فالصحابة مرضوش ببعض الشروط.
1: النظرة متاعها كانت عميقة جدا يعني.
0: أيوة. يعني شوف انت شن ترتب على الصحابة في السطحيات هيك، وفي الأمر الظاهر مرضوش ببعض الشروط.
1: صح.
0: فلما أمرهم الرسول بعد الصلح أن يحلقوا أو يقصروا، معناها يتحللوا منين؟ من العمرة، باش ينحروا حتى الهدايا بتاعهم اللي هي الإبل.
1: أيوة.
0: مابوش، رفضوا، قالوا شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر هيك غضب غضبا شديدا.
1: أيوة.
0: لأن هذه معصية، معصية الرسول معصية لمن؟
1: لله.
0: لله.
1: ما شك.
0: فدخل صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة زوجته.
1: نعم.
0: وكانت امرأة عاقلة حصيفة، وهو غاضب أشد الغضب، ويظهر على وجهه الاحمرار من شدة إيش؟
1: الغضب. نعم.
0: ويقول هلك المسلمون، هلك المسلمون، هلك المسلمون.
1: حول الله.
0: فالسيدة أم سلمة فزعت وخافت، قالت يا رسول الله وما أهلكهم؟ يعني استغربت.
1: نعم.
0: شنو اللي أهلك المسلمين؟ كيف؟ قال لها أمرتهم أن يحلقوا أو يقصروا فعصوني. شوف السيدة أم سلمة، تو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان، تو شو رأيكم لو كان واحد من احنا ما يقولش للمرأة، ما يحكي لهاش بك، يقول هذا أمر ما تعرفيش.
1: نعم.
0: ما يخصكش، أنت ما تندريش عليه.
1: صحيح. هذا أول حاجة
0: على طول.
1: أيوة.
0: لكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لا، اللي رباه ربه فأحسن تأديبه.
1: نعم.
0: ها؟
1: نعم.
0: لا مش زينا، هو قدوتنا. قال لها، حكى لها زي ما قلنا.
1: نعم.
0: هلك المسلمون كذا، وحكى لها القصة. شين قالت له؟
1: أيوة.
0: قالت له يا رسول الله أخرج فادعو حلاقك فمره بأن يحلقك، فإذا رآك المسلمون تفعل ذلك والله ما تخلف منهم رجل واحد.
1: يا سلام يا سلام.
0: شوف الرأي
1: الصائب،
0: أرأي صافي.
1: نعم.
0: بصفاء، بمودة، بمحبة،
1: بإيمان عميق.
0: يعني إيه؟ بإيمان عميق.
1: نعم.
0: بطاعة لله ولرسول الله.
1: صح.
0: يعني تربية، شوف التربية وين تربت السيدة أم سلمة؟
1: في مدرسة النبوة.
0: تربت في مدرسة النبوة.
1: صح.
0: واحد من الجماعة لما جيت نكلم فيهم في هالموضوع، تعرف شو قال لي؟
1: نعم.
0: قال لي احنا هذيك مدرسة النبوة واحنا وين، ومدرسة النبوة وين؟
1: أيوة.
0: قلت تعالى خلي بنسألك سؤال. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، السنة بتاعته قاعدة ولا مش قاعدة؟ قال قاعدة. سيرته قاعدة ولا مش قاعدة؟ قال قاعدة. تقروا فيهم ولا ما تقروش؟ قال نقروا فيهم. قلت يبقى ما لاش اللي غاب، القرآن موجود والسنة موجودة والسيرة موجودة وشخصية الرسول مرسومة في القرآن الكريم ومرسومة في السنة ومرسومة في السيرة النبوية. يبقى شيء اللي غاب عليكم؟ كيف تقول هذيك شيء وهذا شيء؟
1: أيوة.
0: لا، ما عندكمش عذر. السيدة أم سلمة لما قالت للرسول هالكلام وتربت في مدرسة النبوة بالسيرة النبوية بالسنة النبوية بالمعاملات النبوية وهذا كله نعرفه، وفعلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فأمره أن يحلقه، فلما رأى المسلمون رسولهم الكريم يحلق شعره تواثب بعضهم على بعض، يحلق بعضهم بعضا ويقصر من أراد التقصير،
1: يا سلام،
0: ولم يعصه أحد منهم.
1: يا سلام.
0: هذا رأي منه توا،
1: هذا رأي المرأة الصالحة.
0: نعم. إيه، مرأة صالحة.
1: نعم.
0: هذا حوار ولا مش حوار؟
1: حوار.
0: إحنا توا في الوقت الحاضر للأسف اللي خلى المخدرات واللي خلى الخمور واللي خلى ترك الصلاة وترك العبادة واللي خلى حتى الشس
1: ولا
0: لا يستخفون من الله وهو
1: نعم.
0: معهم
1: نعم.
0: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ها، ويعني يفعلون المنكرات ويقومون بالسرقات والسطو على أموال الناس ويسرقون السيارات ويقومون بأفعال منكرة. هو شنو هو؟ هو إن إحنا ما فيش قدوة حسنة في البيت،
1: صح، نتيجة في التربية المهللة هذه.
0: وبهالمناسبة
1: نعم.
0: قبل ما ننتقل إلى الأسس الأخرى، إحنا لما قلنا القدوة الحسنة في البيت
1: نعم.
0: لابد أن نلاحظ شيئا مهما وهي القدوة في المدرسة
1: اللي هو المدرس والمدرسة.
0: المدرس والمدرسة
1: نعم.
0: والمدير
1: نعم.
0: بتاع المدرسة
1: صح.
0: والمفتش
1: طبعا.
0: حتى هو إذا كان المدرسون والمدرسات ما همش قدوة حسنة للأولاد وللبنات
1: نعم.
0: والمدير ما هوش قدوة حسنة
1: للمدرسين والمدرسات
0: والمدرسات
1: نعم.
0: يعني المدير يحابي بعض المدرسين على بعض،
1: صحيح.
0: شامل البعض
1: نعم.
0: ويعامل في البعض بالخوف منه، يا إما لأنه واصل أو لأن عنده من هو مسؤول في الدولة أو لأن يجيب له في بعض الخدمات، يقدم له في بعض الخدمات للأسف الشديد
1: نعم.
0: يبقى هذه قدوة شنو هذه؟
1: سيئة، ما غير
0: مش غير سيئة بس قدوة منحطة.
1: أيوة.
0: دنيئة تدل على فساد الأخلاق وفساد الذمة وفساد الضمير، يبقى ما هوش قدوة حسنة.
1: صح. صح.
0: المدرس الذي يعامل المدرسين الطلبة يعاملهم بسوء خلق
1: نعم.
0: ويكون معهم فظ غليظ
1: ويميز بعضهم على
0: أو يميز بعضهم على بعض
1: نعم.
0: ويحابي البعض في الدرجات
1: نعم.
0: فهمت؟ أو يبتسم للبعض خوفا منه أو ما شاب، يبقى هذا
1: أيوة.
0: سيئة
1: نعم.
0: ولا لا
1: صح.
0: والمدرسة أتي إلى في ملابسها متهتكة ومتعطرة ووجهها كل أصباغ وزينات متبرجة
1: نعم.
0: وهي تعلم بأن هذا مستورد من مجتمعات أجنبية
1: صح.
0: إحنا ما عندنا كمسلمين مرأة تكون متزينة متعطرة وتطلع للشارع، ما عندناش.
1: صحيح.
0: هذا منين جانا؟
1: من
0: استيرادها من الخارج.
1: صح.
0: هذه ثقافات غربية غريبة وعادات غربية غريبة دخيلة علينا. أما إحنا كمسلمة المفروض فيها تطلع مستورة لابس الملابس الشرعية التي لا تكشف عن عوراتها والتي تحفظ لها كيانها وشخصيتها، وفي نفس الوقت ليست متزينة ولا متعطرة ولا تلفت النظر
1: نعم.
0: لا في حركاتها ولا في ضحكاتها ولا في تصرفاتها، بل هي وقورة محتشمة تمشي بين الناس بكل أدب واحترام
1: نعم.
0: إيش رأيك المدرسات هادو قليل جدا؟
1: النوعية هذه نعم.
0: قليل
1: صح.
0: بينما تجد البعض أو كثير من المدرسات ما هوش قدوة حسنة لمنه؟
1: للبنات.
0: طيب يبقى إذن القدوة الحسنة مفقودة في البيت، مفقودة في المدرسة، مفقودة في الشارع عند جيل
1: ما غير شكيت رب.
0: ونشرها الله وأعداء رسوله، ونشرها أعداء المسلمين من الصليبيين من المستهترين
1: نعم. لأن لقيت أرض خصبة صح.
0: لأن القدوة الحسنة مفقودة كذلك الحوار اللي ربي الشخصية واللي كون الشخصية اللي تعتز بنفسها واللي تعتز بكيانها أيضا مفقود
1: صح.
0: تعال بنا. بالنسبة للأساس الثالث في التربية وهو

0: احترام الطفولة. احترام
1: الطفولة.
0: الطفولة. احنا قلنا احترام الطفولة كيف؟ الطفل ما نقولش عليه والله هذا طفل وما يدركش وما يفهمش وما لا لا لا لا. واجب احترام الطفولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 7 و7 و7 كم؟
1: 21.
0: 21 بعد 21 شنو؟
1: يصبح رجل
0: خلاص خليه عاد يدب على حاله ويكون ويكون كون نفسه. لكن قال لك لاعبه 7. طيب معناها وقتها 7 سنين لو يمتع مداعبة وملاعبة وجيب له الشكاشيك وجيب له اللعب اللي هي تلي وتلعب معاه يا سيدي مرة حتى يتخذك جمل ومرة كذا ومرة مش عيب.
1: لا ما أبدا. صح صح.
0: سيدنا عمر رضي الله عنه لما أولاده قعدوا يركبوا على ظهره وجاء أحد الأعراب وكان من المشهورين في البادية.
1: نعم.
0: أظن هذا الآخر أكتم أظن أكتم بن صيفي منهم كان جديد ولكن كان أحد الخطاب يلعبوا عليه الصغار ويركبوا على ظهره مديرينه زي الجمل.
1: وطبعا شخصية عمر عنده هو يعني
0: أمير المؤمنين
1: مهابة.
0: طبعا وين. فلما رآه عجيبة وقعد يتعجب سأله شنو؟ قال والله يا أمير المؤمنين لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم ولا لاعبته.
1: يا سلام.
0: تو عاد يحسبها عاجيني
1: يحسبها هذه حاجة عظيمة.
0: حاجة عظيمة وكبيرة. إيه. قال له عندي 10 من الأولاد لكن عمري ما قبلت واحد فيهم ولا لعبت معه أبدا. شين قال له سيدنا عمر؟ قال له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم
1: لا يرحم.
0: لا يرحم
1: ما غير شك.
0: شنو يعني؟ معناها أنت ما تصلحش لشيء، لا تصلح لا لسياسة الناس ولا لسياسة أسرة ولا تصلح لشيء لأن الذي لا يرحم
1: لا يرحم.
0: حتى ربنا
1: ما يرحماش
0: ما يرحماش
1: ما غير شك.
0: كيف أنت احنا أولادنا هذوما شنو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاعبه 7 وبعدين قال أدبه
1: 7
0: كيف ما. التأديب هني بتبان هذه القدوة بتاعتك.
1: أيوة.
0: لما ترفع معاك للمسجد توريه كيف يتوضأ، إذا كان صليت بالأسرة في البيت حتى هو أمرته يتوضأ ويجي يصلي بجوارك.
1: صح.
0: يصلي جنبك أو يصلي خلفك إن كانت بنت مع النسوة.
1: نعم.
0: باهي وهكذا صدق الحديث صدق المعاملة الابتسامة في البيت توزيع الرحمة في البيت يبقى أدبه إيش
1: 7
0: يعني اغرس فيه الأسس الفاضلة.
1: نعم.
0: من الصدق وحب الفضيلة وحب الخير للناس وحب كل يعني شيء فيه منفعة للناس يحبه.
1: صح.
0: الرسول عليه السلام يقول أحبكم إلى الله أنفعكم لخلقه.
1: ما غير شك.
0: بعدين بعد 7 الثانية.
1: نعم.
0: قال صادقه 7.
1: نعم.
0: مش يبقى يكش عليه. أنا شفت بعض الجماعة الشباب وهذا حتى في بيوتنا في أقاربنا في أقاربنا وعندنا تلقى الأولاد يقعمزوا مع أبهاتهم يقعد بس أنه هو إذا كان مغلطش الولد بحضور أبيه أمتى يغلط؟ من هو اللي يوريه الغلط والصواب؟
1: ما غير شك.
0: مش الأب ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذا هو هذا أسس التربية.
1: نعم.
0: في أساسين أخرين قلنا منهم احترام الطفولة وسبق أني أنا سجلت لك أعتقد في مرة من المرات وقلت لك الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا بين أصحابه وكان عبد الله بن عباس إلى يمينه وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى يساره وطلب أن يشرب وطلب عبد الله يشرب وطلب أبو بكر يشرب إحنا العادة

نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكم من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية، وأن يرزق ما تحتسبون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يكون النداء بعد ختامها قوموا مغفورا لكم. نتحدث في أفياء آية، ونتحدث أيها الأحباب عن وعدٍ وعد الله جل وعلا به عباده، بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة، وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمنٍ أيها الأحباب كثرت فيه الهموم، وكثر فيه الأحزان، وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية. البيوت توسعت، والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح: ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت، والبعض يدعو به، والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر، ظناً منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابةٌ من العذاب المُعجَّل، نعوذُ بالله من الهمِّ والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول: متى نصرُ الله؟ ما في فائدة، كل الأبواب مُغلَقة. الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقِك، وهو الواحد أيضًا في تفريج كُربتِك، فكن مع الله واحدًا حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري، ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه، ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز حتى تنكح زوجاً غيره، فعاش في حياته مهموماً مغموماً. لو اتقى الله في الطلاق عله مخرج، لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوماً وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق، يقال له: إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله همٌّ إلا يُزال، ولا غمٌّ إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطاً أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذا باب ما ظن يوماً أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال، وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر، وعينها تقرحت، وهو لا زال محتاجاً، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له: اتق الله واصبر. وفي رواية قال: وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.

فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم. إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. ولذلك من أكبر مقامات المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة، يوم يقول: من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا لا، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحياناً أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفاً أو جزعاً، فلذلك أنا مسكين. ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له: ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقات. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما أصلح له البيت الثاني، قال: وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب عامي لا يقرأ ولا يكتب، قال: والله من قلة حيائك من الله، كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لا علمت أنها ستفرج. إنه الله، وكن لك ولا قوة، وهبك الله، إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترطب، كان يرزاق أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما ولا المشيئة درجة تضيع، ما تضيع، لكن أنت اللي مضيع التوحيد. فلما كان التسليم، كل التسليم تأتيك مع بذل السبب كما سنذكر. ولذلك: وكنت أظنها لا تفرج، إياك بالله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل، ويعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبناءه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك، لكن لا بد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار: ألا يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم: كيف تسير في أرض الشوك؟ قال: أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال: هذه التقوى، كما تتقي الشوك في أرض الشوك لا بد أن تتقي الله وتتقي محارم الله، ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه على لوح، على خشب ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام: النار تحرق فإذا هي البرد والسلام. في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أمام البحر وهو هائج خلفه، كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. يعني بعضهم يقول: أنا بتقي الله ونشوف. هل أنت تعبد الله مقايضة؟ بد على التجربة والمقايضة سيأتيك، ولذلك قد يتأخر الفرج، وقد وعدت

لأن الله أحب أن يسمع صوتك، أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل. ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء وقلب مفتوح الواد. وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب الدكتور انت ضابط وضعك، وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات، هنا يا رب طالع، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية

عليهم أبواب كل شيء، إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معنى أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك دائما اعلم أيها الحبيب أن عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياة. ولذلك يقول طيب هذا رجل متقي ومصاب بجلطة ومقطوع القدم من السكر ومات أبناؤه، لكن انظر إلى وجهه، النور تجري والشمس تجري يسمى النهار، انظر في عينه في دمع فيه دمعة للخشية، انظر إلى رضا بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق، ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ يشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي أنا خابرين ورجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل قل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس، ولا نتشاءم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا اتكبي في قلبك، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه، فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيمانا ومعرفة بالرحمن. والله من عرف الله تضيق عليها لعمره، لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به، 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره، لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها واحد أعطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي 20 سنة ما أخذها منك وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل، أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيتوا لابسين بعض الأكوات دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك، ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك.

ولا قوة تدري وتيأس، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي، كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أن لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن في هالحي يوم الأيام، إلى أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعدين 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهم كشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف: الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف، سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول: إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناس صكها، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون الصكوك وندور صك. يقول: إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك، أتعبك، أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك، إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية تحته أقل هذه بلا شك ذريتك رد الله إليك. ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها. فقط اللي عليك إن الآن تقول له: يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال: أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يقول: يرزقني أول وأتقيه ثاني. وش رأيكم يا أحباب؟ هذا الذي هذا هو من الله، اتقي حتى ترزق، ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صباً صباً، ابتلاء، يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000، تركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى، تتركه تقوى. تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد عمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال: فإذا رجل يأتي قال: عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، اطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال: هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له: والله لو تريدني أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال: والله يا شيخ، أن ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة. قال: والله، طبعا خارج المملكة، قال: فإذا

مؤسسة خيرية توقع، كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض.

فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق مع الله، ثق بالله، فإن مع العسر ويرزقه من غير لكنه سبب، وبقي المسبب فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق ابناء أم لا هذا علمه عند الله. أبذل سببا للتجارة، أطلع سجل وافتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق هذا عند علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة تجد عمره 70 سنة أقوى من أبو 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000. كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم تزوج، قال لما؟ قال حتى ترزق الولد، قال الله قدير، إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ تقول بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمي عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى، حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد، ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال ولد فلان، قال الله يجعلها في وجهه أبوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا، فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة. وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا الأب. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. ولو أن أهل القرى آمنوا بركات، ما قال بركات، والبركة سر إلهي إذا وضعه الله في الشيء زاد. بعضنا عمره 30 سنة ونفع الله به، ابن تيمية عمره عمر أي إنسان مات، ومع ذلك لا زال طلاب العلم يتتلمذون على مدرسته وقد مات من سنوات طوال. النووي مات وهو في شبابه، وفي كل محراب في مسجد من مساجدنا كتابه رياض الصالحين وغيرها وشرحه لمسلم ونحوه. هذا العلماء بركة، أعطاهم الله بركة. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك، ويرزقه من غير ما يحتسب. ومن يتوكل من غير ما يحتسب من حيث، نعم نبدأ الآية من أولها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب. ومن يتوكل لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أجمع الكلام في نهاية التدبر البسيط هذا لهذه الآية: أيها المؤمن هناك جنة وهناك لباس، لباس التقوى يقيك في الدنيا من مصارع الهون كلها. ألا أيها الحبيب إن ربك الذي خلقك لن يضيعك، ثق فيه جل وعلا، وثق أنه رازقك وأنه يعطيك. وأغلى ما يعطى العبد في الحياة ليس مالا يشقيه، وتزودوا

فإن خير الزاد التقوى، أجمل زاد للوصول إلى الآخرة زاد التقوى. كما تتزود لرحيلك وسفرك في الدنيا، تزود لسفر الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن لا يراك الله في مكان نهاك أن تكون فيه، وأن لا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما عرفها شايب أعرابي حبيب، وسمعتم هذا التعريف الجميل، قالوا له عرف التقوى، قال التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك، كيف حالك إذا كنت لوحدك في الخلوات. كما أن العبد في الخلوة له عبادة، ودمعة في جوف الليل في خلوة تجعلك ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كذلك ذنوب الخلوات لربما تجعل العمل هباء منثورا. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض، يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى معاشر الأحباب، من اتقى الله في زوجته كانت قرة عين، من اتقى الله في أبنائه صاروا قرة عين، من اتقى الله في كسبه صار كسبه من حلال وبدنه ما نبت من سحت، من اتقى الله في والديه عاش قرة العين والجنة قبل الجنة، من اتقى الله في ترك المحارم خوفا من الله أعطاه الله في مقام الجنة جنتين. إذن التقوى بوابة السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن يتقيه في الخلوة وفي الجلوة وفي الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك، وأخوفهم منك، وأحبهم إليك، وأرجاهم بك يا رب العالمين. واختم بالسعادة آجالنا، واجعل نداءنا في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم. وهذه جائزة وهدية قدمت من أخينا شكر الله له، يقول اسأل سؤالا، اسأل سؤال، والسؤال من الكلمة التي استمعتم إليها، عرف التقوى بأي تعريف تشاء حتى ولو لم يذكر، عرف التقوى. يقول كيف حالك إذا صرت لحالك، نبي من تعريفات السلف أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ نعم، واجتناب ما حرم الله. جميل، وردك جميل، ومعك رشة مسك، هذا اسم العطر. السلام عليكم، عز الله مقامك، عز الله مقامك، الله كرمك الله. ختم الله بالسعادة آجالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس

ينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة فيقوى بذلك إيمانهم ويعظم عطاؤهم ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل ورأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد ابن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، أكابر علماء السلف عظماء السلف فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، المروروذي هات نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد 60 والنشأة والممات فعليه رحمة الله تعالى، وقد توفي سنة 41 و200، فيكون بذلك قد عاش 77 سنة قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة أصحاب المذاهب، وهم أربعة ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى ومالكا والشافعي، وهؤلاء الثلاثة يتممون برابع وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة، ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله، فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته سبحان الله العظيم، ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه، أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي.

ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم، والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه لكن ناره بباقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموت. أربعة، لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع وصار لها رواج وانتشار وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ، وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه على وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين. كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثني: إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا. ويقول أيضا الإمام أحمد، يقول: إني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، من 40 سنة. وجاءه الشافعي يعود وهو مريض، فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه. ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد. فقد كان الإمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ ومع أكابر السلف. فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد، فاستعظم ذلك جدا وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزيى بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي؟ قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا أنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك.

كالاحترام في نفوس أتباعهم. يعني كان هنالك مشكلات أتباعيات، مشكلات السادس السابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لا وقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق، ولا مدعاة إلى التشرذم، ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك الإمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهوي. قالوا: يا إمام إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني يحترم إسحاق بن راهوي ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهوي، وليه ويمدحه. والشافعي يمسك بيد يونس بن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلف، يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام. فينبغي أن نكون عاقلين، نفهم هذا الأمر، ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ، كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل إبقاء بينه وبينه وإن خالفوا في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدى يطلب العلم وعمره 15 عاما، يعني في السنة التي توفي فيها مالك. وهذا دائما اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض تعينكم على الحفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم؟ وعمره 15 عاما. فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79 و100، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى. واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيد، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن، وجال في البلاد الإسلامية ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة شهرين. فوصل إلى مكة بعد قرابة ذلك أيام سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقال له أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب شهرا إلى صنعاء والرجوع شهرا آخر، وكفاك مؤونة النفقة. هذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها في الطريق من مكة إلى صنعاء. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا. وقال: أظن أن هذه آخر رحلاتي. فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها

راجلا على رجليه واثنتان راكبا فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم ورزق طول العمر كما رزق مالك وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70 فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب، يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم. لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين، ورب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده، ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله. أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم أنهم يستحقون. وكان إمام أحمد كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على ويقول أي شيء أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو ثلاثا يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا شك أنه مطلوب. يقول أحد المشايخ رأيت يحيى بن سعيد القطان وقد صلى العصر ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون، لا يقول لهم اجلسوا ولهم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب. هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما. ومشهور أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده 3 شعارات من النبي، من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة وكان قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية، قال يا قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت،
إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا

كتعظيم أصحاب محمد محمدا. والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده، طبعا لماذا؟ للبركة الصحابة، لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول وكان يتوضأ، فإذا توضأ اقتتلوا على فضاء. أيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه، وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عجيبا، وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول كان لأبي 100 ركعة، قال فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر، هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نومة إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم، وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب العلم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد. صاحبه في الموسم كانوا يحصدون القمح، فيترك شيء حاجتي يخرج إلى كان من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد، ويرد حب له وحب مثل الزير يضعها فيه، ثم يصب عليه الماء أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اعتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يصنعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عسكري وعملي شيء نافع للمجتمع. أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا، حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين، يقول هذا ولا يستحي ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم، يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم. بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي سنة 98 و100، وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا. فيقول: فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة في سنة 98 و100، فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40 سنة، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا 43 سنة بعدها، وكيف كانت سمعته، وكيف كان له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد سنة 99 و100 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 10 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا بأمثال الجنيد وجنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، ذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: إيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كان أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فقيله: لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس، يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال: تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا مقام ما يستطيعه إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص، وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه التي سأتي على ذكرها في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا، ويقول: ما بقي في المسلمين مثله. وعلي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث، فأعلمهم عبد الله وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسلمين.

مسند وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ 40، وهذا مذهب أيها الأحمد حتى يحصل العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما قلة العيال أحد اليسرين، فكانت العرب قديما تقول قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام تزوج إلا بعد أن بلغ 40 بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج امرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، فرحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق، وسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن 28 شهرا بسببها، فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا بل هو عالم فاهم، لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب، يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون فإن قيل كذا فالجواب من وجوه، الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليله في مراجعته وفي التعبد، فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد للشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوثق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. إذا كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما، ويقول ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منا، فهذا سبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيع أن يرد بها على أهل الكلام. المهم المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق، والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافض حاشاه بل هو من أئمة السنة، المهم أنه جعله ولي عهده، وهذه ما تحصل، غريبة جدا أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا، هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 520، والمأمون توفي 218، فتوفي قبل المأمون، لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومه، ترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها.

وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل. يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، ورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حوله المعتزلة الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقتربوا اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم، ولا تابعو تابعيهم، ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة، القول بخلق القرآن. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره هذا المأمون، وألزم الناس بذلك، فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا 4، وكان واحد منهم إمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فبقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما، مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه: والله لولا أني وجدت مأمون يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد يا أحمد، هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب. يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام، مع ذلك ثبت ثباتا عظيما، وغضب منه المعتزلة، وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، أسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عند هذا الحد، ما أحب أن أخذ في هذه المسألة كثيرا، إن مسألة تزعجني. فالحاصل أن الإمام ثبت بعد بناء عظيم، وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا، وضرب نيفا 30 صوتا، وصبر. وكان يقول من اللطائف هذه للتثبيت أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف، ولكني أخاف من الصوت. يخاف، وكان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. فسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا علي، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت، وهذا محترف يبدو أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، يقول: ثبتني هذا القول، سبحان الله. قال كان يقول: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور، أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكان يأتي إليه بعض الناس ويقول له: أجل، فإن يعني التقية تصبح لك في هذا الموقف. فيقول: وماذا أصنع بالمسلمين؟

كلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم سنة 41 و200 بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفافه فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من الالتفاف حوله. يعني أن حتى النصارى، في نصارى بغداد كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، الطبيب يستأذن يقول معي راهب من النصارى يريد أن يراك، فيدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول أنت عندنا إمام، هو نصراني يقول أحمد يقول أنت عندنا إمام. سبحان الله إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجا على فراشه دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وهذه طبعا مزية كبيرة، لأن بني هاشم كانوا في كانوا جلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس وهم بنو هاشم طبعا. فدخل عليه قرابة 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه وصلى عليه أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000، وقالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد من كثرة الناس جدا. يقول إحدى النساء ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد. من وكان فقط من شيعه من النساء وكانوا يرون جواز هذا 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار هذا عباس الدوري رواها ووثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول له كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة فقيل أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها، قال فدققت عليه الباب فخرجت عجوز قالت ما تريد، فقال أمي مقعدة منذ 20 سنة أريد من الإمام أن يدعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول وأي شيء أنا أحتاج أن يدعى لي، فولى جاره وذهب. فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت سمعته يدعو لوالدتك، يدعو لوالدتك. فلما وصل إلى الباب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشهورة مقابلة. يقول إمام الذهبي رحمه الله تعالى رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاره، جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن الطائف يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى وهو على مذهب سنة 54 و500 كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد فتألم كثيرا، قال والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد، أيضا كانت تجلى كثير، فقال ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر. قال والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام. سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة، عشت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا، قال فحرت أي المذاهب

أبيع. فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت يا رسول الله كثرت علي المذاهب بأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبهداه مقتده، سبحان الله العظيم. وكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحق الشافعي ولا غيره، فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا فضل الله تعالى عليها، وهذا فضل الله تعالى

على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جنات. لماذا كان أحمد رحمه الله تعالى يضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث في عينيه وفمه؟ هذا في الاحتضار. في الاحتضار أوصى أن توضع الشعرات الثلاث في عينيه وعلى لسانه، كما فعل معاوية. معاوية كان عنده شعر رضي الله عنه وظفر من شعر وأظفار النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن توضع على عينيه وفي فمه في دفنه رضي الله تعالى. أنا أخذ لكم من أجل التبرك بهذه الآثار. هل طيب أي وهو يقال للشخص عندما يغضب أو يصر على رأي لا تكن حنبليا، ما المقصود بهذه المقولة وما هو أصلها؟ يعني هذه ليس في الحقيقة، هو الإمام أحمد كان مشهورا بالحزم في حياته والشدة على نفسه هو، أما أمر المسلمين فكانوا يقولون، الفقهاء يقولون في التعبد كان مذهب أحمد من أشد المذاهب، أما في المعاملات فمذهبه من أيسر المذاهب أو أيسر المذاهب مطلقا في المعاملات. ونحن نرى اليوم أن المسائل هذه التي تأخذ بها المصارف الإسلامية كثير منها يقوم على مذهب أحمد فقط، يعني العربون مذهب أحمد فقط ما يجيزه كثير من الأئمة، التورق مذهب أحمد ولا يجيز الجمهور. مسائل المعاملات مذهب أحمد فيها مذهب هين سهل، بين مسائل التعبد فيها يعني فيها نوع من التشدد في مذهب أحمد مقارنة بسائر المذاهب. أما قضية سيرة الشيخ أحمد بن محمد، هل هو عربي؟ ما اسم بلده الذي ولد فيه؟ أنا قلت لكم يبدو أن أخ ما تابع، هو ولد في بغداد فهو بغدادي المولد والنشأة والوفاء. أما هل هو عربي؟ نعم عربي، شيباني من بني شيبان. أنا يحيى بن معين، وهو يحيى بن معين مري من بني مرة بالولاء، فكان لم يكن عربيا صليبة بل كان مولى. يقول ما أحسن سيرة أحمد، والله عاشرناه قرابة 40 سنة ما افتخر علينا بعربيته قط. يعني هو كان مولى يحيى بن معين، ما ذكر ذلك قط، ويقولون إن أحمد لم يذكر قط في حياته أنه كان عربيا. وكان له عند محمد بن الفضل يضع دراهمه هنالك، فكان يأتي كل يوم يأخذ قوته من محمد بن الفضل أحد أصحابه. قال بلغني يا إمام أنك عربي، قال يا أخي نحن قوم مساكين وأي شيء نحن، وخرج ولم يجبه بشيء. إلى هذا الحد يعني كان يخفي فضله على الناس، يعني كان عربيا ما يريد أحد يعرف أنه عربي حتى يتأثر الموالي والمساكين وكذا، لأن أصحابه بتن. لكن كان طبعا أهله قد سكنوا مرو وبقوا فيها سنوات طوال أو عقودا طوالة. هل قبره معلوم الآن؟ نعم قبره معلوم في بغداد مشهور. قال هل قام أحمد بن حنبل بأخذ مصحف قديم وقام بتكفينه فأتاه الأئمة الذين أفتوا بخلق القرآن بهذا؟ الله أعلم. في كتب تحدثت عن سيرته الكتب الموثوقة ما سمعت أنه قال هذا أبدا، والله أعلم. قال كيف تحصل الإمام على شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت مشهورة في زمانه، كان له حب يعني إناء مثل الزير هكذا، كان من وكان وعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أحمد، وكان إذا مرض ملأه ماء به يستشفي به، فلا بأس بهذا. وكان الزمان قريبا، توفي سنة 41، لو قلنا أنه كان يعمل هذا في حدود 200 من الهجرة، فالزمان قريب وموصول، لا بأس بهذا. وكان متداول معروف عن ذلك، معروف كان عباءة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وسريره معروف، وكان يخرجون السرير، كان بنو هاشم يخرجون السرير للعظماء ولمن أراد أن يستشفي يخرجون له سرير النبي صلى الله عليه وسلم. مشهورة هذه قضية سرير النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، عصا النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه كانت معلومة في أيام السلف معروفة. كيف تحصل عليه؟ والله ما أدري، لعل جاءته هدية من أحد الكبراء أو شيء. هل يجوز تأجير دكان إلى رجل يريد استوديو تصوير؟ هذه قضية تحدثت عنها مرارا، وقلت إن التصوير المسألة التصوير جنى عليها الترجمة من اللفظ الغربي إلى اللفظ العربي، وإنما ليس بتصوير، ليس بالتصوير الذي قال أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أكثر العلماء. هذا ليس كلامي، كلام أكثر العلماء. ومن ذهب إلى أن التصوير حرام ومن بعض العلماء نحترم

قوله ولا نثرب عليه ونقول له ما ذهب إليه، لكن عند النظر يظهر والله أعلم أن أكثر العلماء يقولون بجوازه ما لم يكن فيه شيء محرم، تصوير عورات، تعليقها، كذا، هذه مسألة أخرى، لكن نتحدث عن مطلق التصوير. فإن الله تعالى قدر على البشر أنهم يستطيعون حبس الصورة الإلهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وفي رواية لا بد من حمل هذه على تلك، الذين يضاهئون خلق الله، إيش يساوون، يعني يريدون أن يساووا خلق الله بتصويرهم، فمثل التماثيل وكذا، أعوذ بالله. لكن هذا المصور الذي يلتقط الصورة هل يريد أن يضاهي خلق الله؟ لا أظن أن مصور يريد أن يفعل هذا، وهو يعلم أنه إنما هو يلتقط الصورة فقط، يحبس الصورة فقط، فما كان مثل هذا فليس ما تصويرا. هذا والله أعلم، وكان فيه طول لكن يكفي من أجل الوقت. هل يجوز قول السيد أو سيدنا حيث هناك حديث السيد هو الله؟ لا بأس، وسيد هو الله النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هو سيد صلى الله عليه وسلم، كيف وهو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول هذا صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم مشهور صحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، حين قال هذا الحسن، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فلا بأس بهذا، لا بأس، ويعني قام اتفاق المسلمين على جوازه. من هو مؤسس مذهب الظاهري؟ داود ابن علي، واتبعه ابن حزم وأسس المذهب بقوة. قال هل المعاصي أثر في حجب النور العلم؟ هو قال دور، والدور كلمة خطأ، أنا قلت لهم مرارا الدور كلمة خطأ، إنما هو أثر في حجب، لا شك لا شك، الإخلاص والإقبال على الله والتعبد ومحاولة التزام السنن والطاعات لها أثر كبير جدا. قال أسافر كل أسبوع من بلدي إلى جدة يوم السبت، أرجع يوم الثلاثاء، هل يجوز لي قصر الصلاة مدة إقامتي في جدة؟ نعم، هذا مذهب إمام أحمد، 4 أيام بعد الصلاة 20. اختلفوا مذهب أحمد على روايتين، قالوا تقصر تتم إن كنت تريد إقامة أكثر من 4 أيام من أول صلاة تصليها في البلد اللي أنت فيه، وبعضهم قال تتم بعد الصلاة 20 4 أيام بعد الصلاة 20 تبدأ بالإتمام. وهذه يعني هذان مذهبان في المذهب أو قولان في المذهب. قال الآن بالعراق يتعمدون وضع دستور يرفضون فيه حكم الشرع صراحة، فهل هذا يجوز تكفيرهم وقتالهم؟ لا، مسألة التكفير كما قلت لكم يعني هو المجلس فيه اختلاف من الناس، فيه مسلمون من أهل السنة من الأكراد والعرب، وفيه شيعة، وفيه علمانيون وكذا، يعني فالمسلمون من أهل السنة يجاهدون، الصالحون منهم يجاهدون من أجل إقرار الدستور على أن ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس والوحيد للتشريع كما حصل في اليمن، يعني هذا الحمد لله مكتوب في دستور اليمن، وهذه نعمة من الله على اليمن وأهله، هذه نعمة كبيرة. لكن العراق ما استطاعوا، والسبب الضغوط العالمية وأمريكا وكذا إلى آخره، لكن استطاعوا أن يضعوا مادة في يسمونها مسودة الدستور أو ملزمة الدستور، مادة مهمة جدا ألا يصدر شريعة، فهذه توصل إليها بعد لأي شديد ومباحثات كبيرة. قضية التكفير والقتال وهذه المسائل نتركها الآن. قال القول الفصل في حكم ستر الوجه للمرأة، ورد على من قال افتراء بتجويز سماحة الشيخ الألباني تحليل كشف الوجه. لا، ليس افتراء، الألباني له كتاب كامل في إثبات كشف الوجه وأنه جائز، ليس افتراء، هذا معروف مذهب الألباني في هذا. لكن مسألة يعني حصل فيها خلاف، والأولى بل الذي لا أرى خلافه هو أن المرأة تستر وجهها وتحفظ نفسها عن أعين الآخرين، هذا أفضل شيء. حتى الشيخ الألباني نفسه رحمه الله تعالى الذي قال بهذا وبجواز الكشف، قال أنا بناتي لا يكشفون أصلا، وزوجي لا تكتاب، سماه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، وصف شيخ الألباني جدا بطريقة سيئة للأسف الشديد. لكن يعني هذا الذي حصل، رحمة الله تعالى عليهما، كلاهما مات. قال التقسيم الجائر للميراث هل يبرئ الأحد؟

قاد من الإثم؟ والله ما فهمت، يأتيني بعد قال هل يصح ما رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام عن عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه يقول رأيت رب العزة والجلال في المنام؟ هذا مشهور، الرؤية مشهورة وأوردها الإمام الذهبي، أوردها عدد من الأئمة، والغالب أنها صحيحة وما المانع، لكن هو ما رأى ربه على هيئة جسمية ولا قال كيف رأيته ولا كذا، إنما قال رأيت رب العزة في المنام بما أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون. قال بكلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم يا رب؟ قال بفهم أو بغير فهم يا أحمد، والله أعلم بهذا. نعم. قال لو أجاب الإمام أحمد بنعم في خلق القرآن ما الذي كان سيحصل؟ هل سيضل المسلمون أم ماذا؟ يعني أما يضل المسلمون جميعهم لا، إن شاء الله ما يحصل هذا، لا، لأن كثيرا من العلماء، علماء السلف، أجابوا خوفا من السيف وأجابوا تقية، ما كانوا يعتقدون هذا المذهب، لكن الذي ثبت وثبت العوام هو الإمام رحمه الله تعالى، لكن ما كان الله يجعل ضلال واحد ضلالا للمسلمين أبدا. أشكل علينا قولكم أن الإمام الشافعي لم يؤلف كتبا في المذهب وقد ألف كتابه الرسالة. الرسالة ما كان في المذهب، إنما كان جوابا على رسالة عبد الرحمن بن المهدي الإمام الكبير، إمام الجرح والتعديل، كان قد أرسل له رسالة إلى الشافعي يسأل فيه عن مسائل، فأجاب الشافعي عن هذه المسائل، وكانت ابتداء وضع علم الأصول، لكن ما كانت في أسئلة كثير، لكن الوقت ذكرت أن مذهب الشافعي تبعه أهل الحجاز، لكن المعروف أن مذهب أهل الحجاز والجزيرة المتبع حاليا مذهب الإمام أحمد. أنا ما قلت حاليا، قلت تبع مذهب الشافعي أهل الحجاز وأهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن، لكن ما قلت الآن يعني، فما سير ترجيح المذهب عن باقي المذاهب؟ مذهب الحجاز والجزيرة هو مذهب، لأن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب كان يتبع المذهب الحنبلي، والدولة السعودية قامت على مذهب الإمام محمد عبد الوهاب فأخذ المذهب الحنبلي، هذا ما هو سر يعني. قال أنا شاب التزمت من سنة وجدت نفسي أميل إلى سماع المناظرات بين السنة والشيعة ووعيتها، هل تنصحوني بالاستمرار؟ والله يا أخي أنا ما أنصحك بالاستمرار، أنصحك تحفظ كتاب الله وتحفظ ما استطعت من سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطعت من أقوال الأئمة وسيرهم وأحوالهم، هذا أجدى وأعود وعليك من نفع أن تسمع الشيعة والسنة والرافضة وكذا، أن تفهم عقائد أهل السنة وتفهم عقائد الشيعة حتى تحذرها. أما تظل تضيع وقتك في المناظرات هذه التي لا نهاية لها، خاصة على وجه الإعلام الذي يجري اليوم، هذه لا فائدة فيها إلا قليلة. هل يجوز لنا أن نقول إن من أتباع مذهب الحنبلي أو الشافعي أو كذا في هذا الوقت بعد أن اكتمل جمع السنة النبوية الشريفة؟ لا شك أن الإنسان يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة أو غيرها، يتبع من يرى أو من يثق في دينه وعلمه، لا بأس بهذا أبدا. وقول الرجل أنا شافعي أو أنا حنبلي، وأنا قلت هذا مرارا، يعني أنا عندي أن أتبع الشافعي في علمه الجم ومدرسته التي ظلت 1000 سنة أيدي مجددين كبار عظماء، خيرني من أتبع من قول أحد الناس في هذا الزمان قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، أنا ما أدري. فيعني أنا أتبع قول مدرسة، ما أتبع قول واحد، أتبع قول مدرسة فقهية 1000 سنة وفيها آلاف العلماء الأجلاء الذين في الحقيقة نقول هذا كلام عن علم إن شاء الله تعالى لا يوزن بهم علماء العصر، لا يوزن بهم علماء العصر من حيث العلم والحفظ والدأب، إلا نادر من علماء العصر. فأنا ما أترك هؤلاء العظماء. قلتم في الحلقة السابقة أن التصوير للذكرى جائز، أنا ما قلت تصوير للذكرى جائز، افهموا عني رجاء، أنا قلت التصوير جائز، يبقى قول الذكرى هذه، لأن الذكرى إيش معناها؟ ذكرى أن تعلق وأن يعنى بها وأن كذا، هذا لا، أنا ما قلت هذا، أنا قلت التصوير مطلقا جائز للأغراض الناس يصورون جائز. طيب كيف يكون ذلك أن الصورة أنه تذهب عند المحمد يراها وقد تكون فيها صور للنساء؟ هذا أيضا أنا ما قلته، قلت أنا أن صور العورات لا، أن العورات لا يجوز تصويرها والنساء لا يجوز تصويرهن وعرضون على الرجال، هذا حرام ما يجوز، أنا قلت هذا اليوم وقلت هذا مرارا. طيب ما أدري، الأخ ما فهم عني والله أعلم. قلت في الدرس السابق أن الإمام مالك كان أعلم الناس ورأسا في أكثر من 30,000 حديث، لكني قلت إن الإمام مالك كان أقرب إلى التابعين وأخذ عنه مباشرة ويعرف الرجال أكثر من معرفة أحمد بهؤلاء بهذه الطريقة.

طبقة الصحابة والتابعين، كان مالك ألصق بهم لقربه منهم، لقربه منهم فقد كان فينا عاما. طيب، هل صحيح أن مذهب الإمام الشافعي أكثر المذاهب تعتني بالسنة، ثم مالك أو أحمد ثم أبو حنيفة؟ يعني كلهم يرتشف ويأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل بحسب ما وصل إليه. لذلك لهذا الأخ له كتاب أنا أنصح به، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب مهم يقرأه الإنسان ويعرف لماذا اختلف الأئمة وما هو عذرهم في هذا الاختلاف. طيب، ما حكم الشرع في الإكثار من العبادة كالصلاة 300 ركعة وقراءة القرآن كل يوم مرة والسنة الثابتة خلاف ذلك ومعليه رسول؟ من قال لك خلاف ذلك؟ من قال لك أن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ وحديث حذيفة مشهور والله عليه وسلم، حديث عبد الله المسعود مشهور، عندما قامت صلى الله عليه وسلم من طول قيامه وكان قد صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران خمسة أجزاء. فمن قال إن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ يا أحباب أرجو أن لا نتجرأ. من قال هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قام ليلة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن لا نتجرأ على القول بأن السنة ثابتة كذا وأن السنة ثابتة كذا، وهؤلاء السلف يعرفون السنن الثابتة ويأخذون بها. والإكثار من العبادة مطلقا فضل عظيم، لا مجال لأحد يطعن فيه ويقول إن السنة ثابتة خلاف ذلك. من أراد أن يتعبد فليفعل، وكان السلف العظام تعبد وهم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله، فقد رأوه أو رأوا الصحابة أو رأوا التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. لكنه كان يعني من سماحة نفسه أنه جعل كل من عذبه من أهل السنة صاحب مذهب الباحي الباطني، فقال إمام أحمد جعلته في حل من ضربي. سبحان الله، هذا يدل أيضا على سماحته رحمه الله وصفاء نفسه. يعني أسئلة كثيرة عن قضية الهمة وكثرة الهمة طلب العلم والعبادة، هل تنصح طلب العلم طريق الصوانات الحاسب؟ لا بأس بها، لأن يعني هي الآن تعوضنا عن غياب كثير من المشايخ بقيت آثارهم في هذه الاسطوانات أو في هذه الأشرطة، فلا بأس على أن لا يعتمد عليها. لابد أن يفقه طالب علم أصول العلم الشرعي. هل يجب تقليل من الطعام والشراب تحصيل العلم؟ يعني التقليل للحد الذي لا يؤدي إلى إصابة الجسد بمرض أو كذا. التقليل مطلقا للطعام والشراب فضيل، فضيلة حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ونسأل الله نصل إلى ذلك. شركة بزناس ما هو حكمها؟ ليس في المجلس على حدة، وما رأى أحد منا حل المعاملة، لم يرى أحد منا حل المعاملة. واسألوهن رأيتم التفصيل. البعض قد لا يمكن على بعض المبتدع الذين لهم بدعة واضحة ظاهرة قد تكون من المهلكات كالتبرك بالأولياء أو بناء على المقابر، يقول من مذهبا مختلفا فينسب ذلك إلى اختلاف المذاهب. أوضح لنا ذلك جزاكم الله خيرا. قضية يعني هنالك حرام متفق عليه كالاستغاثة وبالأولياء وكذا، هذا حرام متفق على حرمته، نسأل الله السلامة، من أكبر الكبائر. وهنالك قضايا مختلف فيها، فأما المتفق على حرمته فيسوغ فيه الإنكار، وأما المختلف فيه اختلافا سائغا. انتبهوا، لأن ليس كل خلاف يؤخذ به، لكن اختلاف السائغ، ما هو اختلاف السائغ؟ أجبنا على دليل، أجبنا على دليل. فالاختلاف السائغ يؤخذ به. هذه المسائل التي يقول ما أدري من يقول بها، لكن قضية البناء على المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله تعالى عنه قال بعثه ألا يجد قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. هذا في حديث صحيح. ما هي مصنفات إمام أحمد؟ يعني أهم مصنفات على الإطلاق كتاب المسند، وفي أكثر من 30,000 حديث، وكتاب الزهد لإمام أحمد أيضا كتابه مشهور وهو لطيف وصحيح النسبة، لكن هناك رسالة في الصلاة تتداول عن إمام أحمد وليست بصحيحة. يقول الذهبي رسالة موضوعة على الإمام ليست بصحيحة، واختلفوا هل له تفسير أو لا. التفسير يذكر عدد من الأئمة ولم أره، الذهبي يقول لم أره تفسير الإمام أحمد وهو مشهور، يقولون هذا دائم دوما عنه. هل وقت أذكار المساء بعد العصر أم بعد الغروب؟ اختلفوا فيه فيها الوقت، فبعضهم قال بعد العصر وقال بعد المحنة. المهم

وكان يقصد ما فهمت هذا لكن ما أعرف هذا ما الخط سيء. قال هل أحاديث مسند كلها صحيحة؟ يقول الذهبي جلها صحيحة وبعضها فيه ضعف وهو قليل ويندر فيه الموضوعات، لكنه لا يروي عن المتفق على كذبه. انتبهوا، لا يروي عن المتفق على كذبه أو من اتفقوا على تركه، لا يروي وجله صحيح. نعم. عندما أقرأ القرآن أستطيع أن أقف عند القراءة عند آية فيها عذاب، هذا انقطع حبره. فما قال أليس الاختلاف في المسائل الأصولية يختلف عن اختلاف مسائل الفرعين؟ لم يختلف، لكن أنا أتحدث عن مذهب أهل السنة في العموم. وعندما نقول أهل السنة في العموم يقابلون الرافضة ويقابلون غلاة الصوفية المنحرفين القائمين بالوحدة والحلول والاتحاد إلى آخره، ومذهب وحدة الوجود، ويقابل النصيرية والإسماعيلية والدروز، هؤلاء أهل السنة. ما قال أهل السنة هؤلاء يقابلون هؤلاء، هذا الذي أعنيه أنا. هل الخلاف في مسائل العقائد والتوحيد يسوغ التنافر والتقاطع باب البراءة في أهل البدع والخرافة؟ نعم، أنت قلت في أهل الخرافة والبدع، البدع غليظة وبدع وبدع مخففة مطلقا فينظر، وأما البدع والغليظة نعم تسوغ والتهاجر ولا يعني يتسامح فيها، البدع الغليظة بدع شديدة. أما أهل الخرافات وهم الصوفية الغالية الذين يقولون مبدأ الحلول والاتحاد ومذهب وحدة الوجود، هؤلاء خلاف أهل السنة لا يمكن أن يعدوا منهم. نجد بعض المواقف عن السلف فيها نوع من التضاد، أي تجد عالما يعمل عملا فيأتي آخر ويمكنه ويشدد فيه بحسب ما وصل إليه، بحسب ما وصل إليهم، كل يعمل بحسب ما وصل إليه، ربما عمل أحد بحديث لا يراه الآخر صحيحا. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا صح حديث عائشة فهو مذهبي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيغمز عائشة لضيق الحجرة فتقبض رجليها، فلمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو في الصلاة دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. الشافعي كان يرى هذا الحديث صحيحا، مع أنه مروي بعده طبعا في الصحيحين، لكن لا

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب، ضوء على وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها النفسية، والمستشارة في العلاقات. 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذتنا اليوم تقدم التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء، من الحالات التي تعاني تأثير ومشكلات الخلافات الزوجية على أولاد. فمرحبا بكم في نافذة اليوم التي تفتح على تفاصيل حياتنا الأسرية، تقترب من قلوبكم ومن بيوتكم من تلك الزوايا التي قد لا نلتفت لها، لكنها تترك أثارها العميق في نفوسنا ونفوس أبنائنا. هناك بيوت لا يعيش الأطفال على الأكل والشرب فقط، بل يتغذون أيضا على الكلمات، على نبرة الصوت، على نظرة العين، وعلى طريق التعامل الأب والأم مع بعضهم البعض. وحين يتحول البيت من مساحة آمنة إلى ساحة توتر وخلافات مستمرة، يتشوه في داخل الطفل معنى الأسرة ومعنى الحب ومعنى الاحترام. مثل هذا الموضوع تعيشه الكثير من البيوت، لكن القليل فقط من يجرؤ أن يعترف بعمقه وخطورته

هذه الحلقة سنطرح كيف يؤثر التوتر الأسري وخلافات الأزواج على الصحة النفسية للأبناء، وكيف تنعكس هذه الأجواء على شخصيتهم في المستقبل، وأيضا ما الذي نستطيع فعله اليوم حتى لا ندفع ثمن أخطاؤنا في غد أبنائنا.

يا ترى كم طفل ينام وهو يسمع صراخ والديه؟ وكم من مراهق خرج من البيت وهو يتمنى لو أن يأتي بهدوء ولو لمرة؟ وكم من شاب وشابة يحملون جراح طفولتهم في زواجهم الحالي دون أن ينتبهوا؟ في هذه الحلقة سنتوقف عند ما هو التوتر الأسري وكيف تؤثر خلافات الزوجين على الأبناء في مختلف الأعمار، وكيف تنطبع هذه الخلافات في شخصية الطفل المستقبلية، لأن إن شاء الله النافذة القادمة هتكون مكملة لهذه النافذة. الآن أو في حلقة حددتها تخصيصا على التوتر الأسري وتأثيره على شخصية الأبناء، أيضا سنتكلم عن عملية العلاج، علاج المشكلة أو وضع بعض الطرق أو التخفيف من أثارها على مستقبل أولادنا وبناتنا، لأن كل هذه المشكلات اللي يتم حفظها في ذاكرة الطفولة يتم تخزينها ومن ثم تؤثر على شخصيته المستقبلية لما يبدأ يبني بيت ينطلق للحياة بعقد وأثار قد تكون واضحة وأغلبها قد تكون خفية. ربما كلمة صادقة تغير طريقة إدارتك للخلاف وتنقذ قلب طفل من جرح لا يلتئم بسهولة. هنا هي المشكلة اللي تحصل ما بين الأزواج ويتم تخزينها في الذاكرة اللاوعي عند الأطفال، واللي تؤثر عليه بطريقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. في الحالة هذه لابد من الاتجاه إلى متخصص يحلي مشكلتها، فنرجع بها إلى الطفولة فتقولي عن طفولتها، فنجد أساس المشكلة كانت من الطفولة، سواء كان على مستوى الزوجة تتكلم عن زوجها، فلما نسألها عن طفولة المرحلة اللي مر بها زوجها أو هو يجيني شخصيا يحكي لي، نجد أن أثار الطفولة هي مرات هو يقولي أنا مش عارف ليش نتصرف هذا التصرف نتيجة تلك الطفولة المحملة بالخبرات السلبية والخبرات السيئة التي تم إسقاطها على الزوجة، والعكس صحيح إذا كانت المرأة ممكن هي جاية ومحملة بخبرات سلبية وسيئة بطريقة خفية أو بطريقة غير مباشرة في العقل اللاواعي، فبالتالي تتصرف مع زوجها كما كانت أمها تتصرف مع أبوها. وهنأتي للحديث أثناء السرد الآن للتوضيح أكثر لهذا المعنى. طبعا أولا حابة نتكلم أو حابة نعرف التوتر الأسري. ماذا يعني التوتر الأسري؟ التوتر الأسري هي تلك الغيوم الثقيلة التي تظل البيت الذي يكثر فيه الأصوات المرتفعة، وكأن هناك حمل ثقيل في ذلك البيت، أو أكثر شيء في البيت أو عدم استقرار الأسرة أو التوتر الأسري يحصل فيه أول شيء الأصوات المرتفعة المزعجة من العراك والصراخ والنظرات الغاضبة يعني والصمت البارد أيضا، يعني قد تكون على هيئة أصوات مرتفعة أو نظرات غاضبة أو صمت بارد أو كلمات قاسية وجارحة ومؤلمة المتبادلة بين الأزواج وللأسف أمام الأبناء وفي وجودهم. وهو ليس مجرد خلاف الرأي، يعني عادة بيحصل خلاف الرأي مثلا نطلع ما نطلعش نجيب ما نجيبش حاجات بسيطة يعني، ولكن جدال لا يوجد فيه العوامل السلبية زي الارتفاع الصوت وزي ما قلنا النظرات الغاضبة أو الصمت البارد اللي ما فيش أي عواطف ما فيش

أي نوع من حرارة للعواطف والمشاعر أو الكلمات القاسية زي ما قلنا، وأيضا يصبح مثلا في أي شيء. يعني منذ قليل كنت أتحدث مع أحد وقلت الطب هنا عندنا مشكلة، لو كانت سلوك الطفل تحديدا الطفل إذا كان السلوك في في في حسب عمره ومش وغير متكرر فهذا أمر طبيعي أناني، أو يكون يحب الانتباه أو يحب اللفت إلى الذات، فإذا ما نقدرش نصدر عليه حكم أنه هو أناني لأنه هو في عمر معين يحتاج إلى اهتمام الأم والأب ليه. فإذا تجاوز هذا التكرار أو هذا التصرف تكرر أكثر من مرة فهنا تصبح لدينا مشكلة تحتاج إلى علاج. أما الحديث الطبيعي نحن خذيناه اختلاف الطبيعي بين الزوجين، يحصل اختلاف رأي وجهات نظر أمور طبيعية، لكن يصبح عندما يصبح مشكلة يتحول هذا الخلاف يتحول إلى شتائم، أسفة يعني في اللفظ، يتحول إلى شتائم، إلى كسر الخواطر وإهانة وإهانة كرامتها أو العكس صحيح، وأيضا إلى الضرب والتهديد بالانفصال والتجاهل والسلبية، يجعل البيت كأنه مساحة لا يوجد فيها دفء، خلينا نقول فندق بلا دفء، فندق أنت ما لكش ساكن فيه، أنت مؤقت تجي وتطلع، كأنك قاعد في مكان لا يوجد فيه دفء، أنت موجود في مكان ينبغي أن ترتاح فيه تستجم فيه. نحن بعض الأسر طبعا لا يوجد فيها التفاهم والدفء العاطفي والدفء الأسري والمحبة والتآلف والنقاش والحوار والاجتماع، فتجد بيت كلما دخل الأب، ولي أن نذكر قصة أن كل ما يجي الأب أو يسمع صوت السيارة الكل خش يكرس في الديار ويسقع أرواحهم ويحاول. والله يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي لما كان يجي أبويا كنت نخش للدار ونحاول نخش تحت البطانية ونحط إيدي على ودني باش ما نسمعش صوت أبويا لأني متوقع أنه يصير انفجار. يعني لحظة دخول الأب كأنها لحظة دخول قنبلة نووية تبي تنفجر في البيت، وتبدأ السب والشتم والضرب والإهانة والصوت المرتفع المرعب حقيقة. يعني فتقول لي هذا أثر علي حتى مع أولادي ومع زوجي، أنا ما نبيش نفس الصورة تتكرر مع أولادي. قصص يعني كثيرة وفي بسبب هذه المشكلات قد يعني يكبر الإنسان ومعه صورة مشوهة عن الزواج وعن الإنجاب وعن الحياة الأسرية وعن الحلاقة وعن العلاقة الزوجية، فبالتالي هذه الصورة المشوهة شو بيحصل أننا بنكون يا أما بيصير انعكاس وإسقاط نفسي، يا أب ومش عارفة ندير بيتي وزوجي وأولادي من الرعب اللي عايشته في طفولتي، أو يصير العكس اللي هي إسقاط نفسي زي ما قلت من شوية، تبدأ تكرر في الصورة النمطية اللي وجدتها أو عاشت فيها في بيت الأسرة. والكثير من القصص والكثير يعني به كيف يرى الطفل خلاف والديه، لابد أو نحن الآن كطبعا توجيه وإرشادي وتوعوي أن كل والدين يسأل هذا السؤال، تو أنا لما تعاركت مع زوجتي أو أنا تعاركت مع زوجي يا ترى طفلي، هل أنا أثناء المشكلة هل أنا فكرت أن طفلي كيف ممكن يرى هذا الخلاف، أو شن وجهة نظرة أو كيف ممكن صورة الخيال والذهنية في رأس تكون. نحن دائما لما تصير مشكلة بين الأزواج عمرنا ما فكرنا في الأطفال بقدر ما نحن كل واحد يبي ينتقم لنفسه أو يبي ينتصر لنفسه. طبعا الطفل لا يجرب، بس يجرب أن مثلا الأب يبصر مع الأم على أساس يبصر معها أساس يضربها أو كذا مثلا، تجد أن الطفل يبكي وممكن يرعش. ليش؟ لأنه يسحب أن الموضوع هذا حقيقي، فبالتالي هنا بيتحسس الطفل ما عندهش لغة تحليلية باش يعرف أن أبوه ممكن يدعب في أمه أو يبصر عليها أو هي بصر على زوجها أو شيء من هذا القبيل. فلابد يعني أن نراعي هذا الجانب عند الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة. فالطفل ليست لديه لغة تحليل، لكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر، فهو مجرد

يشوف الضرب أو يشوف العصا أو يشوف الصوت، مرات صوت مرتفع مش مقصود بهرجة أو مشكلة، ولكن مجرد صوت مرتفع فيعتقد أن الأب قاعد يعارك في أمه، لأنه هو لاحظ من أخطر الأشياء عند الأطفال ليجب على الوالدين أن يفهموها ويعوها ويحطوها في الاعتبار، اللي هي أن الطفل يمتلك ذاكرة تخزن كل لحظة تمر عليه. أكيد الآن كل واحد يسمع فيها بيتذكر لحظة من لحظات الطفولة اللي عاشها واللي تخزنت في ذاكرته، سواء كان جانب إيجابي أو سلبي، الخوف من أشياء معينة أو نتذكر سعادة معينة، كلنا نتذكر مثل هذه الأشياء. فبالتالي نأخذ بالنا من الأطفال، ولازم يكون لدينا، مش نأخذ بالنا فقط، لابد أن تكون لدينا معرفة جيدة. الآن يعني ضروري من وعي الأم والأب، خاصة المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، وأحد الشباب حديث الزواج الآن، أسأل الله أن يهنيه ويفرحه، وينتظر الآن مولود سيد ناصر، فيقول لي ناصر الغرفلي، فيقول لي أنا أنتظر مولود، فيقول لي أتمنى أني نسمع برامج عن خاصة الزوجات اللي هن حوامل مرحلة جديدة من كيف تتعامل مع طفلها وكيف تتعامل مع، إن شاء الله هنفرد له حلقة خاصة سيد ناصر أكيد يسمع فيها. فبالتالي لابد أن يكون لدينا وعي كيف نتعامل مع زوجتي، ولازم أولا زي مسؤولياتي ونختار الشخصية المناسبة ليكون أب قدوة أو تكون الأم قدوة. إن شاء الله هذه الحلقة الجاية هنتكلم فيه عن القدوة المفقودة للأسف الشديد في بعض القضايا، هي زواج لديهم معرفة في كيفية التعامل مع بعضهم وكيف يكونوا قدوة حسنة أمام الطفل القادم إن شاء الله. ولأن الأطفال يعني أمانة عند الله عز وجل، لابد أن نخزن في تلك الذاكرة البعيدة اللي موجودة، ذاكرة بعيدة المدى اللي موجود فيها كل القصص والحكايات، فياريت تخزن أشياء سعيدة وأشياء مفرحة وأشياء إيجابية عشان ما يكون يكبر ولديه عقد نفسية ولديه مشكلات أو صعوبة تعلم. وكثير من الأطفال الآن لاحظوا أن لديهم صعوبة تعلم أو لديهم مشكلات في الدراسة أو لديهم مشكلات في العلاقات حتى. هؤلاء الأطفال عاشوا أو يخزنوا في ذاكرتهم صورة سيئة وسلبية أثرت على طريقة تفكيرهم وأيضا على سلوكياتهم في المدرسة. وفي التالي أما تجد عدواني أو تجد منطوي، والكلام هذا يعني معروف، يعني عكست على سلوك أن الأرض تهتز، أو الله يجربوها يعني، أو أسألوا الأطفال. نحن في يوم من الأيام مرينا بظروف مثل هذا، كنا أطفال كلنا ومرينا بهذه الظروف، نشعر كأن زي ما قلت من شوية كأن الأب اللي خاش قنبلة نبوتة لحظة، فبالتالي يبدأ عايش على أعصابك. هذا شعور أنك ممكن تقعد عايش على أعصابك وتنتظر في حدث مخيف أو مرعب، قداش يأثر فينا وقداش يأخرنا وقداش حتى يأرق النوم، تحديدا في مرحلة الطفولة أتحدث. الطفل لديه حساسية غريبة جدا، يعني خاصة عملية الصوت المرتفع عنده يشعر برعب. مرات هي ضحكة زي ما حكينا من شوية أو بصارة أو كذا، ولكن هو لأن أول صدمة، شوفوا دائما أول انطباع يلصق في الذهن لا يمكن يتنسى، أول انطباع في أي موضوع كان سلبي أو إيجابي لا يمكن نسيانه. تخيل الطفل من هو مازال طفل في اللفة يسمع في الأصوات العالية والهرجة ويسمع في الشارع. هتقول لي إنه هو طفل يعني في الجماط ما يسمعش، لا هو لا يسمع بالطريقة اللي أنت فهمتيها، ولكن يخزن في الذاكرة السمعية كل الأصوات اللي سمعها كانت أصوات إيجابية أو سلبية. أيضا العين لها ذاكرة تخزن كل الصور، سواء كانت صورة سيئة أو صورة إيجابية تخزن عند الطفل، ولذلك تجد عند واحدة لأن الطفل رفت أبوه وأمه، لأن بالفعل الطفل يخزن الصورة البصرية لما يكبر يبدأ. تخيل واحدة تحكي تقولي بنتي تقولي أنا نتغيرة، كان عمرها سنة يعني. دائما لابد أن نحذر أن أمام الأطفال، أن نبعد الأطفال أثناء حوارنا في مواضيع خاصة أو أثناء نقاشاتنا في، ولذلك هذا هو هدف من أهداف البرنامج توعية الأم والأب، خاصة حديثي الزواج الآن واللي عندهم أطفال لهم 4-5 سنوات متجوزين وليهم

أطفال كان الأطفال الطفل أيضا يذيع، يشعر أنه هو هيفقد. إذا كان الأسرة الطبيعية العادية لما ولدهم يوصل مرحلة الحضانة والرضو يبدو أن علم الطفل الاستقلالية بحيث يعتمد على نفسه بالتدريج، أول حاجة نديروها نمشون للروضة أو الحضانة. أنه يهدد في الأم بالطلاق، يشعر أنه هو ضاع وأنه هو لوسة. هذه كلمة أنها هتدمر البيت. لما يشوف أمه تبكي وأبوه يعني سحبها زي ما يقولوا مع شعارها وتحصل مشكلة، يعني صور مشكلة. أنا أعيت على أن أبويا يضرب أمي ويشدها مع شعارها ويكر فيها من دار لدار مع شعارها، ينقطع لها شعارها. هذه صور مشوهة، نقلت صورة مشوهة جدا. أيضا لما الطفل يعني يشوف أمه تبكي، وهي بالذات لما يكون ولد يعني هي الجانب العاطفي اللي عندها، فبالتالي هنا شو بيحصل؟ بيحصل أنه هو ممكن يحقد على الأب، ممكن ما يسامحش الأب، ممكن يصير مشاكل. ممكن كثير من الشباب يقولي أنا نكره أبويا لأني وأنا صغير كان يضرب في أمي قدامي. ما نقول مشكلة بيناتهم هم برو، يقولي بس أنا نموت وما ننساش اللحظة، أنا نكرهها في الدم بويا. بويا صح قاعد عايش معه ولكني نكرهها الصورة. كل ما نتذكر ضربة لأمي كل ما أنا نزداد كرها لبويا. صورة الأسرة عند الأطفال لما كبروا أصبحوا شباب ورجال، وبالتالي يتأثر بشكل غير مباشر تأثرا نفسيا هذا الشاب. كذلك أحد الشباب يقول لي أتمنى، والله يعني قصة كانت حزينة جدا وحصلت معي أنا شخصيا، يعني هذه العائلة يقولي أنا أتمنى يموت، أنا متحشم من بويا، حشم بينا قدام الناس، وكنت نتمنى أنك أنت تكتشفي هذا الأب، يعني تكتشفيه وأنت أخيرا اكتشفتي. كنا نقول إن شاء الله يسترنا معها. بالفعل يعني أنا شفت مواقف من أعشب المواقف اللي شفتها، يعني يعني سبحان الله كيف ممكن الأب يشوه صورة نفسه مش أطمع ويتمنى وينتهي من حياتهم. يقول نعاملوا فيه لله لكن بصراحة عبنا. يعني ليش أيها الرجل العزيز يعني أنك أنت تشوه نفسك وتحط نفسك في محطات ومواقف يكون إبح. طبعا هناك بعض الأمهات الغير متزنات تقول لابنها، خاصة إذا كان في مشكلة حصلت بسبب ابن أو سبب أولادك أو تطلب منه أي طلب لأبنائه، فبالتالي صب عليها الغضب ويبدأ يضرب ويشتم وكذا. بعض الأمهات الغير متزنات وغير عاقلات، أرجوك أن يرسك أن تنتبه لهذا الكلام لأنها قاعدة نقول فيه. شنو تقول لابنها أنتو أو لأولادها؟ أنتو السبب، لو كان مش أنتو راني من زمان مسيب أبوكم وماشية. أنتو السبب، أنا شن دخلني بيكم؟ تبدأ تحط غضبها من زوجها على أبنائها. هنا بيحمل الطفل عقدة، عقدة الذنب، لأنه هو سبب مشكلة بين أبوه وبين أمه، فبالتالي الطفل هنا يشعر أنه هو السبب ويحس ويتمنى أنه يعني. في قصة أحد المناطق يعني تحكي لي إحدى الفتيات على قريبتها نتيجة مشكلة الأم والأب، أمها تقولها أنت السبب، أنت السبب. أنتوا عارفين علاقة دائما البنت بأمها غير علاقة الولد بأمها، فأمها تقولها أنت السبب، أنت بتعبي في راس باتك وأنت كذا كذا إلى آخره. البنت طبعا في مرحلة معينة من العمر حوالي تقريبا 12 أو 13 سنة، من كثر ما أمها تصب عليها الغضب وعقدتها تخيلوا أن هي شنقت روحها وقلت لها تروحها البنت. فأنت يا أم يعني بذنب البنت تدري لها عقدة الذنب، وهي بالفعل تعتقد أن هي سبب مشكلتك أنت أبوها. الأطفال ما لهمش علاقة، حاولوا طلعوهم من مشاكلكم الخاصة، لأنك أنت الأطفال هذوما أمانة، أولادنا أمانة، هبة من الله، أمانة هبة، أعطاك هبة حافظ عليها. تخيل إحدى الزوجات تبعث لي فويس تسجيل صوتي والأب يشتم فيها ويضرب فيها، وأنا مش الفكرة أني نسمع الرجل يشتم في زوجته ويضرب فيها، سجلتها يعني كأدلة وبعتتهم لي. يعني مش أنا الفكرة، الفكرة اللي ألمتني في التسجيل صوت البنات والأولاد هم يبكي ويعيط وخليها خليها، وهو شادها مع شعرها ويرفع

يتنفس فيها ويضرب فيها ومع الألفاظ الغير لائقة نهائيا. تخيلوا الصوت ما قدرتش نكمل التسجيل صراحة. والأب يضرب في الأم وينعت فيها بأسوأ الصفات، والبنات يعيطوا خليها لدرجة إنهم قالوا لها طلقي عد يسيبي. وصلتوا أولادكم إنهم يكونوا حتى حكم من سوء تصرف الأم والأب اللي مفروض يعني سامحوني أقول الله العظيم إن ما يكونش حتى والله يعني مرات الله يعطيك عير عشان أنت تأخذ إثمه والله من خلال تربيتك السيئة. لا أنت

لابد أنك أنت تمتصي هذه الانفعال. كل هذه مشكلات تؤثر فيها المرحلة، تسبب اضطرابات زي ما قلنا، اضطرابات سلوكية، وأيضا نظرة تشاؤمية في المستقبل، وأيضا قلة الثقة

لابد أنك أنت تمتصي هذه الانفعال. كل هذه مشكلات تؤثر فيها المرحلة تسبب اضطرابات زي ما قلنا اضطرابات سلوكية وأيضا نظرة تشاؤمية في المستقبل وأيضا قلة الثقة.

أيضا هناك رسائل خفية تصل الأبناء أثناء الخلافات، مثلا عندما مثلا يهين الأب ما يبش اللبن الحمراء، وأنتم عارفين الكلام هذا اللي قاعد يحصل في بعض العائلات، لازم تقوي عينك ولازم تتفنصي فيه ولازم توريه الحياة الشغل شن شكله، وما تخليش الرجال أرى كلهم زي بعض أمرا. فبالتالي هنا تكبر البنت وهي في وجهة نظرها أن الرجال ما فيهمش ثقة، لا في بعض الرجال ومعظم الرجال، ويعني فيهم ثقة وفيهم خير وفيهم فيهم أشياء جميلة جدا حقيقة. فالأم العاقلة ما أو والأب عفوا العاقل ما يحطوا أولادهم في هذا المحك، وسيحاسبوا زي ما قلت لكم هتحاسبوا عليه. عندما يستخدم أحد ولدين أطفال كسلاح ضد الطرف الآخر يقول أبوك ما عادش نبيه يخش البيت، هذه طبعا أحد الكلمات اللي جتني، قول البوك ما عادش يخش البيت. أنت هنا زرعتي في الطفل صراع في الانتماء، هو يصبي مع أمه ولا يصبي مع أبوه، والله عقدتهم في حياتهم. يعني إحدى الأخوات تقول لي أنا لي 15 سنة ما نحكيش مع زوجي وعايشين لك أمام الناس، اللي هو طلاق الصامت طبعا، فكيف تتواصلي معه؟ تقولي أنا ندز لولده وهو يدز أولاده، يعني حلقة الوصل هي الآن تركوا الأب والأم خلاص ملوا من حياتهم، اللي بحاجة يمشي للآخر يقول لا عادي يكلم أمك، أنت عادي يكلم بوك، يعني هم ما جوا في الحياة عشان يكونوا هيك يعني بين المطرقة والسنديان. طبعا هناك خطوات عملية، طبعا بحكم أن أتحدث إلى الأم والأب اليوم في هذه النافذة التربوية والأسرية، هناك عزيزة الأم والأب خطوات عملية وحلول واقعية في هذا الجانب. نحاول أن لا نكتفي بالوصف بل نتقدم ننتقل إلى ماذا نفعل. أولا لابد للزوجين بالاتفاق وميثاق يحترم أمام الأبناء، لابد أن نضع خطط أنا وزوجي من الآن ليسمع فيها، لابد أن أتفق يكون اتفاق بيني وبين زوجي ويكون هذا ميثاق احترام بيننا وبين أمام أبنائنا. أمس جتني قضية من أغرب القضايا، وبنات المشكلة أن ذريتها بنات، الأم الجبارة الطاغية، الأم اللي تضرب زوجها بالكفوف على وجه قدام بناتها، البنات كرهوا أمهم. أمس جاني تليفون والله يعني كانت مكالمة محزنة عن نفسي، يعني حزنتني يعني، ولا وفوق هذا كله أبوها واقف معاها ضد زوجها ومضوع على شيكات ومبالغ كبيرة. يعني نيجي يعني ما هذه يعني مرأة جبارة، يعني وصلنا مرحلة غريبة في العلاقات. إذن أول خطوة لابد من الاتفاق واحترام هذا الاتفاق لأسباب، يعني لابد يعني هناك خطوط حمراء هي يعني أن نحترم بعضنا، أن لا نهدد بعضنا بالطلاق أمام الأبناء، ما فيش ضرب ما فيش عنف جسدي أو كسر الأشياء حوالينا الأثاث، ما فيش ألفاظ ممكن، ما فيش تحريض الأبناء على الخلاف. الصورة لابد أن تكون تزين صورة الزواج والعلاقة الأسرية أمام الأطفال صورة حسنة. هنا يمكن أن يتفق الزوجين على كلمة سر أو إشارة لما يكون في نقاش أو في موضوع عرفوا أنه هو بيسخن الموضوع بينه، ممكن يكون في علامة أو إشارة بدون ما ينتبه لها الأبناء، أن تأخذ زوجها أو هو يأخذ زوجته يخشوا الغرفة ويتناقشوا في الموضوع أو يحلوا موضوعهم بعيدا عن الأطفال. الشيء الثاني لابد أن يختاروا الوقت والمكان المناسب للنقاش، ما تناقشوش مشاكلكم أمام أبنائكم خاصة مراهقين جدا، يعني أو سواء أطفال أو المراهقين، لأن هذا في غصة بتحصل، الطفل ما يقدرش يرد على أبوه أو على أمه، فبالتالي هنا بيصير عنده نوع من الغصة الداخلية. في أطفال ماتوا كمدا في فترة المراهقة اللي هي الفترة الانفعالية، نتيجة مش قادر يرد لكن يحب يشوف في الظلم، فبالتالي حاولوا أنكم أنتوا تختاروا المكان والوقت المناسب للنقاش أي مشكلة، مش أمام الأطفال، مش على الطعام، حاولوا أنكم تخلوا مائدة الطعام تكون مائدة أسرية فيها ألفة ومودة، ما تكونش المائدة كلها شتم. يعني ساعات تحكي لي تقول لي وين نجتمعوا على الأكل، يبدأ الصراع وتبدأ المشاكل والعيال يسيبوا الأكل وإلى

0: تفكري، فحاولوا تختاروا المكان والزمان المناسب. أيضا الشيء الثالث، ممكن نحمي أطفالنا عاطفيا، يعني لابد من حماية الأطفال من الناحية العاطفية. حتى لو حدثت خلاف، من المهم أن نطمئن الأطفال بأن المشكلة بين كبار وليست بسببه هو. مرات الطفل يعتقد أنه هو، زي ما حكينا من شوية، مرات الطفل يعتقد أنه هو سبب، فنقول له أنت مش السبب، نحن نحبك ومهما اختلفنا. وهذه قصة، أحد القصص، ويعني أم جابتني أطفالها يعني للمكتب، أو الأم والأب على خلاف وعلى طلاق، يعني وصلوا مرحلة الطلاق، فبالتالي فجبت لي الأبناء، فيقول لي أنا السبب، أنا حكيت مع بابا، أنا كذا. فهي تقول لها أنت مش السبب، نحن ما قدرناش نوصل لمرحلة التفاهم وإلى آخره. فحاولوا أنكم أنتم ما تحسسوش الأبناء عاطفيا أو إحساس العاطفي بأن هم السبب. الشيء الخامس اللي هي مراجعة الذات، كل زوج وكل زوجة يسأل نفسها، هل أريد أن أنشئ ابني صورة مكررة مني في غضبي وحدتي وعصبيتي؟ هل أنت راضي عن تصرفاتك وحابب أنك أنت طلع بنتك أو ابنك بالصورة النمطية اللي أنت عايش فيها، سواء الأم أو الأب؟ إذا كانت الإجابة لا، سألت نفسك وأجابت لا، ما نبيش زي، فهنا تبدأ أنت بالتغيير، حاول أنك أنت تغير من سلوكك. الشيء الأخير اللي هو متى نلجأ للمختص؟ هناك إخصائيين نفسيين وأسريين واجتماعيين، يمكن جدا أن تلجأ إذا أنت وصلت إلى مرحلة انسداد، ما فيش نقطة تفاهم أو حلقة تفاهم. هنا يمكن أنك أنت تتواصل مع مختص، يمكن أن هو يأخذ بإيديكم يرشدكم إلى الطريق الصحيح، حتى لا يعني تتشوه صورة الزواج في عيون أولادنا وبناتنا، أعتقد أو سببوا لهم عقد نفسية كثيرة. طبعا حلقتنا وشكت على الانتهاء في نهاية هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نقول أن الخلاف بين الزوجين ليس عيبا، لكنه يصبح خطرا حين يتحول إلى سلاح يطعن قلب الأبناء. أبناؤنا لا يطلبون بيتا مثاليا ولا أما وأبا بلا أخطاء، هم فقط يريدون قدرا من الاحترام، قدرا من الأمان، وكلمة طيبة تطمئن قلوبهم. وتذكروا دائما، الأبناء لا ينسون ما شعروا به في طفولتهم، حتى لو نسوا تفاصيل ما حدث، ما يخزن في العقل اللاواعي يظهر في مستقبل في سلوكهم. فلنحسن صناعة شعورهم، ولنجعل من خلافاتنا جسرا للنضج لا سببا لانكسارهم. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم عن التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية. دمتم بيوتا عامرة بالمودة، أقل صراعا أكثر رحمة. نلتقي بكم في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. كنت معكم أنا زينب رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم للنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الزمان، وقلنا إن الإنسان مشغول بقياس عمره وعمر الأشياء وعمر التاريخ وعمر الصخور وعمر الأرض، وعمال بيخترع ساعات ذرية ونووية يقيس بيها التغيرات عبر ألوف السنين وعبر ألوف الملايين من السنين. وقلنا إن في زمن تاني غير زمن الساعات وغير الزمن الخارجي، سميناه الزمن الداخلي أو الزمن النفسي، وضربنا مثال على واحد بيحلم، فقلنا انه بيحلم حلم هو بحساب الساعة 3 ثواني، ومع كده بيشوف داخل الحلم احداث بتاع 30 سنة، ويشعر بالفعل بزمن طويل ممدود، مع ان خارجيا الزمن اللي مر 3 ثواني. عملوا تجربة عشان يتأكدوا على الحكاية دي، تجربة غريبة قوي، على واحد بيحلم انه ماشي في الغيط وبيعد الازهار، فالحلم كان اثناء تنويم مغناطيسي، فبيقول له عد الازهار، عد لغايه 2000، فعد قال له لما توصل للألفين قول، فلما وصل للألفين قال وصلت للألفين، وصل لألفين بحساب الثانية 1/10 من الثانية، وده مستحيل، دليل على إن جواه زمن مختلف، لأنه في 10 ثانية عد 2000 زهر. طب إزاي؟ يبقى إذن في زمن جواني غير الزمن الخارجي، زمن الساعات. وقلنا إن في أزمنة أخرى، في عوالم غيبية ربنا أشار إليها، اليوم فيها ب1000 سنة واليوم ب50,000 سنة. وقلنا إن الإنسان لما بيموت بيخرج من الزمن الدنيوي، وساعة البعث لما يبعث في الآخرة بيصحى على زمن تاني يتهيأ له فيه إن ألوف السنين اللي مرت عليه في القبر وفي الدنيا مجرد ساعة. وقلنا إن العلم سهل علينا فهم هذه الغرائب بالاكتشاف المهم اللي بيقول إن كل نظام حركي له زمن، وإذا خرجت من نظام حركي إلى نظام حركي آخر تخرج إلى زمن مختلف. النهاردة معادنا مع المكان، والمكان ما ينفصلش عن الزمان، الزمان والمكان حقيقة واحدة عند أينشتاين، وحنشوف إن أينشتاين له حق. حاسة الزمان موجودة في الحيوان بدليل الهجرات الهائلة في جماعات، سواء هجرات أسماك أو طيور، هجرات ألوف الأميال عبر المحيطات والقارات، وبعدين ترجع تاني الطيور والأسماك عبر هذه الألوف من الأميال وتستدل تاني على نفس الأعشاش ونفس المكان في الربيع. إزاي؟ يبقى دليل على إن عندها حاسة مكان، عندها حاسة اتجاه، عندها مؤشر، عندها حاجة زي الإبرة المغناطيسية أو البوصلة في مخها بشكل غير مفهوم. لكن إدراك الحيوان للمكان إدراك غير واعي، إدراك غريزي. الإنسان كان هو الكائن الوحيد اللي أدرك المكان إدراك واعي، ورسم وخطط وعمل خرائط. الإنسان كان هو الكائن الوحيد اللي عمل أدوات قياس المكان، وعمل خريطة بلده وخريطة جغرافية القطر بتاعه، ورسم القارات والكرة الأرضية، وبعدين عمل مجموعة الشمسية رسمها، وبعدين عمل أطلس فلكي، وحالياً بيعمل أطلس كوني.
ايه هي المؤشرات اللي حدد بيها الانسان المكان؟ ازاي عرف فوق وعرف تحت؟ هنضرب مثال بينا احنا دلوقتي. يعني تصوروا ان انا واقف على القطب الشمالي وبحدد مكاني، بقول ايه؟ بقول راسي فوق ورجلي تحت. طيب ايه حكمكم في واحد واقف على القطب الجنوبي في الطرف المقابل من الارض، وبالتالي واقف بالمقلوب بقى، ما انا واقف على القطب الشمالي كده، واقف كده اهو، بقول راسي فوق ورجلي تحت. طيب اللي واقف بقى على القطب الجنوبي بالطرف المقابل من الارض هيبقى واقف بالمقلوب، يعني هيبقى رجليه فوق وراسه تحت، ومع كده هيقول حاجة تانية، مش هيقول ان رجلي فوق وراسي تحت، مش هيحس انه مقلوب، هيحس انه معدول برضه، وهيقول راسي فوق ورجلي تحت مع ان رجليه فوق. ده معناه ايه؟ معناه ان عمدة الحكم ومؤشر المكان ما هوش هو الوضع او المكان ابدا، ده هو حاجة تانية، هو مركز الجاذبية. مركز الجاذبية فين؟ يبقى ده تحت. فالراجل اللي واقف بالمقلوب لأن مركز الجاذبية فوقه، ما قالش ده فوقي، مركز الجاذبية هو دايما تحت وهو المؤشر. مركز التساقل فقال راسي فوق برضه وقال رجلي تحت. ده دليل على إن مؤشر الاتجاه في المكان هو مركز الجاذبية أو مركز التساقل. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان احنا لو خرجنا من الجاذبية الارضية خالص هيحصل ايه؟ هنقع في الهو الفضائي ونفقد الاحساس بالاتجاه وما نعرفش راسنا من رجلين ونعوم، لان مفيش مؤشر. اذا انعدم المؤشر ما يبقاش كلمة المكان لها معنى خلاص. ودي مسألة خطيرة. دلوقتي يبقى أينشتاين كان له حق لما قال ما فيش حاجة اسمها مكان مطلق كده مستقل، وربط الزمان بالمكان وقال كل حدث في المادة لازم يتحدد بنقطة في الزمان ونقطة في المكان. نقول حدث تصادم قدام شيبرد زمان مكان، وإن الزمان والمكان هو النسيج اللي بتحصل فيه جميع أحداث المادة، وإن ما فيش مكان مستقل كده لوحده وزمان مستقل كده لوحده. احنا مش عاوزين نتفلسف مع اينشتاين، عاوزين ببساطة نقول بشرح بسيط، نقول بدون مؤشرات يبقى كلمة المكان ملهاش معنى، والمؤشر الوحيد للمكان هو الجاذبية. في القرآن أربع كلمات، آية من أربع كلمات فيها تلخيص بديع لكل الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أربع كلمات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العلامات هي المؤشرات، النجم هو مركز الجاذبية. مركز الجاذبية هو الجرم الفضائي الكبير اللي له جاذبية، وهو اللي بيحدد المؤشر في الفضاء. في الفضاء ما فيش مؤشرات إلا الجاذبية، في الفضاء ما فيش شوارع إلا شوارع المجال المغناطيسي، وعشان كده لو رميت أي حاجة خارج جاذبية الأرض غصب عنها هذه الحاجة أو القمر الصناعي هتاخد شارع من شوارع المجال فتلف حوالين الأرض زي ما القمر بيلف حوالين الأرض، لأن ما فيش في الفضاء مؤشرات غير الجاذبية، وما فيش شوارع غير شوارع المجال، ما فيش شارع دغري، كل الشوارع ماشية حسب المجال المغناطيسي. فلما نشوف تلخيص بديع جدا ما فيهوش لا فلسفة ولا تعقيد، وكلام اتقال من امتى، من ايه، 1400 سنة،
وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ببساطة شديدة جدا اتحطت القضية كلها، ان لابد من مركز كبير في الفضاء هو المركز الجاذبي اللي بنسميه النجم او اي جرم فضائي او اي كوكب او اي ارض، كل دي اجرام فضائيه ذات جاذبيه، هي دي المؤشرات وهي دي اللي هتدينا العلامات اللي احنا بنتحرك على اساسها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان حتى كلمه مكان، مفيش مكان مستقل، مفيش مكان مستقل، ده المكان بقى مرتبط باستمرار بوجود جرم فضائي كبير اسمه أرض أو نجم أو شمس أو كوكب أو هذا الجرم الفضائي عمل عدل الفضاء حواليه وعمل الشوارع اللي بيسميها إحنا شوارع المكان وحط المؤشرات بتاع الحركة. يعني إذن أينشتاين لما عمل هذه النظرية ما كانش بيعقد، ده هي المسألة فعلا ببساطة شديدة وفي كلمتين بدون مؤشرات كلمة المكان لا تعود لها معنى. هنحاول نشوف الكلام ده في الفيلم ونفهم أكتر. زي ما قلنا خطوط الجاذبية ومركز الجاذبية هي مؤشرات المكان في الفضاء، والأرض بتتصرف كما لو كان في جواها مغناطيس هائل، لأن قلبها زي ما احنا عارفين من الحديد، جوف الأرض حديد، فدوران الأرض هو سر هذه المغناطيسية. وآدي خطوط المجال اللي احنا شايفينها قدامنا، هذه الخطوط هي شوارع المكان وهي الضرب زين الخفي اللي بيتحرك تتحسس أي مادة في الفضاء الطريق وهي ماشية بيه، وهجرات الحيوانات بشكل خفي أدركت هذا المجال وبتتحرك بناء عليه كما لو كان جوه مخها إبرة مغناطيسية تدرك المجال. هجرات ما هيش هجرات يعني عبارة عن 100 متر ولا 200 متر، ده 3000 ميل، ده حاجة غريبة يعني. وشوفوا هنا شكل الكتيبة المهاجرة دي، السرب العجيب ده، شوفوا السرب الجميل ده، وماشي ماشي وفي له قيادة وكله ماشي على خط تمام. 3000 ميل يعني بيعدي الأطلنطي والأطلسي وبتاع وحاجاتها خرافية، وبعدين يرجع في نفس المكان سواء كان في المية في الأعماق في البحر في البر، يرجع لنفس المكان إزاي؟ مدام قلنا إن مفيش مؤشر غير الجاذبية، يبقى بتشوف عرف العش بتاعه ورجع في الربيع له. الطفل بقى ما عندوش دي، الإنسان ما عندوش الإبرة اللي في دماغه دي أبدا، عشان كده الولد ممكن يتوه عن أمه، وممكن بعد ما يقعد يلف في المتحف والمعرض ده وتستهويه المعروضات في الفاترين وكده، فجأة يلاقي نفسه مش عارف يلاقي أمه فين، واقف يقول ماما ماما هجد إيه، ما عندوش هذه الإبرة المغناطيسية اللي في مخه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عليم وحكيم وعارف إنه هيخترعها يعني، فيعني ما هوش قليل الحيلة زي الحيوانات. تلفت ده مش قادر يرجع، فقد إحساسه بالاتجاه، وابتدى يدور على أمه. أي فرخ طير صغير ما عندوش دي، الإنسان من غير الأدوات زي أعمى بيحسس. تمام، زي واحد أعمى بيحسس.

هو في الواقع ظل الإنسان بالنسبة للملاحة، الملاحة الكبيرة يعني عبر المحيطات، ظل أعمى بيحسس لغاية ما اكتشف المؤشر اللي احنا بنتكلم عنه ده. ظل أعمى، ينزل في البحر يتوه أو يغرق، ما يوصلش لغاية ما اكتشف هذه الخطوط الخفية، خطوط المجال، واهتدى إلى الإبرة المغناطيسية. أول ما اهتدى إلى الإبرة المغناطيسية استطاع أن يبحر، استطاع أنه يبحر عبر المحيطات وعبر بحر الظلمات زي ما بيقولوا عليه، وتغير التاريخ تماما. أصبح ممكن الإنسان يرسم خط خيالي في الهواء ويقول إن الخط ده إذا امتد على سقمته يوصل لبيتنا هناك بعد مثلا 3 4 أيام سفر. كريستوفر كولومبس، ماجلان، عبروا المحيط بالإبرة المغناطيسية. في الواقع ارتبط عصر النهضة كله باختراع المطبعة والبوصلة، والكشوف العلمية الكبرى ارتبطت باكتشاف أمريكا والاهتداء إلى البوصلة البحرية. أول من اكتشف إبرة المغناطيس أو حجر المغناطيس كانوا الصينيين، كانوا يحطوا ده من 4000 سنة، كانوا يحطوا الحجر المغناطيس ده على حتة خشب ويسيبوه فيشير إلى المكان. ده الكلام ده كان من 4000 سنة، وفي الحكايات بتاعتهم إن هوانغ تي أحد الأباطرة هزم أعدائه عن طريق التعرف إلى مخبأهم بالإبرة المغناطيس أو حجر المغناطيس. ده من 4000 سنة. في القرن السابع دخلت الإبرة المغناطيسية إلى أوروبا. تعرف الأوروبيين على حجر المغناطيس وعملوا الإبرة المغناطيسية. في القرن الرابع عشر اخترع الإيطاليين الإبرة الطافية أو البوصلة البحرية. ده كان في القرن 14، وده كان أهم اكتشاف الحقيقة اللي ساعد على غزو البحار. من يوميها ابتدت بقى الإبرة تصنع على مجالات كبيرة، وابتدت تتطور لأشكال متعددة، وتطورت في تصميمها إلى بساطة أكثر وأكثر ودقة أكثر وأكثر.

بوصلة في الملاحة الجوية، والبوصلة في الملاحة البحرية، والبوصلة في رحلات البر، وآخر طراز من البوصلة من 40 سنة كان اللي بيسموه السيلفر سيستم. أبسط شكل من أشكال استخدام الإبرة ممكن يعني أي طفل أو ولد صغير يستخدمه. وبقى في بوصلة اليد زي ساعة اليد، وبقى في بوصلة صغيرة يستخدمها المهندس المعماري في رسم الخرائط، ومهندس التلفزيون عشان يعمل اريال تلفزيون، وبوصلة للصلاة والتوجه للكعبة. كل دي بقت طلع نماذج بسيطة أو لطيفة جدا، حتى الأولاد لما يلعبوا لعبة الاستغماية وكل واحد يقول أنا مستخبي فين، بيعرفوا بعض برضه في لعبة كده بالبوصلة، يعرفوها يكتشفوا مكان بعض. لعبة علمية ظريفة، كل واحد يقدر يحدد مكان التاني على الخريطة بالظبط. وبقت صناعة البوصلة صناعة ماس برودكشن كبير، بتتعامل منها ملايين ملايين ملايين، وبتتعامل على نطاق واسع. اكسسوارات صغيرة قوي تتجمع وبعد كده تتركب وبعد كده تختبر، لكن على قد البساطة الشديدة بتاع البوصلة. إلا إن الدور اللي قامت بيه دور خطير جدا، يعني نقل الإنسان من العمى للشوف بالظبط. محور صلب وإبرة وإطار ألومنيوم ومينا فيها شوية أرقام وإبرة ومغناطة وخلاص، يعني مسألة بسيطة خالص. المهم إن هي بقى بيعملوها مع الحسابات بتاعها كمان، لأن لها مجموعة حسابات عشان الواحد يستخدمها مظبوط ويعرف المكان بالنسبة للخريطة بالظبط إزاي. بتختبر كل إبرة عشان التوازن الدقيق.

وبتتقفل في هواء مفرغ عشان ما يتسربش لها، وبعدين تتجمع.

احيانا بيحتاج الامر الى ضبط دقيق قوي، خاصه بقى البوصله البحريه، فدي لازم تختبر على يعني مثلا دي لازم تتعدل مظبوط. فهنا بعد كده بيجرب بقت مظبوطة. في الاستخدامات العلمية بقى الدقيقة فعلا لازم البوصلة دي تبقى بقى ايه بالشعرة، يعني هنا تتظبط بالميكروسكوبات والعدسات المكبرة، تبقى حاجة يعني مش فرق مايكرون له يعني، دي البوصلة الطافية أو البوصلة البحرية.

مهما المركب خدت أوضاع في البحر فالبوصلة ملهاش دعوة خالص. البوصلة حافظة لمستوياتها دايما. أصبحت معزولة عن الخضخضة، وأصبحت دليل متيسر خالص بالنسبة للملاح. في فرق صغير بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي. الإبرة بتشاور دايما على شمال مغناطيسي. الشمال المغناطيسي ما هواش القطب الشمالي الجغرافي بالظبط. في فرق بين القطب المغناطيسي والقطب الشمالي، بيسموه ديكلينيشن. لو عملت رحلة وصلت للقطب المغناطيسي وقفت فوق القطب المغناطيسي بالظبط، الإبرة ما تشتغلش، يجي لها شلل كامل، لأنها بقت ما في المركز بتاعها بقى خلاص. شوف الإبرة بتعمل إزاي، خلاص انتهى، ما تشتغلش، لأن هي واقفة في ده. اسمه القطب المغناطيسي أو القطب الشمالي المغناطيسي أو الجنوبي المغناطيسي. القطب ده زي ما قلنا غير القطب الايه الشمالي الجغرافي، والفرق بينهم بيسموه الديكلينيشن. وعشان نعمل اي حسبة في الوصول الى مكان ونوازن بين المكان على الخريطة والمكان اللي بتشاور له الإبرة، يبقى لازم نعمل حساب فرق الديكلينيشن. اللي بيعمله دلوقتي بيعمل بيحسب فرق الديكلينيشن عشان يوصل للبركة اللي فيها صيد دي اللي مرسومة قدامه على الخريطة. فهو عمل فرق الديكلينيشن، وبعدين شاف الاتجاه لازم يكون ايه، وتوجه توكل على الله. بعد كده هيفرد الخريطة ويتأكد ان هو سيره مظبوط او لا.

كل شوية بيتأكد من إن خط السير ماشي زي ما هو، ما اتغيرش. بعد كده هيفرض الخريطة، وهيضاهي المعلومات اللي شايفها حول العلامات اللي حواليه والعلامات اللي موجودة في الخريطة. قال لك لما تمشي توصل للشجرة دي هيبقى على يمينك كذا وعلى شمالك كذا، فهيبتدي يضاهي بالخريطة اللي معاه ويعمل فرق الديكلينيشن اللي قلنا عليه. في كل مكان في فرق ديكلينيشن مختلف، هي لها جداول. بيفرد الخريطة المفروض ان يبقى في طريق في الحتة دي بالظبط. لو كان اهو الطريق اهو، طلعنا مظبوطين تمام، يبقى اذا انا هاخد يميني او شمالي حسب بقى اشارة البوصلة ما هتقول. امشي كده هلاقي البركة اللي ايه انا رايح اصطاد فيها.

هي عمليات الحقيقة بسيطة خالص، لدرجة إن ممكن ألعاب تبقى لعبة للأطفال الصغيرين، واحد يستخبى والتاني يعطر عليه.

ماشي، لأنه قدر يوصل للدورة بزين الخفي اللي قلنا عليه خطوط المجال، اللي هي مؤشر جميع الاتجاهات في المكان. تاريخ طويل من الكفاح والبحث العلمي الدؤوب، في رحلة الإنسان مع الأدوات.

المؤشر الوحيد هو الجاذبية في الفضاء، هو ده المؤشر الوحيد، وخطوط المجال هي الشوارع الوحيدة في الفضاء. الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، احنا اللي لنا أمكنة، والعالم المادي هو عالم الزمان والمكان، زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجري عليه طارئ الزمان، وانه هو متعالى على الزمان وانه غير متزمن. فايضا الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، وهو منزه عن ان يتحيز في حيز او مكان، لانه غير محدود بطول او عرض. ولا يصح ان يقال ان ربنا فوق او تحت او عن يمين او عن شمال، والقرآن يقول لنا عن ربنا سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم، يعني في معيه مع الكل في نفس الوقت، يعني في حضور في جميع الأبعاد وعبر جميع الأبعاد. إزاي يعني إزاي يبقى في شيء موجود في كل مكان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ يختصمون. أمال مين كان هناك؟ الله الحاضر في كل الأزمنة وكل الأمكنة. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما كنتش هنا لما حصل كذا، كنتش هنا لما حصل كذا، ولا كنت هنا لما حصل. مين كان موجود؟ الله اللي موجود في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة في نفس الوقت وعبر كل الأزمنة وعبر كل الأمكنة، لأنه هو اللي خلق الزمان وهو اللي خلق المكان، فهو متعال على الاثنين. وعشان كده بنقول تسهيلا للتصور ليس كمثله شيء. والقرآن يصفه سبحانه وتعالى بأنه هو الأول والآخر. الأول ليس بمعنى زماني، لأن له أولية على الزمان كمان. مدام له أولية على الزمان يعني قبل الزمان، يبقى حتى كلمة قبل، القبلية دي مش زمانية. وما القبلية إيه؟ قبلية مسبب على سبب، لأن هو مسبب الأسباب. قبلية منزلة وقبلية مرتبة، لأن هو خالق والزمن مخلوق. ولما بنقول الأول والآخر يعني برضو له مش آخرية زمان، يعني مش ينتهي الزمان وهو بعده، لا، البعدية هنا مش زمانية، لأن ما دام انتهى الزمان ما يصحش نقول قبل ولا بعد خلاص، إنما هي آخرية انقطاع السبب، أن ربنا خلاص قفل على الزمان انتهى. فهنا المعاني عميقة قوي، لا الأولية أولية زمنية ولا الآخرية آخرية زمنية، إنما هي أولية سبب على مسبب وآخرية انقطاع سبب عن المسبب، وأولية مرتبة باعتبار الله خالق والزمان مخلوق والمكان مخلوق. فدي طبعا حاجات تلخبط المخ لما الواحد يقعد يحاول يتصورها، استحضار هذه أشياء ما نقدرش نستحضرها بمخنا. ربنا سبحانه وتعالى فوق العقول وعليه متعالى، عشان كده ومن صفته هذا التعالي على يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، يدرك العقول ولا تدرك العقول. فبتتلخص كلها في كلمة ليس كمثله شيء، وكلمة سبحان، سبحانك يا رب يعني ما فيش زيك، كلمة سبحان يعني منزه أنت يا رب عن أن يشبهك شيء، سبحانك. فنيجي لغاية الذات الإلهية وجميع أدواتنا وجميع عقولنا تقصر، لأن دي الدرجة العليا بقى خلاص، دي شيء ليس كمثله شيء.
وإلى حلقة قادمة بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد. الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على 3 درجات، وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات. بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث. الثالث ليس فيه كلام كثير، يقول: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليمه.

0: تحقيقه إياها بأحايينها وإخفاؤه إياها في رسومها، وتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث، هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. هذه الدرجة الثانية التي سوف نبدأ شرحها بتوفيق الله. قوله يثبت بالحقائق، لو تأملتم معنى التوحيد الأول كان يقول يصح بالشواهد، صح؟ يصح بالشواهد، وهنا قال يثبت بالحقائق، واضح أن هذا أعلى، لأن يثبت أقوى من يصح. الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت، الأقوى ياتو ثابت، والموضوع ده يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد، الشواهد أقوى ولا الحقائق أقوى؟ الحقائق، لأن الشواهد تقودك إلى الحقائق، أنت تطلب الشاهد لتصل إلى الحقيقة. القاضي أمام قضية لا يستطيع أن يصل فيها إلى الحقيقة، فيطلب شواهد ليصل إلى الحقيقة. فقوله يثبت بالحقائق دل على أنه أعلى من الأول. طيب، الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين، فأنت عندك شواهد على التوحيد، الخلق والكون والقرآن كلها شواهد تقودك إلى التوحيد، هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين، والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن التوحيد يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتقى وينقص بالردى. طيب، من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال، شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له وهم عنده ثقات، وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة. جاء واحد قال له شفت دبي؟ قال لي ما شفتها. قال له دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها وفيها. شفت لندن؟ قال لي ما شفتها. لندن دي فيها كده وفيها كده. وكلمك زول، كلمك ما بيعرف يشرح وزول بيشرح، انت بتكون اخذت فكرة عن لندن، ولما اجيب لك في اسطوانة بتاعت فيديو انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى. لما انت سافر تمشي لندن كيف؟ تاني ما في كلام، مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك. فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات، ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات، فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة وإن كان هو خبر. الشيء خبر لكنه لأنه متأكد وقلبه صاف وصل إلى هذه المرحلة. قوله وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، هنا خالف ابن القيم الهروي، ابن القيم الهروي اتخالفوا. يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد، لما يصل الإنسان درجة يسقط الأسباب. ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها أثرا هذا باطل. ليه؟ تقول لي الشمس آية من آيات الله، ستظل الشمس آية من آيات الله إلى يوم الدين. لو واحد قال لك أسقط إن الشمس آية من آيات الله حتسقط وين؟ في كل يوم بتغيب. كان عملت نفسك ما شايف، في ناس ثانين شايفين، فإسقاطها بالكلية غير ممكن ومنافاة للحس والمشاهدة. شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه؟ كيف أعمل نفسي ما شايفه؟ ابن القيم يقول هذا منافى للحس والمشاهدة، حاجة أنا بحسها. تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها حتى لو عملتها، هي ما له؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو في الحقيقة والواقع؟ شنو موجودة؟ لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله. فيقول ولو قصد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال أنها لا تعني السعادة في الآخرة. الناس ما بيسعدوا بأعمالهم بس، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكلية فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها. أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فبمعنى أنا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها، والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته. هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود. طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم، لا بد نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها. أسباب هي أسباب، جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها. يقول العباد أفلا ينظرون، حتى الإبل يا أخي أفلا ينظرون إلى الإبل، عين تعاين مش تتعلق بها لتقودك إلى الله، أين الحرج وأين الخلل هنا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم. طيب يقول كلام مفيد، خلاصة هذا الكلام، قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية. القدرية والجبرية بالغوا، قالوا أي حاجة ربنا وما في أسباب، بالغوا في نفي شنو الأسباب، بالغوا حتى قالوا شنو، قالوا كلام، قالوا ليس في النار قوة إحراق، النار ما بتحرق، قالوا وليس في السم قوة قاتلة، وليس في العين قوة باصرة، وليس في الأذن قوة سامعة، وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله، أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي، الماء بتروي ولا تروي؟ قال لك أن قلت الموية بتروي أشركت، أشركت في شنو؟ الموية بتروي أشركت في شنو؟ لكن بعد ما تشرت تقول الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا فيه ري، جعل الله في الماء قوة للري، كويس؟ فده مبالغة. طيب ابن القيم يقول مذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا، مفسد للدين. الزول يقول لك الشدة مقدر، والله كاتب أي حاجة نعمل ليه، زول الجنة جنة وزول النار نار، لكن ما في زول جنة بدون عمل. ها رأي شنو؟ في زول بيخش الجنة بلا عمل؟ حتى قوله الحديث قبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو؟ بعمله ليس ثمنا لها، ما في عمل ثمن للجنة، لأن الجنة أعظم من أعمالنا. حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووقف أمام الله لاحتقر عمله. عمل كم؟ 70 نبي، نبي واحد ما هين، لو جابوا عمل 70 نبي أدك له وشفت الجنة وشفت النار بتقول لا أنا ماشي النار ماشي النار طوالي. ولكنكم في نفس الوقت الحديث بيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يجي ربنا يقول الجنة بتخشها بالعمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة بدون عمل ما في. لكن الجنة ما في عمل بجيبة تمن ليها ما في قدر ما تعمل. سبحانه من لو سجدنا له بأعيننا على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لو سجدت لله بعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لله بعينك فيها ما بتساوي حاجة. فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه والباقي بدخلك برحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة دار عمل عمل كسبب وليس كثمن. ثمن ما في لكن العمل الصالح سبب من أسباب دخول شنو الجنة. من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام. كلام عديل واضح ما فيه لفه دوران. طيب فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا. مفسد للدنيا ما في عمارة حتقوم. الزول يقول أي حاجة عمل ربنا. طيب ما تعمر ربنا ذاته قال لك شنو عمل افعل فامشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفعلا هذا الكلام صحيح. لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة. قال لي الناس دي كله شغالين الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين الموضوع منتهي. طوالي سألوا سؤال أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. أيوة مكتوب أي زول الجنة مكتوب أي مكتوب اللي لسه ما تولدوا مكتوبين الحيمشوا الجنة منهم مكتوبين الحيمشوا النار مكتوبين. الموضوع منتهي. لكن بعد لا بد من شنو من عمل. في زول بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع ده الظاهر انه مكتوب وين ده مكتوب في النار من يوم. يقول لك امكن كاتبني في النار وامكن كاتبنك في الجنة اهرى شنو انت عمل كل ميسر لما خلق له. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأدوية والأدعية والرقي التي نتعاطاها من الأمراض هل هذه مقدرة حتى الشفاء مقدر؟ قال كل مقدر. قال وفيما التداوي؟ قال هي من قدر الله. يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء. وممكن تمشي دكتور هنا ده برضو مكتوب يديك دواء غلط يودوك الأردن يدوك دواء صح برضو مكتوب. الله كاتب لك الطيارة دي وركوبة تمشي تأخذ دواء صح في الأردن وتبقى كويس كله مكتوب ومنتهي. انت الناس دي ما بتعالجوا هنا ليه؟ بودوا الأردن شنو البلد ده فيه مستشفيات ولا شنو؟ الناس دي كله يقول لك ماشينا الأردن ماشينا القاهرة ماشينا الأردن. البلد دي ماله الحوارس دي ماله حسيت على البحر دي فيها شنو؟ أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم. أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة. ما بقدر يقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه. يقول كده نجرب كده نجرب. يقول لك الشيء ده بيطري ولا بشري؟ تجرب تجرب وين؟ يا أخي حتى الحيوانات ما بجربوا فيها. فأصلا هي من قدر الله. إذا عمر بن الخطاب أتفر من الطاعون؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تأثيرا. الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها. فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات، صح؟ ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء، في ثمرات بدون ما ربنا نزل لها موية، لا بد من موية. وهكذا فأحيا به الأرض بعد موتها، كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت أيديكم، مع أن الأمر مقضي، غير أننا لا نطلع على هذا الأمر المقضي. فأنت فعلت هذا باختيارك، ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئة الله عز وجل الكلية والعامة والعظمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيّن للناس وألزم الناس بما فعلوا، قال ذلك جزاء الظالمين، نسب إليهم الظلم، وقال وذلك جزاء المحسنين، صح ولا ما صح؟ عشان كده وهل نجازي إلى الكفور؟ يجازيهم بأفعالهم، فللعباد أفعال وللعباد كسب، وكسب أسمع كلامك كويس، ودي عقيدة أهل السنة، وكسب العباد وأفعالهم في اختيارهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اختاروا، بئس الاختيار، هم اختاروا. طيب، وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء. يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها، لا بد من تعاطي الأسباب، لا بد من تعاطي الأسباب يا إخواننا. داير ذرية تزوج، وكان تزوجت وما جبت ذرية، يتعالج أمشي أعمل علاج. وهكذا داير واطت عمرة أزرع أحرت وكبل سماد وكبل تقاوي وأزرع وجيب موية، لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطة دي. في قدرة الله أن تقوم، لا يعجزه شيء، ولكنه نصب للعباد أسبابا، وأسبابا ظاهرة، وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب. الدعاء سبب لصرف الشر، الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة، دعاء بس ينهي. فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب. ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضربان، الشرك أن تتعلق بها، والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك. تقترن الأسباب بجوارحك. المال سبب، البوجة سبب، ممكن السبب يدخلك الجنة والسبب المال يدخلك النار، هذه أسباب. فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك، ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد. طيب، كلام مهم جدا. يقول ابن القيم من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله. فإذا تسير إلى الله السير الصحيح، كويس؟ قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي، ما الهروي يقول شنو الكلام الأول اللي قاله شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم هذا صحيح من وجه، من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء، فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب، واصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، كل شيء عند الله. ولم يقل لا منجا، لا منجا يعني لا نجاة ولا ملجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي نأوي إليه والمنجأ الذي ينجينا لا يوجد. وهذا نفي للأسباب، نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام، إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب أنها شنو أسباب. ودائما في المدارك كنا نقول لا تجعلوا الأسباب أرباب، لا تجعلوا الأسباب شنو أرباب، بشدة التعلق وبالاعتماد عليها. طيب ابن القيم يقول وللأسباب علل. الأسباب عندها علل، الذرية سبب، الزواج سبب، المال سبب، العلم سبب، كثير من الأشياء أسباب. علل شنو؟ العلة الأولى الاعتماد والتوكل عليها والاطمئنان إليها والسكون إليها. وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب. ومن علل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب. شوف ابن القيم ده نجيب الكلام الفاضي كله هو ترك الأسباب الظاهرة، حلاه بحديث نبوي واحد يا السلام. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور، نور والله. شوف رسول الله قال شنو؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول شنو؟ احرص على ما ينفعك للأسباب واستعن بالله التعلق بالمسبب. ده الدين كله. ابن القيم يقول شنو؟ يقول فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز. هو نوعان، العجز جامع لهم كلهم. العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها، أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى. قال فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله واحرص على ما ينفعك وشنو واستعن بالله. تعمل الأسباب وتسأل الله، باختصار تعمل السبب وشنو وتسأل الله. زي ما الناس بيقولوا شنو احنا عملنا علينا وشنو والباقي علي الله. لازم تعمل عليك واحرص على ما ينفعك. يا السلام والله الحديث ده، الحديث ده حديث عظيم. طيب يقول الهروي بعد ما قال التوحيد، قال توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول. ابن القيم قال للهروي كلامك هنا صحيح 100%، وافقوا ليه؟ قال لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضل ويضل معهم أناس. فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل. وقوله ده خلاص ما داير نقاش. ليه؟ لأن ابن القيم والهروي مالون اتفقوا. قال ومن التعلق بالشواهد، ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والبراهين والحجج والآيات، الانسلاخ عنها أو منها انسلاخ عن الدين والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون أن نجعلها شواهد وآيات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. قال فما الذي يريده الهروي؟ طيب قال الهروي قال قاصد يات معنى، ما في معنيين، التعلق بالشواهد، التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاعا الى صح، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الله ليصل بها الى توحيد الله هذا توحيد وإيمان. كيف يكون التوحيد ان تقطع عنه؟ ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى اشنو الأول، يريد ألا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال. ودليله الكلام البعد قال شنو؟ ألا يشهد في التوحيد دليلا. قال ده كلام غير صحيح. قال ألا يشهد في التوحيد شنو دليلا. ابن القيم رد على الهروي وكلام ابن القيم حق، رد على وين؟ قال ألا يشهد في التوحيد دليلا باطل، عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه. فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا. تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، أقام الله الشواهد على توحيده، رد عليه هنا. طيب ألا يشهد التوحيد؟ قال ولا في التوكل سببا، وده ردينا عليه. الأسباب تكلمنا عنها كثير، مردود ألا تشهد في التوكل سببا. قال ولا في النجاة وسيلة، بمعنى ألا تعتقد أن النجاة بالوسائل. ده كلام منه ابن القيم. يقول أما كون إلغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل. يا أخي هي وسائل، قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها. ده كلام من؟ كلام ابن القيم في رده على الهروي هنا. قال طيب قد يقصد ما تعين لأعمالك. اتفقوا في مسألة، اتفقوا في إنه العقل ما يدخله في التوحيد، التوحيد يحتاج إلى تسليم. ابن القيم والهروي اتفقوا فيها. الهروي قال التوحيد الذي جاءت به الرسل قالوا لك في جنة، تقول في جنة، في نار في نار، في عذاب قبر في عذاب قبر، في قيامة في قيامة، ما تدخل راسك. ابن القيم قال ده كلام 100%. الهروي ذكر ابن القيم وافقه. الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب. ابن القيم قال لي لا، نتوكل وبالأسباب، نأخذ الأسباب ونتوكل على الله، وده الشرع، اعقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا، كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه، صح؟ طيب جاء شنو؟ قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، هذا صحيح. أما كونه تقول لي ألغي الوسائل، كيف ألغي الوسائل وهي وسائل؟ ومن الذي نصبها وسائل؟ العمل وسائل منه الله عز وجل، والعمل أسباب منه الله سبحانه وتعالى. كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا؟ أنا علي أن أتخذه سببا، ولكن لو أني تركته بالكلية خالفت أمر الله، ولو أني تعلقت بهذا السبب أشركت مع الله. ده خلاص شنو الكلام. قال شنو؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه، الصحابة وهم جلوس وهم يتذاكرون، ذا يجيب آية وذا يشرح له حديث وذا يجيب كلام إيماني. قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. وقلت بلان كنا ضالين، لو كنا متى في الأيام ديك نمشي النار، الله هدانا، مبسوطين بيتكلموا. قال الله، حلفهم بالله، الله يعني أسألكم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ابن القيم أخذ دليل قوي. الهروي بيقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل. ابن القيم بخالفه شديد، يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه. الأحسن يا توب، يعني الهرب يقول في الصدق، يقول أنا ما صدقته، الله هو الخلاني أصدق. ابن القيم يقول قول الله وفقني أصدق، تصدقت بتوفيق الله. شفت كيف؟ يا سلام، كلام جميل. قال فيكون شاهدا سبق الحق، شاهدا أن الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. يا سلام. الهروي كلامنا ما فوق إشكال، ابن القيم شرحه بس. إخواننا شوفوا الكلام ده كيف. في حاجة مهمة في التوحيد، الزول الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق. شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه، ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت، دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك يخليك تعبد كل مرة ردك، يا أخي أنا بس قربت أمش بهناك أجبني بيا شنو؟ وأنا قربت قربت ما أمشي الوداني شنو؟ طوالي تقول الشيطان مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي، ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا. يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، علم الله سابق وحكمه على العباد سابق. إذا شهدت هذا فإنك تضع الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها. هنا في ثلاثة أشياء: مواضع أمكنة، وأحايين أزمنة، والرسوم المادة. قال شنو؟ قال ابن القيم يقول شنو؟ يقول المكان والزمان والمادة لابد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لابد له من زمان يوجد فيه. نحن الآن وين؟ في هذا الوقت بالليل حسن نهار، بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار. أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار، نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم. ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار. فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك، فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه. طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها، والزمان تعليقه إياها بأحايينها، والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها. طيب الهروي عنده مشكلة، بيرى إنه التوحيد ألا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة. صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة، بس كده قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاءه إياها في رسومها. قال لك ودي علة من علل التوحيد، الناس ما موحد التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وتتعامل معها هذا اللي قوة، وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة، لكن ألا ترى لها تأثيرا. وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك. في واحد كان غنيان شديد فجأة بين عشية وضحاها فلس، في ناس ما بتغيروا عادي زي ما حصل حاجة، وفي ناس من محله ذاك سكري وضغط كمان شله. أما الكفار بينتحروا عديل لأن ما عدم إيمان تب، اللي عنده إيمان شوية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سكري وضغط وجلطة عشان فلس يزر. ليه؟ لأنه قال لك الناس ذاته مادين بيعظموك لما يبقى عندك قرش. قال اللي عنده قرش قال يبقى قرش، ده تعرف قرش يعني شنو؟ سمك الإبلع يعني. اللي عنده قرش يبقى قرش قال ده رواه منه، ده قال اللي عنده قرش يبقى قرش، ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه. قرش معناه حوت يعني. اللي عنده قرش قال يبقى شنو؟ قال يبقى قرش قال. واللي عنده مية يسوى المية. وبرضو واحد قال شنو؟ قال لي يا أخي أنت فلان ده الناس دي ملتفين ما له حوله. قال ده عنده المانجا قال. المانجا؟ هذي كانوا شوف الناس يعني تعظيم للقروش بصورة بصورة عجيبة خلاص. وده سيد المانجا الضحكات. أها والله إذا شيء يحيّد ذات فيها كويس. يا أخي واحد قال أنا ذاتي طولت من القروش ديل وطولت من الهناء. يا أخي الأسباب أسباب، وتضع الأشياء في أحايينها، الزمان زمان والمكان مكان والمادة مادة، ولكن لا قيمة لها في التأثير ولا قيمة لها في قلب المؤمن ليتعلق بها. المؤمن دائما بيعمل شنو؟ الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالآخرة. يعني في واحدة من الصالحات امرأة عجيبة جدا، عندها قصة يعني غريبة. هي عفيرة العابدة، عفيرة العابدة رحمها الله تعالى ونسأل الله أن يرضى عنها. عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه فعلا، قال الناس مات وجابوا الخبر، فالناس قالوا له ده مات، وبعد هذه السنين ظهر. بيحصل يا أخوان، خلي زمان حسن في زمننا ده زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد 5-10 سنة يجيهم صح، فالناس بيقوموا جارين يقول أزول جابك شنو، أزول ده ما مات. لكن فدما جاء فرح الناس ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات، عملوا خيم وكذا، ودي عمته قاعد تبكي. قالوا يا عفيرة ما يبكيك؟ عارفين قال شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. فجأة كده جاء، فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله. شو حالك للمرض فكرة بعيد كيف فرق كبير. ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه، ووضعه الأشياء مواضعها، وتعليقه إياها بأحايينها، وإخفاءه إياها في رسومها، هذا من الله، أن الله هو الذي أخفى الأشياء في رسومها وعلق الأمور بأحايينها وأنت تشهد هذه الأمور. طيب قال هذا يحقق معرفة العلل. يا إخواننا أسوأ شيء عند السالكين علل أعمالهم وطاعاتهم. أسوأ ما عند السالكين علل شنو؟ الطاعات شنو؟ والأعمال. عشان كده يقول لك شنو؟ ابن القيم ذكر كلام في المدارج، معصية أدخلت الجنة وطاعة أدخلت النار. معصية أدخلت الجنة فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا إلى المعصية، وكلما نظر إلى المعصية ازداد طاعة لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف، حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة وكان ذلك بسبب المعصية. وطاعة أدخلت النار، عمل الطاعة وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار. أزول بكم واحد، لكن علل الأعمال، علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب. بعدين ابن الجوزي قال شنو؟ في ناس غرور، شوف دائما الغرور بيكون عين منه، عين إما عالم. الجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور، زول أصلا بيكون عنده علم بيغتر لوجود داع لغروره، أو صاحب مال أو صاحب عبادة، زول بيعبد وزول ما بيعبد، ما بيعبد ده بيغتر البغر شنو؟ لكن العابد يقول نحن نعبد. شفتوا؟ وأوريك نحن عندنا مشكلة، قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير. الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جليل. إحنا في زمننا ده اللي بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده بكون ذاته رافع نخرته، وما في زول مالي في الدنيا دي ذاته ونحن بيصلي الصبح في الجامع. طبعا ما كلهم، لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى أن الغرور بسبب شيء علم، شوف الكلام الخطير ده، أو عبادة أو مال أو زهد. كويس. قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم، هذا مغرور، ده موضوع انتهى بيخشمه، ومنهم من لا يتكلم، ولكن يبقى الغرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به. قال: وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره، وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوايا، شوف سماه ابن الجوزي ده خطير، قال في زوايا وحنايا غرور، يكون بيقول له لا نحن ما علماء وكذا، لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقول لنا علماء، حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقول لنا هم. بالله إذا ما ملبس عليه، ملبس عليه شديد، أنت مع ذلك لسه شايف نفسك. فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل. أعظم شيء في طريق السير إلى الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق. لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق، وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو الباطل، تعرف الحق وتعرف شنو الباطل. طيب يقول: ويسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث أي حاجة خلق الله اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة، والحدث ضد شنو؟ ضد القديم. ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا. قال ابن القيم اختلف مع الهروي، قال: إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا، هذا مراده. قال: هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق، حدث ولا ما حدث، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الملائكة حق، وده كله خلقه الله. طيب قال: لكن الإسقاط، ده كلام لطيف جدا من ابن القيم، قال: والإسقاط، أنا أخوانا دار أنتهي من الدرجة الثانية دي بالكلية عشان تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل. لكن يقول: يسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات اللي خلقها الله دي كلها، تقول ما موجودة، قال: وهذا مكابرة. ليه؟ لأنها موجودة. تقدر تقول ما في بشر، ما في بحار، ما في مال، ما في ذرية، ده كذب ولا كيف؟ قال: إسقاط الوجود محال، وإسقاط للشهود، إسقاط الشهود ألا تشهدها في أحداث، تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهد. قال: وهذا نقص، والكمال أن تشهدها وأن لا تنشغل بها. وإسقاط قصود، إسقاط وجود هذا محال، وإسقاط شهود وهذا شنو نقص، وإسقاط قصود أن لا تقصدها. قال: وهذا عبودية وعبادة. ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات، بمعنى فناء، تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة، وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا ما كان، وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده، وأن تسقط كل مخلوق من قصدك، وجود وشهود وشنو وقصود. طيب يقول: هذا توحيد الخاصة. التوحيد الأول اتكلم عنه في درس الفاتح، التوحيد شنو العامة، الذي يصح بعلم الفناء. يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. ابن القيم قال ما قال بحال الفناء، لأنه ده لسه في النص، في حاجة ثالثة. الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قام جاء قال هنا كلام جميل جميل جميل، أعتبره خلاصة منزلة التوحيد. قال: الجمع في اللغة، تكلم عن الجمع والفناء، الجمع هو الانضمام كويس، وضده التفريق. يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات. ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس، خلق رسل وأعداء للرسل، في حق وفي شنو؟ في باطل، في مرض وفي شنو؟ شفاء. خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات، في نار وفي شنو؟ موية بتطفي النار، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد طغى عليه المبرد. ربنا خلق الدنيا كده. متى إلى المتفرقات؟ الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات. والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح. قام قال شنو؟ قال جمع الوجود، جمع الزنادقة. تقول الوجود كله حاجة واحدة؟ ما كله حاجة واحدة. وجمع الشهود نقص، وجمع القصود أن تجمع قصدك على الله وحده. وده قلنا ماله كمال، ده شنو؟ كمال وعبودية. ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما، الفرق دين، من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر، ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر. يا أخي لا بد تفرق. قام قال الفرق ثلاثة أنواع، فرق طبيعي حيواني، الحيوان بيجي يأكل حاجة يلقى مرة يخليه يمشي، الحيوان في حاجة تأكله في حاجة بيأكلها. هذا الفرق لما تدخله في الدين بضرك، لأنك ستجعل هواك هو الأساس. وفرق إسلامي، الفرق الإسلامي أن تفرق بين ما شرع وبين ما حرم، ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهل الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام. والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد، وأن تعبد الله بأفعالك. ده خلاصة كلام شنو؟ كلام الهروي في منزلة الفرق. طيب قال شنو؟ قال في فرق، ركز على هذا الكلام الجميل، الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين. الجمع الأول جمع الربوبية، أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر كله بيده. قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية، أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل. قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون، وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى. بعد طوال حندخل في أما التوحيد الثالث، ده حنتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين. وإلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السرايا اف ام 99.3. برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المساء الجديد عبر هذه النافذة الطيبة وهذه القناة المباركة، صلى الله يثيب القائمين عليها. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن فقرنا لله، مدى احتياجنا وفقرنا وعوزنا

0: لله، وماذا أيضا ركوننا إليه. شنو الركون؟ الركون اللي هو الالتجاء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. الركون، الالتجاء، الاستكانة، الضعف، الدعاء، الطلب، التبتل. لمن؟ لمن تجيبون أنتم؟ أكيد تقولون لله. إيه، أقول لكم صحيح لله، نحن نتفق في هذا، لا خلاف بيننا. لكن أنا أسأل عن حالنا حقيقة. هل نحن سؤال حلقة، هل نحن فقراء إلى الله؟ أقول أحدكم لا لا لا لا يا أخي، سبحان الله، نحن فقراء إلى الله دائما. أنت ماشي ماشي، يعني هذا أقوله وتقوله أنت كلفظ، أنا متفق معك، أنا أقول هذا وأنت تقول هذا، إحنا متفقين، نحن فقراء إلى الله، هذا بالكلام. في الظاهر وفي شكلنا لا نظهر فقرنا لله، نحن نشعر بأننا أغنياء عن الله. لعل أحدكم الآن يقول: لا يا شيخ، بك تتكلم عن نفسك أنت وتتكلم عن مجموعة معينة، أنا لا أشعر بفقري لله. أنا بنكون عادل شوية، أنا مش نقولك أنت ولا أنا، نقول نحن كلنا لا نظهر، ركزوا على الكلام، لا نظهر افتقارنا إلى الله ولا عوزنا إليه ولا حاجتنا له، غير صادقين في إظهار الفقر. هو حقيقة الأمر نحن فقراء إليه جد الفقر، مش حتى فقر عادي، لا، فقر مشفق. فقراء في كل شيء، معنويا، ماديا، نفسيا، قدريا، نحن في أقدار الله. لكن سلوكنا يظهر أننا غير فقراء، وللأسف. يعني مثلا نحن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأقول نحن، أقول بالعموم، زلت نكررها، نحن أغلبنا يا سيدي لا يظهر فقره إلى الله بالدعاء والطلب. إذا طلب في الصباح ودعا لا يدعو في المساء، وإذا دعا في المساء لا يدعو في الصباح، وإذا دعا في السراء لا يدعو في الضراء، وإذا دعا في الضراء لا يدعو في السراء. مقلين جدا، مقلين في رفعة اليدين إلى الله، مقلين. وحتى أننا ابتلينا بمن يقول لا ترفعوا أيديكم أصلا، بكم تو احنا محصين في اللي يقول لك ما ترفعش، بايكي الحل يعني، لمن أمد يدي؟ لمن أرني؟ تقول لي لا ترفع يديك، كيف لا أرفع يدي؟ عندما تدعو عادي، يدعو هكذا ويديك تحت جنبيك أو في جيبيك. لماذا؟ قال والله الرفع اليدين هذا قد لا يثبت أحيانا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رفع العبد يديه إلى الله صفرا خائبتين، يعني مجرد أنت ترفع يديك هكذا صفرا صفرا لا شيء فيهما، صفرا خاليتين، استحى الله أن يردهما خائبتين. الله سبحانه وتعالى لا يردهما خائبتين، الله لا يردك خائبا، الله لا يأخذ بخاطرك إن شئت. الأخذ بالخاطر نعم، إيه إيه، لأنك أنت لا تستحق وأنا لا أستحق. أنا يجيبني ربي على كثير من الدعوات، يعني لأني صالح مثلا، أو لأني جدا صاحب أعمال خيري، أبدا أبدا، نحن عاديين جدا، متواضعين جدا في أعمالنا، يعني بالكاد نعمل الفرائض ونصلي ونقرأ شيء من هذا. حتى الراعي في أقصى الصحراء يفعله، ما الذي نفعله نحن؟ في الجبهات مثلا، في الثغور مثل أصحاب غزة الآن يموتون ويستشهدون، ما الذي نصنعه في حياتنا؟ نحن متواضعون عبادتنا. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى، يجيبني الله سبحانه وتعالى أخذا بخاطري، بأنني أقول له: يا رب أنت ربي، من لي غيرك؟ أنت ربي، أنا لا أدعوك إلا لك، أنا لا أدعو إلا لك، ولا أستجير إلا بك، ولا أتضرع إلا إليك. هذه عبودية. أنا أقول له: يا رب أنا من غيرك لا شيء، فأرفع يدي وأنا أقول لكم في مسألة رفع اليدين مسألة تانية، لا تبالغ في رفع اليدين هكذا وكأنك تريد أن تمسك شيء يسقط من السماء. طبعا بعض الناس لا لا لا لا، هذا خطأ، هذه مبالغة. وفي حديث حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تعتدوا في الدعاء، وهذا باب تاني، وأن يقول فحتى سئل كيف يعتدي العبد في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام فأن يقول اللهم إني أسألك القصر القصر وأنت داخل على يمينك في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث فيه شرح هذه المسألة. أن الإنسان ما يقولش يا ربي أنا أريد الجنة وأريد الفردوس الأعلى وأريد القصر الذي وأنت داخل عليه، لا لا لا لا لا، قل يا رب أنا أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى، أسألك المنازل العلى، أنزلني منازل الصالحين والخيرين يا رب، أسألك بعفوك ومنك وعطائك، بعفوك ومنك وعطائك، مش بأعمالي ولا بصلاتي ولا بصدقاتي المتواضعة البسيطة جدا. فيكون في اعتدال، لا ترفع يدك كثيرا ولا أيضا تبسلهما التبسيل هذا والتبذية. بعض الناس هكذا يدعوك، شنو أكيدة معلش أنت تدعو ولا هكذا، خلي فيه جدية في الدعاء، الحاح الحاح. أنت تأتي أحيانا إلى والدك أو أستاذك أو مديرك تطلب من شيء، تقول يا أستاذ لو سمحت، يا أخينا لو سمحت، يا أستاذ يا مهندسنا يا باش مهندس، يا أستاذنا يا مشير يا غفير يا مدير يا وزير، وتجاك تعظم فيه لحاجة تافهة جدا، حاجة من حاجات الدنيا البسيطة السهلة. ورب الأرباب الذي لا يقارن به شيء، حشاه سبحانه وتعالى أن نقارنه بأحد من خلقه جل في علاه، والذي يملك موتك وحياتك، والذي يملك لك العطاء والمن، والذي يملك الصحة والمرض ويملك كل هذا، لا ندعوه بإلحاح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، الملحين الإلحاح في الصبح وفي العشية وفي الليل وقبل لا توصل الصغار وتصلي الفجر، يا رب يا رب أسألك ما سألت، يا رب أنت تعلم بحاجتي، يا رب. لا، في إلحاح واضح الإنسان الصادق في الدعاء من كلامه، من تغميضة عيونه هيك الصادق. واللي فنص هذا راح يدعي، فيفنص ويدعو. أنت تراقب في الناس شو أنت تدعو، أنت مقعد في الجامع إيدك من الدرد له مرخية، تقول كان عندك رزات مرخيات يبنقشط إيديك مرخيات، هذه طبعا عامية معلش يسامحوني على عامية أحيانا، وتحقق في الناس. الشيخ يدعو وانت بدأ تقول آمين يا ربي صدق ومغمض عينك وشاعرك بتواصل مع الله، لا لا تراقب، من ذا؟ من يخش الجامعة؟ هذا راح حاجة وقاعد يقيم في الناس وتدعو ذا روحك، انت مش دعاء هذا، انت تمثل، انت تمثل. ويقول لك نصلي في تحية المسجد في آخر الجامع، أنا عارفك ليش تصلي فيها في آخر الجامع، عارف صلي فيها في الجامع باش تحصل موقع للمراقبة. أنت تدربل، يقول جماعة الجبهات تدربين، أنت تدربي قاعد، أنت مقعمس في زاوية معينة، قال يا شيخ والله الجامعة تحت السيطرة كلها، لا والله إنها عبادة يا شيخ، والله عبادة عبادة جاي تعرف. صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم. طالع من الدنيا هذه ومشاقها ومشاكلها وملابساتها وزعلها وجاي للمسجد، تبي تتعلق بالله، خلي تعلقك بالله، عدي لأول صف القدام، خلي الناس وراك، ماذا بيك إلا إذا كان عادي الصفوف القدمية ملأة، الله غالب. أنا لست معك في تخطي الرقاب ولا أنك تنقز ولا أنك تدير علامات، هذا موضوع طويل، حتى هو علامات في الجوامع، مفاتيح نظارته دزدانه تليفونه ايباده، شنو هدينا؟ يقولوا هدينا للحاج للاستاذ، يعني ما فيها استحاج واستاذ هنا ما فيهاش، عباد الله. عمر الفاروق رضي الله عن عمر واسكنه فسيح جناته وجعلنا من اصحابه وجلاسه يوم القيامه، عندما مات وطعن جاء ابنه عبد الله ياخذه ويقول يا أمير المؤمنين، قال لست أمير المؤمنين أنا عمر، مازال فيها أمير المؤمنين، هي أنا الآن أموت، أنا مقبل على ربي. ثم وضع مخدة تحت رأسه فقال أزحها عني، ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عليه، قال وضعت مخدة تحت رأسه فقال لي أزحها عني لا أبا لك يعني زي معاتبة الأب لابني. أزحها عني وضع شوف أزحها عني، حول لسادة حول مخدة، أزحها عني وضع رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. الله الله على المعاني الجميلة. قال حط رأسي على التراب وخليني على حالي عل الله أن يرحمني. ومن مثل عمر، بالله عليكم، ومن مثل عمر في صلاحه وخيره وهداه وعدله رضوان الله عليه. والله قصص مؤثرة، كأنما يقشعر الإنسان بدنه عندما يسمع مثل هذا. ولكنهم دائما يقولون، تعرف عمر ماذا يقول، كيف يدعو؟ يقول يا رب نجني يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي. حتى أنه يقول يا رب حتى أنك لو لم تعطني الجنة وأني لست أهلا لها وأنا كذلك، على الأقل خليني كفافا لا لي ولا علي. دي اللي هذه فيها، المهم فكني من النار، فكني من العذاب، اعفيني يا رب، نجني، رضاك عني في أنك لا تدخلني النار حتى وإن كنت كفافا، ما عنديش حاجة لي محسوبة، ماشي راضي بس ننجو. عمر يدعو وإحنا ندعوك، تكشط يديك والعزين يا رجل. قال إن الإمام إذا كان على المنبر، كان على المنبر يدعو حتى الإمام يرفع يديه لا بأس. وين المنع في هذا؟ من منع هذا؟ سبحان الله، كل شيء نسمع عليه، معلومة بسيطة أنه لا يجوز انتهاء. ضرب غزة يجوز عادي، قصف وعدم الوقوف معها والحديث عنها لا في شعر ولا في أدب ولا في فيس ولا ماشي الحال، بس غير موضوع أنا ما نبيش نبتعد عن موضوع الحلقة، الدعاء. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شيء صعوبة، أنا حفظه صعب، أنا حفظه في شعر ونخشه على مواقع التواصل واللقط ونجيبه، هذا صعب، هذا نعاوده مرة ثانية معلش. قال وجدته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني بقية سورة الإخلاص هي سهل الدعاء. تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله، هذا سهل يحفظ. يروى من القصص الجميل في الدعاء والذي دائما حقيقة أنا أحب هذه القصة وأذكرها دائما، الصحابي الجليل أنس بن مالك، تعرفون يعني زمن الحجاج، رجل الدولة الأموية الأول الذي أسس أركانها حقيقة، كان ظالما وظلمه ذكرته السير. نحن لا نتدخل حقيقة في التاريخ بشكل عنيف، وأنا أقول رحمة الله عليهم جميعا، حقيقة أنا أترحم عليهم جميعا، أستطيع إلا أن أترحم، لأن دائما التاريخ هو فيه يعني تاريخ الدولة الأموية من كتبه؟ كتبه العباسيون، وفي دولة تجي بعد دولة هي تكتب عليها تاريخ كويس، ما في شك أن عند الأمويين أخطاء، لكن عندما جاء العباسيون أصبحت أخطاء الأمويين تنحط في الخشم، نقوله بالعامية تنحط بسيطة جدا. فالتاريخ دي ما وقف حدابة، وأنا أقول هذا حتى للأكاديميين، مشكلة أنا في أساتذة أكاديميين وأصحاب علم تلقى شاد في قصة معليش أنا أقرأها ونستدل بها، لكن دائما حط قدامها كوشن ماركس استفهامات، لعل هذا ما قرأناه، لكن لعل. لكن قصة أنس بن مالك هذه في الدعاء ذكرها كثير من الرواة، ذكرها بالكثير، وذكرها الأمالي، وذكرها أيضا الأثير في كتابه الكامل. قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي به للحجاج، فوقف أمام الحجاج هكذا في شيء من الصلابة وشيء من البأس، فنظر إليه الحجاج، الحجاج كان مخيف، تعرف أول لما يقولك الجهة الفلانية تدور فيك تسأل عليك بعض الناس مش يزعم يرعش ويقول كيف أنا بوني جامني نفس القصة. الحجاج لا أقوى، الحجاج هو الوالي، كان الوالي على العراق، والحجاج ما عندهش بصيرة حسب ما ذكر يعني القتل عنده سهل. فوقف أمامه أنس بن مالك بجلد عينه في عينه، قال يا أنس أراك لا تخافني؟ قال نعم أنا لا أخافك. قال وأتعلم أني قد أقتلك؟ قال لا أظن أنك تفعل. قال وليمة كيف ضمنت يعني؟ قال أنا أشعر بأنك لن تؤذيني، وهذا ما أيقنت به من خلال الحديث الذي أو الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ الحجاج دعاء؟ كيف دعاء يعني؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للدعاء، هذا كلامنا عن الدعاء اليوم، هزين على الدعاء. ايه يقول لي دعيلي ليش تقول فيها بسواق انت دعيلي؟ هذه على الدعاء يعني، ولا دعينا يا شيخ؟ كيف شن قصدك الشيخ يعني؟ تحت خطين هذه، شن قصدك؟ ايه معناه اني مخليني للدعاء تخصي يعني؟ لا لا لا، ادعيلي روحك يا استاذ، انا قد ادعو لك ما فيش باس وهذا طيب، لكن لا ادعو لنفسك. خلونا في انس بن مالك راي تريح القصه. فقال الحجاج ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال نعم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال لي ما دعوت به في صباحك أو مسائك لم يمسسك إنس ولا جان بضر ولا شر. دعاء نبوه، هذا نبوه نسمعوه، كيف الدعاء هذا؟ فالحجاج ذكي شوية، قال ما هو هذا الدعاء؟ على أساس يعني مكذبة، تعرف أنت واحد يبي يطلع منك كلام، تصير هذه في الاجتماعيات، ده روحها مسفه كلامك وهذي عليه ومش مصدقة، إيه ما المعلومة هذه مش موجودة بك، تقول لا والله ونسمع، لا ما عادش تزيده بكرة، هذا اللي سفه لك كلامه قوله صحيح ما عادش تزيده، هو يستنطقك يستخرج منك بعض المعلومات بإشعارك بأنه غير مهتم. فالحجاج يدير نفس الحيلة مع أنس بن مالك، قال ماذا دعاء؟ ما هو هذا الدعاء؟ ماذا رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال معاذ الله أن أعلمه أحدا من الناس وأنت على قيد الحياة، مدام أنت يا حجاج حي أنا مش هنقول الدعاء لحد. وانصرف ولم يمسسه بأذى فعلا. قيل يا حجاج كيف لا تقتله؟ قال والله رأيت على كتفيه أسدين عظيمين، خاش علي بمهاب الرجل هذا، ما قدرش نقتله ولا قدرت نؤديه، لم أستطع أن أقتله ولا أن أؤديه. لما مات الحجاج سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الدعاء، فقال أخبر به الناس طبعا وإلا لما وصل إلينا، قال لي صلى الله عليه وسلم قل في كل صباح أو مساء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. الله ما شاء الله دعاء جميل وسهل ويحفظ، يا ما نحفظه يا ما نحفظه، نحفظه في أشياء كثيرة ونشغله في هال فالجوهرة هذه كان في التقييد والأسعار والأسوام لا معليش مرات عطيه من ذهنك الجميل هذا لهذا التراث الطيب الرائع الذي من لهذه القيم، هي قيم تفتقر إليها كثير من الأمم. هذا في باب الدعاء. خلي نقول لكم قصة ثانية جميلة أيضا. يروى أن رجلا كان له أب يعني عرف بشرب الخمر والإسراف في شرب الخمر، مش خمر بس، لا إسراف، يشرب الخمر كثيرا وعربيل يعني. فلما مات لم يرضى أن يصلي عليه أحد من أهل القرية، أهل القرية قالوا لأبوك هذا لا نصلوا عليه ولا نمشوا في جنازته. يقول هذا الشاب: فحملته على دابة حتى أقاصي المدينة الريف يعني ضواحي، وبدأت أحفر له قبرا، وكان الوقت مساء، فإذا راعي يرعى الغنم مقبل بأغنامه، النهار انتهى يعني ويرجع، فوجد إني أحفر وعندي جثمان. السلام عليكم. السلام. ما هذا؟ يعني لعله رجل مجرم قاتل يعني. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعيد راه، ماذا تفعل؟ قال: أحفر قبرا لأبي. قال: وأين الناس؟ قال: لم يرضى أن يصلي عليه أحد من الناس. ولما؟ سؤال يعني. قال: والله أبي لم يكن على صلاح. ابنه يعني لم يرد أن يقول أن أبي كان عربيدا. لا لا لا، هذا من أدب الابن مع الأب. أبوك مهما كان دائما تأدب معه. قال: والله أبي لم يرضى أن يصلي على أبي، لم يكن صالح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنا أصلي عليه معك. فجاء الأعرابي صلى معه عليه ودفنه معه. جيد. فلما دفنه أخذ الراعي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا وتمتم بكلمات. قال: يا رب الله. قال الكلام الرجل لم يسمعه، هذا ابن الله لم يسمع يعني ماذا دعا، لم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، يعني الأدعية التي نعرفها نحن ونحفظها وهي جيدة، لا لا، قال دعاء. لم ينتبه الرجل يدعو. قال: فانصرفت ليحكي في القصة الآن ابن الميت ابنه. قال: فرجعت إلى البيت ونمت من ليلتي تلك، فرأيت في المنام الرؤية هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لم يبق من النبوءة إلا المبشرات، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرأيت أبي في جنان ورد وأزهار وعليه علامات الراحة، يلبس البياض. لا لا لا لا، أبوي نعرفه. قال: قلت: يا أبي، هل أنت أبي فعلا؟ قال: نعم يا ابني، نعم نعم. قال: من أنزلك هذه المنزلة؟ كيف جئت هذه المنزلة؟ قال: بدعاء ذلك الراعي أنزلني الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة، بدعاء ذلك الراعي. قال: فلما أصبحت تذكرت الرؤيا وذكرتها بيني وبين نفسي. قال: والله الراعي هذا سأذهب إليه، سأبحث عنه، يعني هو في البادية، سأبحث عنه أسأله ما صيغة هذا الدعاء التي أنزلت أبي. أبي كان سكيرا، لعله تاب قبل أن يموت لا أعلم، ولعل الله قبل توبته، لكن ينزل هذه الجنة التي رأيتها، لم أره في تعب، رأيته في راحة. قال: فلما أصبح الصباح قال: ذهبت أبحث عن هذا الرجل، فوجدته في إحدى الأنحاء، يعني رجل راعي يتنقل من هنا وهنا. قال: قلت: يا عم، السلام عليكم. السلام عليكم. قال: أنت مجددا؟ أنت مرة ثانية؟ إن شاء الله خير اليوم، اليوم ما فيش دفينة يعني. أنت مجددا، ماذا تريد؟ قال: جئت فصافحته وعانقته. يا أخي ماذا هناك؟ اخبرني شنو اللي حصل. قال: لقد رأيت أبي في المنام، ورأيته في حال جيدة، حال خير يعني، رأيت عليه علامات النعيم، فقلت: يا أبي، كيف أنزلك الله هذه المنزلة؟ قال: بدعاء ذلك الراعي، وأنا اليوم أمامك لأسألك، بما دعوت؟ أخبرني بالله عليك. قال: بدعائي أنا؟ قال: نعم. رأيت أبوك في منزلة طيبة؟ قال: نعم. سبحان الله، الحمد لله. قال: بماذا دعوت؟ قال: لا والله لم أدعو بكثير دعاء، أنا أصلا لا أحفظ، أنا رجل راعي يعني. إيه ماشي الحال، ما تحفظش، لكن شنو الدعاء اللي دعيته؟ قال: لي دعيت دعاء عادي. عادي ولا مش عادي؟ شنو هو؟ قول لنا. إيه عندك حق. قال: أنا قلت: شوف السهام. قال: قلت: يا رب، أنا فقير جدا، راعي، لو جاءني ضيف في ليلة أعطيت له كل ما عندي وأكرمته، وهذا ضيفك الليلة، فأكرمه. فيها صعوبة هذه؟ قال فأنزله الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بهذا الدعاء الطيب. الدعاء لا تستهينوا بالدعاء، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى. وما ترونه من جفاف ومن قلة أمطار إلا هو عدم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. شعورنا أن عندنا أموال وعندنا مناصب وأننا تعلمنا وأننا لسنا بحاجة، عيشوا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يعيننا ويفتح علينا ويعطينا من بابه الواسع وإياكم. وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد معكم عبر برنامجكم حل القرش. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة عامة عن المعاملات المالية والعقود، وما هي العقود التي وجدت في الشريعة الإسلامية، وقلنا أنها هي مبنية على عقود، بعضها عقود المعاوضات أو عقود التوثيقات والمشاركات والتبرعات والأخذ بلا عوض. واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن عقود المعاوضات، وسنتكلم عن أول هذه العقود المعاوضات. يعني أنت بتعطي وبتستلم، تعطي سلعة وتستلم مال، أو تعطي مال وتستلم سلعة، فالبيع هذا هو ما يعرف بالبيع، بيع من عقود المعاوضات. وهذا البيع هو أكثر أحكام المعاملات تعاملاً بين الناس. والمعاملة الصحيحة وفق الشريعة تسمى بيع، فإذا كان البيع هذا فيه خلل يصير ربا، يصير ربا، لأن المفهوم العام للمعاملات إما أنها بيع أو ربا، كما هو نص القرآن في ذلك. وكثير من الفقهاء في المفهوم العام للبيع أو المعاوضات قالوا يا بيع يا ربا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أحل البيع وفق شروط وأركان محدودة شرعية هذا البيع، وحرم ما عداه. إذن كل ما عدا البيع هو ربا بهذا المفهوم العام، فجعل المولى عز وجل الربا مقابل البيع. المعاملة إما أن تكون استوفت فيها شروط البيع مما حله الشارع وانتفت منها الموانع والمنهيات فصارت بيعاً، وإما أن تكون مما يقابله من العقود مما اختل فيه شرط من الشروط، أو فسد فيه ركن، أو احتوى على شيء مما نهي عنه في الشرع، فهذا العقد يسمى ربا. ذلك في الناظم الشيخ محمد مولود فعل اليعقوبي رحمة الله عليه في متن الكفاف يقول: والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، كل بيع ما لا يحل، يعني الخلف في الربا فقيل كله، يقصد يعني إذا كان الخلف من الكلام، قال إذا كان يعني فيه خطأ أو لحن أو خطأ أو كذب أو فساد. والخلف في المعاملات يعني الأشياء الفاسدة، المعاملات الفاسدة أو الباطلة. الخلف في الربا فقيل كله بيع من البيوع إلى لا يحل، والمعنى أن أي بيع ما يحلش لابد أن تكون فيه صورة من صور أمهات الربا، هذا معنى. وإحنا سنبدأ كما قلنا في الحديث عن هذه المعاملات أولا بأول. كل ما يهم المعاملات المالية أخذنا كتاب مبسط مفهوم خاص بالعام، وهو كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، كتاب مبسط يفهم من جميع المسلمين سواء كان مختصين في العلوم الشرعية أو غير المختصين. ولماذا نقول حتى غير المختصين، وأنهم لازم يدرسوا المعاملات ولازم هذه الحلقات تسمع؟ أرأي لأنها من الدين اختيار هذا الموضوع واختيارنا لهذا البرنامج. تعرفوا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف في السوق ويضرب بعض التجار، يضرب بعض التجار ويقول
لا بيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. ما فيش بيع وشراء، ما فيش بيع وشراء في السوق إلا من كان متفقه في الدين. وفي رواية كان يقال عنه قال: وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لأن الإنسان ممكن يكون تقي، يكون تقيا ورعا يخاف الله، لكن لجانه بأحكام البيع يأكل الربا. مو الإنسان هو في طبيعته قيش بيكون يا بايع يا شاري، ما نكشره مش هيطلع بوعد من اثنين، يا بايع يا شاري. فإذا كان ما عنده أحكام فقه لا يفهم في البيع ولا يفهم في الربا سيتورر، عفوا لا يفهم في البيع ولا يفهم في الشراء سيتورط في الربا شاء أم أبى. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد اختطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، كما يروي في مغني المحتاج يذكره. إذن يعني الإنسان سيقع، ارتطم يعني وقع في الربا يقع. حتى لذلك العلماء ماذا يقول؟ العلماء يقولوا لا يحل، لا يحل يعني يمنع، لا يحل أن يشتغل في التجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع. تي واحد ما عارف البيوع والمعاملات المالية ويتأبى عن السؤال في المعاملات، وتلقاه فتح لي سوق دكان معاملات بيع عملة وبيع ذهب، ويشري ويبيع في الفضة، ويشري ويبيع في السيارات، وفاتح مكتب حوالات ويحول ويبيع ويشري في الدولار. تعالي ولد الناس، انت شنو عندك من معلومات في الدين في الفقه في المعاملات؟ ما والله ما نعرفش يقول، ما نعرفش والله، هذا حد يعرف يبيع ويشري وخلاص. لا يا حبيبي ما ينفعش، انت تقع في الربا شئت ام ابيت، شئت ام ابيت تقع فيه. لازم تحفظ كتاب البيوع، لازم تسمع، لازم تسعى، والا تقع في الحرام. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول، وهذا الكلام اللي يقول فيه يعني قيل انه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ان الحديث هذا ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يسير الفقه خير من كثير العبادة. التعلم في دينك في معاملاتك أفضل من تشدها ليلة تامة وانت ساجد راكع. ليه؟ لأنك الصبح تمشي تبيع بالربا ومش عارف، وتجي في الليل تقعد تقرأ في القرآن وتصلي وتسجد. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في حلية الأولياء يقول: لئن أتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة أصلي أحيي ليلة أصليها قائم راكع ساجد. شوف يتعلم ليلة أفضل من أن تصلي ليلة تامة راكع ساجد قائم. يعني أنت تسمع برامج خيرة تنفعك مثل هذا البرنامج إن شاء الله المبارك، تتبع تعلم تستفيد كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتعامل أو تسأل، أفضل لك من. مش معنى هذا نقولك سيب الصلاة واشقى بالعلم، لا، افعل هذا وهذا لكن راه لعلمك الصلاة لا تنفع. إذا كان الإنسان وقع في المحرمات في البيع والشراء وأمواله ورزقه ويطعم فيها لكلهم حرام. ولذلك هذه الأقوال الثمينة رغم ما يقولوهاش الصحابة ولا يقولها التابعون من أنفسهم، إلا إذا كانوا عارفين وقد تيقنوا وعلموا أن معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل فكان لها حكم الرفع. مش حيقول يشددوا على الناس في المعاملات هيك من عندي أنفسهم، لا، لأنهم سمعوا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن راه التساهل في هذا الأمر خطير. فأصبح كل واحد يخرج من عنده درر ثمينة يؤكد على هذا الموضوع. إذا هذا التمهيد مهم جدا جدا، ونبدأ الآن في الكلام عن البيع، لأن البيع هذا أكثر شيء يقع فيه الإنسان في حياته. لا يخلو منا شخص مهما كان صغير أو كبير إلا إما يبيع أو يشتري. ما بيش حد قاعد في الحوش وتجي الشيء اللي عنده أبدا، حتى كبار الملياردير يبيع ويشري حتى بالأمر في النهاية، مش بالضرورة ويسلم ويستلم، لكن المهم هذا حاصل. فنبدأ بالبيع يا سادة، وحنستمر في هذه الحلقات المباركات عبر هذه القناة وهذه البرنامج في الكلام بصورة مبسطة وسهلة، وتبعونا حتى تستفيدوا وتعلموا وتجنبوا أنفسكم وتجنبوا أهليكم الحرام ولا تقعوا في الحرام. باي بسم الله على بركة الله. البيع إيش هو البيع؟ البيع يعني
باع واشترى، هذه من كلمات الأضداد يقولوا، يعني يقدر تقول أنت باع واشترى أو باع وابتاع أو شرى واشترى، يعني لأن معاني، يعني الله لما يقول في القرآن وشروه بثمن بخس مش معناه اشتروه، لا شروه بمعنى باعوه، سيدنا يوسف كما في شروه بثمن بخس أي باعوه. ولما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أي الشراء، فإذا في فرق. وهكذا في باع وابتاع. طبعا ما هو البيع؟ البيع عقد معاوضة على غير منافع، هذا تعريف عقد المعاوضة، تكلمت عنها في اللقاء السابق، على غير منافع. لما تقول عقد معاوضة للتذكير يعني فيه اتفاق يحصل بين طرفين، هذا الاتفاق لازم، مو كلمة عقد يلزم منه أن يكون هناك طرفين باش نعقدوا بينهم حتى يتصل بينهم شيء، يعني أنت لازم يمكن أن تسلم شيء إلى شيء إلا عن طريق أنه لازم يكون فيه تواصل، فيه اتصال باش يمشي، زي بتعلق وصلة بين زوج طبوات بي بي آر، هم مش حتمشي إلا تدير وصلة. نفس الكلام، هذه الوصلة هي اللي بتنقل السلعة من البائع إلى المشتري، تنقل الثمن من المشتري إلى البائع، إذن هذا عقد. هذا شرحت أنا في اللقاء السابق، عقد ينزل يكون فيه كما قلنا طرفان، يحصل بينهما أخذ وعطاء، أخذ وعطاء يعني معاوضة، يعوض كل منهما ما أخذه من الأخ. أنا بنأخذ منك فلوس، بايش بتعوضني؟ أعطيني سلعة. أنا بنأخذ منك سلعة، شايش بتعوضني؟ نعطيك مال. هذا التعاوض، هذه هذا، ومرات لا مشكي، مرات سلعة بسلعة، أنا أعطيك سلعة وتعطيني سلعة، مقايضة، مش بالضرورة نعطيك مال، أنت عجبتك السيارة اللي عندي وأنا عجبتني مثلا الأجهزة اللي عندك، مثلا مجموعة كمبيوترات ولا مجموعة كذا، خلاص منبدلها عندك، أنا عجبتني بقرة وأنت عجبك الناقة ونبدله، وقد تكون ثمن مقابل ثمن، أنا نبي الدولارات اللي عندك ونعطيك الدينارات اللي عندي. إذن أحيانا تكون ثمن بثمن، أو ثمن بسلعة، أو سلعة مقابل سلعة، أو سلعة مقابل ثمن، أو ثمن مقابل ثمن، إذن هذه صورة البيع. إذن هذا معنى عقد معاوضة على غير منافع، ما تدخلش المنفعة هنا، مش نعطيك سلعة وتعطيني خدمة، لا، لأنك لو أعطيتني خدمة إذن معاش تصبح إيجارة ما هوش بيع. أنا والله لقيت واحد في مكان وقلت له أصلا تعال بالله يصلح لي الحوش، ميكانيكي والله كهربائي والله صلح لي سيارتي، عفوا صلح لي الحوش في سباكة والله كهرباء، هذا مش حيعطيني سلعة في يدي ولا بيعطيني ثمن، ولا هذا يعطيني خدمة، أجرت أستاذي قري ولدي، أجرت من يحفرني بير، أجرت مني هذين بيقدموا خدمات. إذن لا، إذن ما تكونش على منافع، فإذن هي عقد معاوضة على غير منافع، حتى يخرج في التعريف تحرزا من مسألة الإيجار على غير منافع، هذا معنى على غير منافع. هناك تعريف آخر جميل ومهم، التعريفات على فكرة رأي، مش مسألة تقولوا والله احنا غير خشنا في الكلام الثقيل اللي لا بالحلال والحرام، لا، التعريفات مهمة لأن لها هذه الحدود، سموها حد، يعني حد تعريف، يقول الحكم على الشيء فرعا من تصوره، ما تقدر تستطيع أن تحكم على شيء بعدين بدون ما تفهم الشيء حبة حبة، العلم تدرج تدرج، لازم تفهم تتصور أنت المعنى العام وبعدين تخش هذه تجوز وهذه لا تجوز، لكن تخش على طول في الكلام الأحكام أراه حتى تعب بعدها. إذن بعض منهم عرف قال عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، زاد قيدها، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، غير العين فيه، يعني هذا تعريف شامل. شن قال فيه؟ قال عقد ما زلت نأكد، هذا الكتاب تجدوه في اسمه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة الملكية، فيها هذه التعريفات يمكن تراجع وتفهم، وهذا الشرح موجود فيه حتى، ونفس الشرح شرحنا عقد معاوضة على غير منافع. قال ولا متعة لذة،
مش غير مش منفعة خدمة، لا حتى على متعة لذة، لأن هذا مش عقد نكاح. ما هو عقد النكاح حتى أنت بتعطي فلوس، باين ما بيعطوك سلعة أخرج، لا معناه حتى مش ما تعطينيش منفعة، وإلا بيصير إجارة، ولا تعطيني امرأة يعني يستمتع بها الرجل، فصارت هذا نكاح، أخرج هذا الموضوع. قال ذو مكايسة، يعني العقد هذا مبني على المفاصلة، مبني على المشاحة، مبني على المغالبة. يعني لما تذهب أنت إنسان تمشي تشتري سلعة، بتفاصل فيها ولا ما بتفاصلش؟ إلا إذا كان عارف سعر هذا عام، لكن لو حاجة ثمينة تشتري سيارة، ما فيش حد وقف قال له قداش السيارة، قال له ب22، قال له نادر في الغالب، يا رجل ساعدني يا رجل نقص علينا شوية، يا رجل خفف، والله 22 لربع 22 لكذا، وتبدأ أنت تسعى إلى التنقيص القيمة، وهو يسعى المحافظة أن يرفع هذه السعر، لأنه يعني يرغب في تخفيض الثمن والبائع يرغب في رفع الثمن. هذه تسمى مكايسة. والمكايسة ليش ذكرها؟ لأنها تخرج عقود كثيرة، منها هبة الثواب، اللي إنسان يقدم فيها هبة لشخص ويطلب هبة، يعني زي الهدية، ويطلب ردها، هذه حقيقتها بيع لكن من غير مكايسة. أنا في الفرح جاري صديقي جبت له يعني شاه، خلاص ما نكايسش فيها، تفضل الشاه. الآخر أنا ما يجيش يقول له والله لو سمحت أنا منرجع لك بالله قداش تنقصت لي فيها الشاه، بالك نجيب لك جدي، بالك نجيب لك بدها 20 دجاجة، لا ما ينفع، زي ما أعطاك ترده، عرفتوا؟ فهذا هذه مسألة أخرجت ذو مكايسة هذا الأمر. أو حتى في الإقالة، الإقالة هو بيع كذلك، لكن ما ينفع في المكايسة إذا كان أنا شريت منك سلعة هي سلعة وبعدين ما عجبتنيش ونبي نرجح، مش فيها عيب، كان فيها عيب خلاص يضمنها البيع وما قالش عليه، لكن ما عجبتنيش مشيت بين الحوش قالوا لي لا ما نبوش هذه، فأنا منرجعها، فلما منرجعها بناخذ ثمن نفسه ونرجع السلعة إذا كان هو وافق. هذا معنى هذا الكلام. قال أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، يعني في البيع يدفع أحد الطرفين الثمن، الفلوس، الدينارات مثلا ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترلين، الآخر شن بيقدم؟ بيقدم المثمن، فلا يدفع أحدهما ذهب والآخر يدفع مقابل ثمن، الثمن اللي هو ذهب أو فضة، وإلا صار العقد إيش؟ صرف وحقيقة بيع، لكن بيع الفلوس بفلوس يسموا فيه صرف، وهذا أيضا لا مكايسة فيه. فإذن أحد عفوا هذا هذا هذا بيصير في المكايسة للبيع، ولكن المهم أحد عوضيه ما يكونش ذهب، إذا كان أنت عطيت دنانير أو دولارات، المقابل اللي بيسلم لك لازم ما يكونش ذهب أو فضة، لأن بذلك سيكون موش بيع، هيكون صرف. معين في الشرح في الحديث معين غير العين فيه، يعني لازم السلعة يجب أن تكون معينة محددة في البيع، لأن عندنا حاجة أخرى اسمها السلم، وهذا حنتكلم عنها. بيع السلم شيء موصوف في الذمة لكن ما هوش محدد السلعة، يعني أنت لما بتشتري شيء من دكان وقلت له نبي الشيء الفلاني في البيع، لازم ما يتم النقل إلا أنت عارف شنو اللي أنت دفعت حقه، شنو ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمتي، لازم تكون محددة، مش تقول والله أنا نبي أي حاجة شكلها بالشكل الفلاني أو نبي مثل هذه، لا تقول له ويني نفسه ويني، أنا نبي مثلا طماطم، لا الحق خلاص حطه إلا كانت متساوية، لكن أنا نبي السيارة هذه بعينها. هذا التحديد في البيع، لازم تتحدد السلعة، ما ينفعش حاجة موصوفة وصف فقط في ذمة البائع، لأن هذه ستأتينا كما قلنا في تعريف السلم. إذن من خلال التعريف الأول والتعريف الثاني عرفنا أمر مهم جدا، عرفنا أمر مهم جدا، هو يعني أنت بتسلم البضاعة، إما أن تسلم البضاعة وبتأخذ نقد، هذا هو البيع، وهذا جائز
بطبعا الشروط اللي حنتكلم عنها. سلم بضاعة البائع والمشتري بيسلم ثمن، هذه واحد. أو بيع نقد بنقد مغاير مثلا، هذا مثل بيع ذهب وتأخذ فضة، بتعطي دولار وبتأخذ ذهب، هذا أو دينار بالدولار، وهذا يسمى إيش؟ صرف. هذا يسمى صرف. مش لما تسمع قدام في الحلقات نقوله صرف والله نقوله بيع، لا، البيع معناها سلعة بثمن، سلعة سلعة، أو ثمن بثمن، أو الذهب بيسموه ثمن، حتى ذهب ثمن، سواء كان بمصوغ والله في سبيكة حلي أو تنانير ذهبية والغير، هذا كله يسمى نقد، أو يسمى الذهب أيضا، والفضة كذلك تسمى كلها من النقد. فالنقد هذا كله إذا كان في بعض البيع والشراء هذا صرف. القسم الثالث الآن من كلامنا من الشرح، البيع النقد بمثلا عفوا سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، هذه مقايضة، هذه تسمى مقايضة. إذن نقد بنقد هذا صرف، تبادل نقد بسلعة هذا بيع، وسلعة بسلعة وهذه تسمى مقايضة، وهذه جائزة أيضا بشروطها. طبعا الصرف فيه من المراطلة وفيه المبادلة، هذا سنتكلم عنه لما يأتي في وقته. الآن عندنا أمر آخر مهم، حتى هو البيع من ناحية تعجيل وتأجيل الثمن. طبعا أحيانا يتم التبادل البيع والثمن، لكن ممكن يتأخر شيء. كيف؟ هذا في أربع أقسام فيها. أحيانا السلعة نعطيها للبائع، يعطيه السلعة، لكن والثمن حتى يعجل. سلعة يعطيها له فورا، البائع يعطي السلعة فورا، يقول لها هي أنت تبي نقال، هذا النقال، والمشتري يقول له قداش فلوسها؟ ألف، هذا ألف دينار. هذا يسمى البيع الناجز أو البيع الحاضر، وهذا جائز. أنا ليش نقول في هالمصطلحات؟ لأن المصطلحات هذه بتمر بينا أمام في الشرح في الدروس القادمة، حتى تكون في يعرف الإنسان شن، أو يرجع لها. تو الآن أحيانا تمشي تستمر، أرجع للحلقات الأولى أكيد تجدها في صفحة القناة وتعود إليها. المهم إذا تعجلت السلعة أو تعجل الثمن يسموه بيع النجز، تم البيع خلاص، هاك السلعة هات الفلوس، تم، ما خلوش شيء، تمام، هذه واحد. أحيانا السلعة يعطيها لكن الثمن يؤجل، النقال بقداش؟ ب2000، هاك النقال، والله ما عنديش الفلوس اليوم، حنجيب لك بعد 10 أيام، تمام، هذا يسموه البيع بالدين، البيع المؤجل، بيع مؤجل، بيع بالدين مش مؤجل، هذا يحفظ، عارفين حتى بالعام بيقولوا بيع بالدين، البيع بالدين سواء أقساط على مدة معينة معروفة مسجلة معروفة متفق عليها قصدي، أو يكون محدد الأجل خلاص بعد شهر شهرين ثلاثة سنة غيره، تمام، هذا جائز أيضا. عندنا القسم الثالث تأجيل الثمن وتأجيل السلعة. شوف الفرق، فرق عكس الأول. الآن شنو اللي حصل؟ قال لا أنا والله نبي أجهزة معينة، نبي يقول لا شنو تبي؟ يقول نبي متاع 500 نقال جيبهم لي. قال لا هذه منجيب لك من اليابان، والله من كوريا، ماشي جيب لي كل نبي آيفون والله سامسونج نوع كذا وخلاص، وأنا صاحب محل ومنبيع بالجملة. قال تو نجيبهم لك، أدفع لي الفلوس. قال السلام، كم؟ قال لا 20,000 دولار، هاك 20,000 دولار، تم، خذي 20,000 دولار، أنت بتجي السلعة بتجي بعد شهر، هذا بيع جائز ما فيش بأس، البيع تم، لكن يسمونه بيع السلم، بيع السلم، وهذا جائز. إذن في هذا النوع من البيع إيش اللي حصل عندنا؟ أن الثمن عجل والسلعة تأجلت، بعكس الأول بيع الدين، هذاك بالعكس السلعة هي اللي تعجلت والثمن هو الذي تأجل. أخيرا قلنا كل الأنواع الثلاثة الأولى جائزة. الآن وهذه مسألة مهمة وينتبهوا لها، مسألة تأجيل
السلعة وتأجيل الثمن. تأجيل السلعة وتأجيل الثمن. يعني أنا دخلتني محل قلت له لو سمحت يا سيدي البائع ما عندكش الحاجة الفلانية؟ قال موجودة. بايمتى موجودة في المحل؟ لا والله مش موجودة في المحل. أمتى بتجيبها؟ قال ماشي تو نجيبها لك بعد 10 أيام. خلاص قم قيمتها، قيمتها ب 300 دينار. ماشي حتى أنا نجيبها لك إن شاء الله بعد 12 يوم. الآن إيش اللي تأجل؟ ما حد خذ شيء، تم العقد ولزم ووثقوه إما بينهم بالكلمة وتم العقد بينهم ولزم أو في ورق، وتأجلت السلعة وتأجل الثمن، يعني تأجل استلام العوضين، تأخير السداد واستلام العوضين. هذا يسمى بيع الدين بالدين وهو حرام وليس بجائز. هذا ليس بجائز. إيش هو؟ أن الإنسان يؤجل السلعة ويؤجل الثمن. يعني هذا باع دين، أنا عندي دين في رقبتي وأني المفروض نجيب له السلعة دين، لكن بعت هذا الدين بإيش؟ بدين آخر المفروض مقابل الثمن، ما عطاش لي وقتي باش نقوله سلم، ولا نعطيت السلعة وقتي باش نقوله بيع بالدين، ولا سلمنا الفلوس مقابل السلعة باش نقوله بيع ناجز. لا، أصبح كل حد تعلقت في رقبته ذمة للآخر. هذا في رقبة الثمن، وهذا في رقبة المثمن اللي هو السلعة، وهذا ما يسمى بيع الدين بالدين، وهذا منهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيع حرام. خلاصة يا سادة، اليوم في حلقة اليوم تعرفنا مع بعض على البيع، تعريفه في اللغة والاصطلاح، وتعرفنا على أنواع البيوع، ويعني أقسامها مثل قلنا بيع السلعة بالسلعة والنقد بالنقد والنقد بالسلعة والنقد وهكذا، هذه الأنواع. وكذلك في مسألة تسليم السلعة واستلام الثمن، أو تسليم والاستلام والأخذ والعطاء، وهذا قلنا 3-4 أنواع، منها 3 جائزة وواحدة محرمة اللي هي بيع الدين بالدين. أما بتبيع سلعة بثمن حاضر ماشي، بتبيع سلعة بسلعة حاضرة والثمن مؤجل ماشي، أو 2 فوري سداد فوري ناجز ما فيش بس، لكن يتعلق الدين بالدين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن بهذا قدر يعني نكون مهدنا لنتكلم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن أركان البيع.

0: المشتري بقى شنو شروطهم باش يظل يبيعهم صحيح السلعة، شنو شروطها والثمن والمثمن كذلك والصيغة. هذا بإذن الله تعالى يكون موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من المتحرين القرش الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: صلى.
1: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ولها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود. طبعا البرنامج يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء، وأيضا أهلا وسهلا بالناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة للجميع، وإما تسمعوا فيها داخل الوطن أو خارج الوطن دمتم دائما بكل خير.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. دائما نبدو بالصلاة على الرسول بداية وبركة لنا وليكم ولكل الناس اللي تسمع فينا. بداية بموضوعنا لليوم، موضوعنا لليوم نبي منكم دقيقة واحدة قبل ما نبدو البرنامج، دقيقة فكروا فيها شوية، بهي دقيقة واحدة بس، شن صار لو مثلا احنا سيبنا تليفوناتنا تو، لو انت او انت حاليا سيبت تليفونك خليته، شن صار؟ شن يصير به؟ يمكن بعضكم بدون ما يحس يمد يده للهاتف توه يشوف اشعار رسالة وصلاته مثلا، او حتى الساعة، صح؟ في اللي قال لي اكساد، اكساد اكيد اكساد، بتحس بالاكساد لان احنا اصلا تعودنا عليه الهواتف في دينا، تعودنا على الهاتف. وللأسف الشديد احنا الكبار وصار فينا هكي، فما بالك اليوم موضوعنا موضوع صغار، اطفالنا. وصلنا لمرحلة إدمان لدرجة إن إحنا بدنا خلاص نستنوا في إشعارات، نستنوا في مسجات، نستنوا حتى في التوقيت، وأي حد مداير موعد معين يربطه بهاتفه. وعليكم السلام لكل من أتانا. إحنا الكبار وصلنا لهذه المرحلة للأسف، فكيف لو بأطفالنا؟ يعني خلونا أسألكم سؤال لكل أم وأب وكل ناس مقبلين عن الزواج، وإن شاء الله ربي يرزقكم الذرية الصالحة. فخلوني أسأل كل أب وأم، لأن الكلام اليوم موجه أكثر شيء لفئة الأب والأم، لأن الموضوع خاص بالأبناء. وهذا طبعا الموضوع هذا كان مقترح من أحد المتصلات الحلقة الماضية، واخترناه طبعا بحكم أنه ناخده في آراء الناس. أنت آخر مرة جلست مع ولدك ساعة كاملة من غير تليفون؟ أمتى آخر مرة ضحكتوا مع بعض؟ أو أمتى لعبتوا مع بعض؟ أمتى سمعتوا إكلامه للنهاية بدون ما تشد تليفونك؟ أنت كأب أو أنت كأم أو كطفل، أمتى؟ أمتى قعمستوا تقعميزة العائلية، الجلسة العائلية، وكلتوا مع بعض وضحكتوا وهدرستوا مع بعض بدون استعمال الهاتف؟ الهاتف خليته بعيد عليك في حجرة تانية. أمتى؟ أعتقد بتقولوا كلكم لا، احنا التليفونات بدت ملاصقة لينا، التليفوناتنا بدت ملاصقة لينا أكتر حتى من اللي حوالينا. فترى أسألوا رواحكم أنتم كأم وأب وحاملين المسؤولية، مسؤولية هالطفل هذا أو الطفلة، أبنائكم يعني أنتم حتسألوا عليهم يوم غدوة. فأمتى آخر مرة طلعتوهم لعبتوهم بعيد عن الهاتف؟ لأن تو ما شاء الله جيل كامل أطفال يلعبوا في ألعاب في التليفون، يهدرزوا في التليفون وأونلاين 24/24. في حد هيك؟ ولا للأسف أصبح الحل أسهل، كل ما بكيت طفل هاك التليفون، تفرج على اليوتيوب هاك التليفون، ألعب ألعاب هاك التليفون، كذا وكذا. كل ما تحسوا بإزعاج الأطفال تمدوا لهم في التليفون، وهذا أكبر خطأ. هاك أفتح كرتون، هاك أفتح أغنية أطفال، ها وخلي عنده الايباد، خلي عنده ها والتليفون نعطيه له، صح ولا لا؟ بدنا كل ما نسمع عياط الصغار المدولهم في تليفوناتهم وكأنها وسيلة باش يلهوا بها، إنما هذه الوسيلة خاطئة، والاستعمال مرات يكون أخطر. لهذا كلام اليوم موجه للأم والأب، مسؤوليتكم اتجاههم، كيف تراقبوا فيهم، كيف انتم اطفال مازال صغيرين
تعطوا فيهم في تليفونات ويبدوا يستعملوا فيهم وكأنه هو شخص بالغ وعارف شنو يدير وفهمكم كفاية. كل من نحب نديره حاجة هو كأم أو أبي بيدير شيء يعطيه التليفون، بدينا نسلمه في أغلى الأمانة في حياتنا وأغلى مسؤولية في دينا لشاشة هاتف، شاشة لا تعرف تكون حلال ولا حرام، لا تعرفها من الأدب ولا تعرفها رحمة ولا تعرفها هل هي قاعدة تربي في طفل أو أنت أو أنت اللي قاعدين تربوا في أطفالكم. اليوم الطفل يعرف كلمة تخطي الإعلان سكيب، يعرفها الطفل توا، ده لما يدخل على اليوتيوب يعرف هذا إعلان فيدير تخطي أو سكيب، قبل ما يعرف يقول حتى كلمة السلام عليكم يحفظ آية من القرآن، أو يعرف بدأ يعرف حتى أسماء صناع المحتوى سواء في بلادنا أو خارج. الطفل هذا بدأ يسمع حتى بأسماء صناع المحتوى ويعرفهم أكثر من أسماء أعمامه وإخواله وأهله. قعد توا الطفل هذا يحفظ في أغاني وما يحفظش في صور قصيرة، بدأ يجلس لساعات طويلة قدام الشاشة هذه ما يملش منها، ولما تجي أنت كأم أو أب تاخذي منه التليفون يبدأ يعيط. الغلط وين؟ الغلط في الطفل؟ لا أبدا، الغلط فيك أنت والغلط فيك أنت. هنا يجي السؤال اللي يخوف هالبنس، هل احنا قاعدين نربو في صغارنا أم أن التربية خرجت من أيدينا وأصبحت في يد الهاتف؟ هل الأب ما زال قدوة لأبنائه أو لا؟ أم أن اليوتيوب والتيك توك أصبح المدرسة الجديدة؟ أم أصبح المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي هو القدوة؟ هذه كلها أسئلة، هذه كلها أسئلة سألوها لرواحكم كأم وأب والناس اللي مقبلة على الزواج ويرزقها ربي بالأبناء. فلازم نتقفوا أنفسنا ولازم نوعوا أنفسنا ونعرفوا المخاطر اللي صاير عندنا ونصلحوا من أنفسنا ومن عيلتنا لعل وعسى. فهل الأب في وقتنا الحالي مازال قدوة وليه هيبته زي زمان ولا لا؟ ولا بدأ شخص آخر غريب الذي يدعى مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي هو القدوة لطفلك؟ أم الأم مازالت المدرسة الأولى؟ الأم مدرسة الأولى مازالت ولا لا؟ ولا خدام كانها اليوتيوب والتيك توك لدرجة أنه هو أصبح المدرسة الجديدة لأبنائكم؟ اليوم احنا مش جايين نحاربوا التكنولوجيا، اليوم مش جايين نحاربوا التكنولوجيا ولا نحاربوا التطور اللي صاير أو نحرموهم من التطور اللي صاير ولا نقولوا أن التليفون كله شر، لكن جايين نسألوا في أسئلة لأنفسنا بكل صدق. لما يكبروا أولادنا ما الذي سيظهر في أخلاقهم، أنت ولا الشيء اللي تعلموه من التليفون؟ ومن الأقرب إلى قلوبهم، الأب ولا الأم ولا الهاتف؟ وأخطر سؤال في الحلقة هذه كلها، إذا اسحبنا الهاتف من يد الطفل اليوم هل سيبحث عن أمه أم سيبكي لنفقد عالمه الجديد وعالمه الوحيد؟
الأسئلة هذه موجهة لكم، الأسئلة هذه أنتم أدرى بها وتعرفوا. السوشيال ميديا دمرت أطفال وأجيال بسبب شني؟ سوء الاستعمال، عدم مراقبة الأم والأب لأطفالهم. غرعت العيل هذاك التليفون يشده غير يسكت عليا، بس غير ما يعيطش، غير ما يسبب ليش إزعاج. نبي نشرب طاسة قهوة تبي رواق، نبي مش عارفة البوي بيدخن برواق وهكذا. درجة نحن نسينا إن الأطفال هادم مسؤولية، ولو ما ربناهمش إحنا حتفسد الأجيال القادمة. أم محمد، تبديل الإنترنت بالألعاب والنشاطات اليومية أفضل شيء، أو الرسم، أو يتعلم ويستفيد. في ناس يديروا في الشيء هذه وفي الأساليب الصحيحة أن الأطفال يدخلوا فيهم لنوادي صيفية، نشاطات يلهوا فيهم تفريغ الطاقة اللي عندهم، لأن احنا نعرف عادة الطفل دائما يتحرك ويلعب وكذا، ولازم دهنه يشتغل. فأنا اليوم الموضوع هذا بنتكلم فيه مش على الجهاز نفسه، مش على التليفون نفسه، بل عن جيل كامل، جيلنا احنا فما بعد الجيل الكامل اللي بعدنا. احنا جيل ممكن تربينا في ما بين التكنولوجيا نقول احنا العادات القديمة والنشاطات القديمة والألعاب القديمة، لكن في جيل كامل تعود على استعمال الهاتف. نتكلم اليوم عن الطفولة اللي قاعدة تضيع بصمت، ان معاش في اطفال من كتر ما استعمالهم للهاتف معاش عندنا اطفال، معاش في البراءة هذيك متاع الاطفال اللي احنا نعرفوها، لا للأسف الشديد. وعن الاباء والامهات اللي يحبوا ابنائهم بصدق لكن للأسف أخطأوا الطريق بدون ما يشعروا. فاليوم اقعدوا معنا، لأن الليلة حنحط الهاتف على جنب ونفتح قلوبنا ونسأل دائما السؤال اللي يوجع: هل التليفون ربى أولادنا؟ سؤال واضح، هل التليفون ربى أولادنا؟ كيف استطاع التليفون هذا؟ لا نعم للأسف، اي والله، لدرجة من 5 سنوات تلقى الأهل موفرين للطفل باش يسكت باش يلهى عني. إيه هذا هو، احنا دايرينها وسيلة له، لكن بعدين المخاطر تبان وحنحكي فيهم المخاطر، حنحكي فيهم هذا بروحها، شق بروحها ومحور بروحها أساسا. بكيف تخلي التليفون لكل بيت؟ كيف كان التليفون؟ كان التليفون سابقا في يمات أهلنا وجدودنا كان وسيلة تواصل، يعني وسيلة اتصال، الواحد يطمن عليك ويطمن على أخبارك بن الصوت وخلاص. واليوم مع التطور أصبح جزءا من حياة الطفل، يعني نقول حاجة مهمة جدا. وفي حتى أطفال من كتر ما الهاتف مهم جدا لدرجة حتى أبوهم أمهم يغيبوا عليهم لساعات ما يدوروهمش. فأول مرة نعطي الهاتف لطفل مثلا 10 دقائق، أعطيتها مثلا الهاتف 10 دقائق، 10 دقائق هذه مع الأسف مع التطور تتحول لساعات. أول ما ينوض الطفل يطلب التليفون قبل ما يأكل، تخيلوا أنتم من نومه، ينوض الطفل من نومه يطلب التليفون من أمه ولا أبوه أول ما ينوض. علاش بدنا إحنا نعتمد عليه؟ علاش بدنا نعتمد على التليفون؟ ترى ركزوا في أطفالكم كم ساعة يقضوا فيها وهم شادين تليفوناتهم. نتكلم على الأطفال، اليوم الأطفال الأولاد الصغر، كم ساعة يقضوا فيها أطفالكم على الهاتف يوميا؟ بهل تشوفوا أن التليفون هو المشكلة؟ وعليكم السلام لكل من أتانا.
هل التليفون تشوفوا فيه انتم مشكلة؟ ايه رسمي مشكلة التليفونات. المشكلة نعم، المشكلة ليست في الجهاز نفسه بل في طريقنا، في طريقة استخدامنا له. مثلا على سبيل المثال سكين لما بيقطع الخبزة، مرات لما انت تقطع في الخبزة بالسكين تأدي صبعك مثلا، نفس الشيرة نفس الشيء. السكين هذا مرات لما تبي تقطع به الخبزة تستعمله في وسائل أخرى السكين هذا، وفهمكم كفاية يعني. التليفون نفس الشيء، سلاح ذو حدين، تقدر تتعلم منه وتقدر أنك أنت تخش الحرام منه. التليفون ما هيش مشكلة، طريقة استخدامنا في التليفون هي المشكلة. بصراحة نجاهد معاهم يا رب يعيننا على جيل التكنولوجيا بدون منازع. يقدر يخصص وقت انه هو يتفرج، لكن بشرط مع تتبع يتفرج على حاجات يستفيد منها مثلا يوم او يومين في الاسبوع. الجهاز الهاتف او الهاتف التليفون يمكن ان الطفل هذا يتعلم منه القرآن، قراءة وحفظ. وفي الشق الآخر ممكن الطفل يعلمه أشياء تدمره وتدمر حياته. لهذا حاولوا يعني تبتعدوا أنتم وأهاليكم الشق الثاني. تو الشق الأول تقدر تستفيد منه، تجمع منه معلومات في قرايتك، في علمك، في تثقيف الطفل، في كذا تقدر. لكن في أوقات معينة لازم الطفل يتم مراقبته. العلامات ان الهاتف بدا يربي في ابنك، شن هي العلامات؟ شن هي العلامات؟ ترى اعطوها لي انتم، شنو هم العلامات اللي تحسوا ان الهاتف هذا قاعد يربي في ابنكم او بنتكم؟ اي ممكن اكتر حاجة حاب تقولوها انتم انا متوقعتها لو مركزين في موضوع الحلقة اليوم. أم محمد، لكن أن يكون عنده تليفون أو إيباد مربوط بالإنترنت الشخصي من عمر صغير، صراحة أنا ضد الفكرة هذه. علامات إن الأنانية والعصبية، برافو يا تاليا. العصبية عند سحب الهاتف، أول ما تسحب الهاتف من الطفل يصير لانهيار عصبي. شنو يصير تاني؟ قلة الكلام مع الأسرة، تلقاه ما يتكلمش، ما يعبرش، عنده ضعف في التركيز، ما يركزش. يعني توصيه على حاجة يبدي يقولك نعم كيف، ما عندهش تركيز لا في الكلام ولا في الأفعال. تلقاه حتى في الدراسة متاعه عنده ضعف في الدراسة، يستوعب بطيء. ومن العلامات الأخرى والخطيرة جدا تقليد الأعمى للمؤثرين، أي شيء يديروه المؤثرين يتعلمه، ما يسموا فيهم الترندات يعني، يتعلمه أغنية، تصرف، فعل، يتعلمه. هذا هو التقليد الأعمى للمؤثرين من ناحية إن الهاتف بدأ خطر على طفلك. وأهم نقطة فقدان اللعب الحقيقي، ضعف المهارات الاجتماعية، يعني ما عنداش فن التخاطب وما عنداش فن التعبير والوصف، وحتى طريقته في الكلام تلقوه ما يعرفش يقول جملة كاملة. فلما يكون في فقدان اللعب الحقيقي، احنا زمان ما كنا نلعبوا في العاب علموهانا ابائنا وجدودنا سابقا، تعرفوهم الالعاب زمان، العابنا اللي هي بعيدا عن التكنولوجيا لعبناهم، وما نحرمناش من طفولتنا، ما نحرمناش من اللعب، حسينا ان احنا نلعبوا فعلا. هذا هو اللعب الحقيقي.
خلتنا حتى قوى من ناحية الشخصية وقوى حتى من المهارات الاجتماعية، يعني نكونوا حتى في صداقات وكذا. ليش؟ من اللعب، واللعب الحقيقي زي ما سميتوهم النقيزة والغميضة، الألعاب التقليدية. لكن توا لا، ألعاب أخرى، ببجي، ألعاب بلاي ستيشن بجميع أنواعها، كمبيوتر غيره وغيره، ألعاب هلبة، تليفون، جميع أنواع الألعاب. فبدأ الطفل ما عاش يلعب في ألعابها هي متاع التركيب وألعاب البازل وغيرها، لا لا، توا بدأ يلعب في ألعاب في التليفون، فافقد اللعب الحقيقي ومتعة اللعب الحقيقي. أنا في أباء وأمهات والله يمشوا يرفعوا في أبنائهم للجردينة ويلعبوا فيهم في ألعاب تقليدية أو الألعاب الذهنية باش يشغلوا دماغاتهم. فهمتوا؟ في ألعاب حلوة، الألعاب هذه قاعدة تساعدهم حتى كيف يفكروا، كيف يشتغلوا من ناحية التفكير ومن ناحية الأداء الجسدي وغيرها. أخطر ما يسرقه الهاتف ليس الوقت فقط، بل الطفولة واللي تكلمت عليها توا. الطفولة قاعدة تسرق، يسرق فيها الهاتف، الأخلاق زي هالبناس توا كاتبين، البراءة، اللغة، الحوار، حب القراءة والاستطلاع، و العلاقة مع الوالدين. هذه أخطر أشياء للأسف لما طفلك يكون مدمن هواتف وألعاب هواتف وغيرها. هو مش قاعد يضيع في وقته بس، هو قاعد يضيع في طفولته، في براءته، في أخلاقه، في لغته، في حواره مع أبوه وأمه وأخوته، في حبه للقراءة من ناحية دراسته، استوعابه بطيء جدا، علاقته مع والديه، حتى علاقته مع والديه ما يتلاقش معهم إلا في أوقات الماكلة يعني، ومرات حتى أوقات الماكلة الله يهداها الأم ولا البو يجيبوا له في ماكلته لا عنده غير ما يعيطش بس، وهكذا. لكن عندما تصبح الأم والأب مشغولين 24/24، الأب مشغول والأم مشغولة، أيا كان سبب الانشغال، أحيانا الطفل محتاج إنه هو يتكلم معاكم كأم وأب، محتاج إنه يهدرز معاكم مواضيع صغيرة معنا على قده، لكن تلقى الله يهديهم الأم والأب ما عندهمش وقت يسمعوا طفلهم، وهذا أكبر شيء وأكبر غلط. ما فيش حوار، يلقى الأب شاد تليفونه والأم شادة تليفونها، فشن يصير؟ طبيعي جدا لما القدوة اللي هو الأب والأم يشوفهم بالطريقة هذه فهو بيتعلم نفس الطريقة يعني. فيتعلم الطفل إن الهاتف أهم من الإنسان، أهم من بوه أمه، أهم من إخواله خالاته وعيلته. هذا للأسف الشديد اللي وصلنا في بعض العائلات. تولى الأطفال ما يرضوش ياخذوا تليفون إلا لما يكون فيه إنترنت، للأسف حتى الألعاب معاش يرضى بهم أبدا. تأثير المحتوى، الناس اللي تقدم في محتويات بدون ذكر أسماء يعني، تأثير المحتوى على الطفل، ليس كل فيديو بريء، ركزوا، مش كل فيديو رسالته بريئة، مرات رسالته ما تكونش واضحة، تكون دس السم في العسل، دس السم في العسل. فهو في الظاهر بريء لكن قصده مش بريء الفيديو، لأن فيه مرات الألفاظ سيئة، في استهزاء، في عنف، في تنمر، في أفكار خاطئة، معتقدات خاطئة، تحديات خطيرة. فلهذا الطفل يشبح في المشاهير قدوة أكثر من والدهم.
صح كلامي ولا لا؟ فيديوهات اليوم قاعدة تعلم في قلة الأدب، الألفاظ السيئة، والاستهزاء بالناس، والتقليل بالناس، طبعا العنف، تنمر، أفكار خاطئة، معتقدات خاطئة، معتقدات يأخذوا فيها من الغرب ويجيبوا فيها احنا كمسلمين، وتحديات مرات يديروا تحدي ترند معين، تحديات خطيرة. الطفل لما بيشوفها بيقلد، طفل في النهاية غير مدرك غير واعي، يتعلم ألفاظ سيئة لأن نلقى الناس تتداول في نفس الكلمة، مرات يسب ويشتم. كيف؟ من وين تعلم؟ والله ولدي ما يطلعش برا من الحوش، من وين تعلم؟ لما يدوروا على السبب يلقوه الهاتف. تعلموا طريقة الاستهزاء حتى هو، تعلموا إن ما يخلوش الناس في حالها، يقيدوهم من ناحية، يضحكوا عليهم من ناحية الشكل وطريقة الكلام، طريقة اللبس، انتقادات غريبة. فالطفل يتعلم الأشياء هذه. بإحنا الطفل لما يلجأ للشيء هذا، علاش هو يلجأ للشيء هذا؟ علاش يلجأ إلى الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي والهاتف أساسا؟ لأنه للأسف ملقاش من يلعب معاه، ملقاش من يسمع له، ملقاش من يحضنه، من يمدحه، من يشكره، من ينصحه، من يشاركه يومه. للأسف ملقاش أمه وأبوه، أمه وأبوه بالاسم بس، أفعال ما فيش أفعال. يعني معقول الطفل توه فوق التو ما فيش من يلعب معاه؟ أمه وأبوه مش لاهين بيه؟ ما يسمعوا لاش؟ ما يهدرزوش معاه؟ ما يعبروا لاش؟ ما يمدحوش يشكروك أنا هو دار شيء معين؟ ما يشاركوش يومه؟ ترى قولوا لي معنى العاتق على مني مش هالطفل، لان مسكين الطفل غير واعي غير مدرك. الذنب كله في الاب والام للاسف، وللاسف بسبب الهاتف بدأ في ضعف في العلاقات الأسرية، معاش فيه أسرة متكاملة متماسكة، معاش فيه إلا من رحم ربي. تخيلوا أسرة كاملة على سفرة الأكل ولا واحد يشبح للتاني، ولا واحد يهدرز على التاني. بيت متكون من 5 أشخاص إلى 6 أشخاص أكتر أو أقل، كلهم شادين تليفوناتهم في صفرة الأكل، في اللي يفتح مثلا في تليفونه على اليوتيوب ويتفرج وياكل، وجنبه عيلته. لهذا كل واحد قاعد يعيش في عالم مختلف، زي هالبنات موجودة للأسف الشديد في حاجات افتراضية مش موجودة، ما عاش نتلاقوا زي زمان. توا كلها جروبات، حتى جروب العائلة اللي متكون من 5 أشخاص، انزل يا ولدي توا جبت لك الماكلة، انزل يا ولدي باش تلوح لك ناسة حشاكم وحش السامعين، انزل يا بنتي عندك موعد مش عارفة شيني. ما عاش يتلاقوا، كلها جروبات على الماسنجر ولا جروبات على الواتس، حاجات المهمة يبعثوا فيها مع بعض. حتى كلامهم ودردتهم بدو يهدرزوا فيها على النت أكتر من الحياة الواقعية للأسف. نشوف حتى في هلبة أطفال مع شياكلوا إلا بيه مع الأسف. هذا هو اللي وصل لنا للأسف، هذا اللي وصلنا. بإحنا شنو نخسره لما إحنا نخلو التربية تكون من الشاشة ما تكونش من نحن؟ شنو نخسره؟ بتخسر أول حاجة احترام الوالدين. الطفل معاش بيحترم والديه،
الولد معاش بيحترم والديه، معاش في حاجة اسمها بر الوالدين، معاش في حاجة اسمها صلاة، معاش في حاجة اسمها مسؤولية، معاش في حاجة اسمها صبر ولا رحمة، معاش بيحترم والديه، معاش في حاجة اسمها بر الوالدين، معاش في حاجة اسمها صلاة، معاش في حاجة اسمها مسؤولية، معاش في حاجة اسمها صبر ولا رحمة ولا تواصل. هذا هو التربية، هذه اللي مفروض نربوها للصغار، هو احترام الوالدين، بر الوالدين، صلة الرحم، الصلاة، المسؤولية، الصبر، الرحمة، التواصل مع الناس. معاش فيه هذا، صبحنا في وقت معاش فيه. ليش؟ لأن الطفل 24 ساعة على التليفون. لا التليفون الأطفال إلا بعد تخرج من الثانوية، وهذا اللي طبقته. إيه لما يوصل لمرحلة السن، نقول إحنا اليوم نتكلم على الأطفال، لكن لما يفوت سن المراهقة ويوصل لسن معينة يبدأ مدرك الشخص، إيه عادي هنا عادي أعطيه التليفون ويستعمله، وعارف هو الصح والغلط وكذا، ومع هذا مع فيه مراقبة يعني. لكن إحنا لو إحنا خليناهم الأطفال على راحتهم ونعطوهم التليفون من أبسط ما يعيطوا، خلاص معاش احترام، حد معاش تبدأ أنت قدوة أصلا، معاش تبدأ قدوة لولدك ولا بنتك، معاش بيسمعوا منك نصيحة، حتى بتقولهم نضو صلوا معاش يسمعوا نصيحتك، حتى بتعلمهم مثلا يصبروا ويتحملوا وتعلمهم الرحمة بين خوت، مش حيسمعوا نصيحتك لأن أنت معيشتهمش في أساس سليم، قواعد سليمة، في ضبط وربط، ما فيش. ما احنا كيف نقدر نوازن؟ يعني صعب الموضوع، يبي توازن واضحة. الموضوع ضروري الحاجة لازم تكون فيها ميزان، صح؟ احنا ما نقدروش نمنع الهواتف بشكل نهائي، لأن هذه التكنولوجيا وهذا عصرهم وهذا وقتهم وهذا جيلهم، ما نقدروش نمنعهم، لكن لازم نعطوهم بتنظيم ساعات محددة، محتوى مناسب، رقابة، مليون تحتها مليون خط، رقابة، مشاركة الطفل في الألعاب الخارجية والألعاب الذهنية، القراءة والمطالعة، الجلسات العائلية اليومية، وحتى الجلسات العائلية الأسبوعية لما تطلع تاخد صغارك وتطلع برا تغير لهم جو، هذه كلها تخليك أنت قدوة لأبنائك أو قدوة لأبنائك حتى أنت. يعني الموضوع مش مقتصر على الأب فقط، إنما على الأب والأم، لأن هذه مسؤولية. فإحنا ما نقدروش نكونوا صارمين في الموضوع هذا، بنقولوا لا إحنا بنقطع التليفون عليهم، ما تقدروش. لازم ننظموا لهم وقتهم، لازم نديروا لهم جدول معين، ساعات محددة، في اللي يعطوه في التليفون مرات حتى ساعة مرات في اليوم كوسيلة ترفيه لا أكثر ولا أقل، وبعد ساعة يأخذوا من التليفون. هذا هو النظام، الرقابة، لازم تراقبهم. في برامج تقريبا خاصة بالموضوع هذا، تراقب أطفالك شن قاعدين يتفرجوا، شن قاعدين يخشوا، أما برامج خشولها، شن اللي نزلوا فيه، وهكذا. قراءة طبعا لازم الإنسان يعلم أطفاله على القراءة والأشياء هذه. نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو أرقام الاتصال بالبرنامج على 092-150-59-99 092-150-59. تمام. صبر يقول عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد والياسمين لكل الليبيين، أحلى مساء النور والسرور استاذ ملاك، تسلم بارك الله فيك. صعب الوقت هذا باش تلغي التليفون، التليفون أخذ من الحياة كثير، ياخذ حتى في الفلوس. هو صعب تلغيه بس لازم في ضوابط معينة. تي واي تي الموبايل وسيلة وليس بديلا عن حضن الأسرة وتربيتها. صحيح، أتفق جدا. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عم سالم.
1: تحية لك، تحية لقناة السرايا ولكل المؤمنين بالنور.
0: الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، تفضل. هاي أعطيني رأيك بالموضوع.
1: والله اليوم موضوعك حلو يا أستاذ ملك، عن التكنولوجيا وعن الصغار.
0: صغار صغار اليوم.
1: في 4 سنين و5 سنين تلقى شاب التلفون، فلا لحنا يدور في ماكنة يدور في شيء، وكانت تأخذ منه التلفون بيأخذ يطير وينزل ويعيد.
0: إيه ما هذا هو، هذا هي الأضرار.
1: أيوة، وبعدين تسمح حتى بحتاج حد يقول لك لا خليه زي جينا. بعدين التلفون هذا دمار، هذا من السبب إنه فيه أستاذ ملك. هذا من الدول الأوروبية ومن الصنعان الحاجات هاي، إحنا كنا نعرفها زمان.
0: لا طبعا، لكن احنا ما نقدروش نقولوا مثلا يا عم سالم ان احنا بننهم كل شيء، هذا تكنولوجيا الله غارب، هذا الزمن تكنولوجيا.
1: لك احنا ما نخلص غنى يبيعوك، لكن من بيشاورك وياخذ تليفون مرات يطلع للشارع بكره.
0: ما هو المسؤوليه يا اسمعني اسمعني اسمعني، المسؤوليه
1: خلي تلقى الكترونيه يلعبوا في البوكيه حتى من دول خارجيه هم واخدين ثانيين.
0: بغير اسمعني يا عم سالم، معاك انا معاك.
1: بعدين نحن بعدين حاجة ثانية، مفروض ما نخلوهم شيء حاجات غير لك، خلي يتعلم زي ما يقولوا حاجات دينية كآيات قرآن، أي حاجة حاجة فيها فائدة، فلو حاجات يخش حتى على حاجات نايخة بكر زي الفواحش زي الشهوات، تخيل 5 سنين و6 سنين خاشوا عن حاجاتها هي مش حرام حتى
0: باي هو
1: حتى زي ما قلت انت الماكلة تلقى هاي اسمع مين يضرب فقر الدم تبدا الصفرة بحذاء، لكن ما يدورهاش بكي وقديل احنا يضرب مين ياخذ النوم.
0: باغر اسمعني تو انا معاك بهي، لكن احنا اليوم العاتق كله مش على الطفل، عاتق على البو والام اللي مش مراقبين اطفالهم.
1: فلا شنو البو والام قديش الخالب غالب العساس والله، خلي تلفونك ولا تاخذ منه ما تخليه شيء.
0: ما هو هذا
1: بعد حتى البو والام تقول لا خليه زي جينا وعم نشاجل، والبو يقول خليه زي جينا، لكن مهما يكون ما تخليش يحكي الصبر انتهى طرق بيتهم، يعانوا حتى من مرض العيون ومن كتاف، لقى كتافة وعيونه.
0: اي والله اي والله، بارك الله فيك يا عم سالم، شكرا.
1: تحياتي لك، ربي يحييهم وخلاص.
0: اللهم امين يا رب العالمين، شكرا عم سالم، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، فصلت مكان. تمام، على 092-150-59-99 في عجالة بالله عليكم باش ناخذوا كمية اتصالات هلبة اليوم. ألو السلام عليكم. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله يعنيني صوت شوية ملوكي.
0: أوه أستاذة لله، أهلا وسهلا.
2: قد يلهين الزمان وقد يفرقنا المكان، ولكن لن ينسينا من كان في القلب في أغلى مكان.
0: الله أكبر عليك، الله عليك، الله الله
2: أكبر
0: الله.
2: عليك والله، لأن أنت نقول لك سيظل قلبي مليء بمعزتك عامر باحترامك، وذلك حديث القلب للقلب. أحاطك الله برعايته وحفظك من كل مكروه.
0: اللهم أمين أستاذة للا، أستاذة للا نورتي والله.
2: تدخل باختصار
0: إيه؟
2: الموضوع أشملتي من جميع الجوانب.
0: إيه
2: لكن اللوم على من نحطه؟ على الأب وعلى الأم في المراقبة.
0: بالضبط،
2: راقبوا لك طالما أنت دير للجهاز ودير للهاتف هذا النقال، شوفي بنتك شنو في الجهاز وشوف ولدك اللي شنو محتوى اللي في النقال اللي هو ما بين يديه.
0: صح معاك يا استاذ.
2: والله تحية لمداخلة أخينا سالم من تجورة، وفعلا المثل الشعبي يقول لك

0: بيغلب العساس. لو انت حتى ما درتيلاش نقال يقول لك اني نطلع عندي اصدقائي برا نتفرج على ما لديهم من اشياء في داخل نقالاتهم. راقبوا ولادكم، راقبوا بناتكم، تحاور معاه، قاعد معاه. في الاكثريه من العائلات اللي بيها مستحيل يقول لك اني ندير لليل الشهاده، ممكن يخش لاولى جامعه او يكون في الشهاده الثانويه، ما نديرهولاش لا ولد لا بنت.
1: اي والله صدقتي والله
0: صدقتي. لكن في اولياء الامور اباء وامهات نشكرهم، اقولهم من اخوتي واحفادنا والله ما شاء الله تبارك الخالق.
1: اي والله
0: يعني في تربيه تربيه، وقاعدين احنا في الالعاب القديمه وقاعدين ما شاء الله محتفظين بيه. انت بدل ما تديري لولدك والله بنت ما قالتي واحده سوره الفاتحه مرات ما يعرفش يقراها.
1: فعلا فعلا
0: والله المودتين ما يعرفش يقراهم، والله قصه من سيره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يقدرش إنه هو يقول لك قصة. شن هو المحتوى أنت اللي داير ولا في النقالة أو أنت اللي دايرة لولدك؟
1: أي والله أي والله.
0: تحية لي كل مؤمن صوت الأخينا يونس، قلت اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لي من رباك. تحية لي فادية، وتحية لبنت ليبيا، وتحية لأخينا صلاح الدين عمي عبد الله أبو ميس.
1: بارك الله فيك يا استاذ
0: عبد الناصر الزرقاني.
1: اكيد اكيد كل التحايا
0: كل
1: ليهم،
0: كل معاك لي كل التحايا لي كل
1: بارك الله فيك
0: التقدير ودعتي وتعلقتي في برنامج من القلب الى القلب.
1: شكرا شكرا الله يعزك.
0: وانا ما كنتش متداخله معاك نتيجه وفاه اخي الاكبر يوم 14/5. انا شخصيا فتحت نقالي وشفته وما تذكرتش نقالي، لكن ما جهتش من تلا نهائيا لواحد شهر سبعة.
1: الله يرحمه ويغفر له يا استاذة لله. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له.
0: كل التحايا ليك وكل الشكر ليك. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا.
1: اللهم
0: امين. تحية لوالدك عمي محمود ولميمتك. بالله استمر في هذا كلامك كله حكم، كلامك كله مواعظ، كلامك كله نصائح. تحياتي ليك حبيبي قلبي من
1: تسلم. تسلمي استاذة لله، شكرا. أنا فرحانة فرحانة جدا باتصالك استاذة لله وبالناس اللي تتواصل معنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة تمام. 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. بس خلصتان دقيقة بس نقول لكم ملاحظة، بس معليش ملاحظة للناس اللي تسمع فيه على الراديو ولا على التليفون جنبها أو حاجة زي دو. لما أول ما ينادي الخط عندكم الصوت يرد، إيه لأنه مش أنا يا أم محمد، لما حد يتصل ويبدأ جنبه الراديو أو التلفزيون عفوا الراديو أو واحدة من الهواتف لما يسمعني يصير تردد على الصوت، فعندهم تسمعوا في التردد هذا ونسمع فيه حتى انا التردد، فيسبب مشكله لي انا ويسبب مشكله للناس التابعه فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت لما انتم تبوا تصلوا بيا تنقصوا الصوت اللي جنبكم، ما نبيش نسمع صوت دبدبات لو سمحتوا. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك.
1: يا مرحبا.
2: والله اني تحت الله سمعت لله، والله نسلم عليها وقولها تسلم عليك بالقلب لو تسمع فيا، والله يرحم خيها. لكن ما عرفت شنو الموضوع عندكم ولا اي حاجه تشكو عليها.
1: هي خشت سلمت عليا صراحه لان لا
2: خلاص ولا نسلم عليها.
1: هي لا هلبة ما شاركتش معي استاذة لله، ممكن من رمضان يعني. فهذا
2: ولا نستحقها وقولها تسلم عليك لو تسمعني بالقلب هلبة ولا لله الحق. امرأة ممتازة عظيمة
1: الحد. ان شاء الله ربي يحفظها وبارك الله فيك يا بلقيس. بارك الله فيك على المكالمة. شكرا شكرا يا بلقيس. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: تفضلي استاذة ملاك.
1: تفضلي ملاك.
3: شكرا.
1: يلا كأني نعرف الصوت هو
3: لوكا.
1: ايوه عرفت الصوت، تفضلي. هاي
3: اول حاجه متالقه دائما.
1: الله يبارك فيك ويجازيك. تفضلي.
4: الله يعزك عزيزتي، فحبيت نشارك معك ان تربيه ابناء اخترتي موضوع جدا مهم وجدا جميل ونحتاج المجتمع، بحكم ان نحن نربي ابنائنا مقبلين على تربيه ابنائنا، وعندنا ابناء في اعمار حرجه جدا جدا جدا، هي اعمار سن البناء. فأثرتي جدا نقطه قيمه، فنهنيك عن الطاليه.
1: يبارك فيك، تفضلي. باه نقول عادي الاسم، نقول اسمه
4: عرفتي؟
1: تي تي تي تي نورتي.
4: تي
1: أيوة، مرحبتي مرحبتي. أنا سعيدة جدا بسمع صوتك والله، وماكش مقصرة صراحة، بارك الله فيك.
4: شكرا،
1: حياك الله، حياك الله وبياك. شكرا، بارك الله فيك. طبعا المكالمة جت من التيك توك، نعرفها البنية، فاتصلت بينا على 092-150-59-99. هند وبنت المهلب، أهلا وسهلا. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، فصلت المكالمة. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا يا أحمد،
5: تحية طيبة بهذا الشيء اللي يكون اللي أعطاني المكالمة واللي في البيت واللي في التوكتو. تحية لأختي نورس وبنت الكابولي وبنت ليبيا وخيتي فاطمة وخي سالمة، كل من نعطى.
1: الله يبارك فيك يا أحمد، تفضل.
5: وبرنامج اليوم أحسن حاجة اليوم جبتين الصغار، اللوم الكبير على الأم والأبو، هم اللي يعطوا في التلفون، تقول لها هاك عرستك والله بعيد علي، هلا بيتي ما تندريش عليه شن فاتها شن متهاش، وفي هم يطلع في برامج والله حتى أمه ما تعرفها شبوه، يخش عليه برامج أمه ما تعرفها شبوه. واللوم الثاني حتى الأخت الكبيرة لما ترقد مع أخواتها في الدار، مفروض هي الأم تفتش تلفونات أخواتها شن فيهم شن ما فيهم، وتعطي تبلغ بها وتبلغ أمه، قول لهم تلفون
1: أختي فيه وفيه وفيه وفيه أرى منكم. إيه والله.
5: واللون الكبيرة دي مع دم يا تلقاها خاشة في فوجينا ذكرة هكا برا بعيد علي، ما تندري عليه شن دار شن مستر، بو يروح من العمل تاعد واحد يقول له فتني من عياطه صافي التلفون، لا قاعد نسمعوهم لا يهدرش معاه، لا الأم تناقش بنتها، ستة حتى الأم لما تكبر بنتها تخاويها، مفروض مش بنتها أختها، قولي شن بتلبس شن أفكارها شن، خدي أرى بنتك مش بنتك وبس بالفم بس، لا مفروض بالفعل وقول.
1: إيه والله يا أحمد،
5: مفروض الأم ترد بالها، والتلفونات والله التلفونات لما صانعين أجا وقتها، بس صانعين لما تطلع برا توقف في السيارة شيء توري الموقع شيء يصلح في سيارتك، أما إحنا درناه زي المات لو الشرب حتى النوم نحطه في البطانية معانا.
1: أي والله يا أحمد،
5: والله جديات وخلت مال حشرت في الأمام جري بخشوا له بالتلفون،
1: لا هذا داروها خلاص فتوها المرحلة
5: ماذا، وبعدين لما توجع جي كاريتا البوت الأم تحشي في البوت، بو يحشي في النم، أنت ما تعرفش تربي، وأنت تقول ما تعرفش تربي، أنت هامل صغار يا طالع يا ذكرى في التلفون.
1: اي والله، بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك، تسلم اخوي، تسلم يا اخوي، شكرا شكرا، بارك الله فيك. عايشه نورتي، يسعد مساك حتى انت يا رب. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
6: ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: كيف حالك ملوكه؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ام سند صح؟
6: اكيد.
1: يا مرحبا،
6: حبيك صحيتي اللي خذيتي بقاتلي وفتحتي
1: لا لا خاطرك كبير وكبير هلب علي الحقيقة،
6: سلمها
1: يعني
6: سلمها يا ربي، سلمها
1: وتسلم،
6: يستاهل حتى الخاطر صغيرتنا الحق
1: يعني. لا والله انتم تستاهلوا كل خير والله، يعلم الله،
6: سلمها يا ربي.
1: تفضلي يا أم سنة.
6: طبعا تحياتي ليك ولعويلتك ومولى بيتك لكل مستمعين المستمعات،
1: اللهم امين يا رب.
6: وخيطت حتى كان متاخر شويه هذا، وين سمعت يعني سمعت بوفاة اخوها، لكن يعني ما توصلتش لها فترة في الراديو، يعني هذا نقولها إن شاء الله هذا خاتم الأحزان يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضلي يا ايه اعطيني الموضوع. انت الموضوع ما اخترتي انت منالي ايه. عندك ما بتعطي فيه، عندك ما بتقولي فيه، صح ولا
6: أكيد.
1: باي قولي لنا هاي نسمع فيك.
6: اول حاجه تعرفي اثر صحيا باهي هو على الاعصاب وعلى العوينات صغيرتنا الصغيره الصغيرين لما تعطيهم تليفون ولا احنا نقول اعصاب نتاعهم كيف قاعده كيف تنوي دياتهم
1: ايه
6: وعيونهم والركبه وين هذا لاحظي تو حط الصغير اغلبيه الصغيره للدارات حشاك قاعده طبه
1: ايه هذه
6: ثالثه بالنسبه للصغار يعني مقوله تو صغيرتنا كلهم في النظارات تبدو وبعدين الاهتمام الصغر يا ملوكة لو انت حاولتي صغير عقلك ما تعوديش بيه باهي لكن كان انت عودتي بيه من تو خلاص لما يكبر ماش تقدري ماش تقدري تحميه منه خلاص
1: صح.
6: يتعود
1: صح.
6: عليه
1: مزبوط.
6: وبعدين الأم والبو أنا قلت زي ما المستمعين قالوا أساس إن هي صح الأم تعطي التليفون لولدها ولا لبنتها، المهم يا سويد إحنا زي ما نقول بالمعنى إن هي يعني يلها عليها وهي تحط فشتها مكانها فيها وين تكفي قضية في مثل في عندها مثل حتى التليفون هي مشغولة به، المهم تعطي عينها يسكت ولا يعطي ظاهرة الألعاب هذه. ما يرقب عيلك شوفوه بتعرفوا قصة درجة سمعت أنا ما عندي من حد لكن قالوا في الألعاب مديريهم في من ضمن الألعاب الصغار يجروا فيه يجروا في اللعبة مديريهم مصحف يعشوا عليه معقولة الدرجة هذه مترقبيش عيلك شنو اللعبة اللي يلعب بها شوفي عيلك الألعاب اللي يلعبها ليش ما تلعبهم زي قبل المكعبات تو احنا الغرب دار التليفونات هادو باهي داروا مصارنا وبري تبعيهم وشوفيهم أول حاجة حارمين على طبعا في الدول منعت حتى يعني انه هو الصغار بدون 16 سنه 15 سنه يستعمل هذه الاجهزه الذكيه
1: صح
6: صح باهي والالعاب يلعبوا الالعاب هذه المكعبات حاجات زي هذه احنا لا خلاص الام الاب يعطوا التليفونات لصغارهم والعبوا بالالعاب وتبعيش ما تنديش عليه باهي احنا حتى القراءه خلاص بدت تو انت بنتي حتى سيره القراءه علاش المدرسه من زمان زي المدرسه ما يرجعوش حصه في المكتبه صغارنا خلاص ماش يقروا يعني حتى
1: ماش فيه ايه نقص
6: يعني طريق هذا للتليفونات
1: ايه
6: كلها
1: ايه نقص
6: أرجع للقراءة والعوين زي الصباحة لضرورة كان يقف الصحف وانتو ماش فيه كله عن طريق التليفونات
1: ايه والله صدقتي والله صدقتي يوم سنة بارك الله فيك
6: وحتى يرجعونا توظيف هو كلام كيف كلام زمان كانت عندنا حصة الأشغال كبير المنزلي
1: ايه
6: المكتبة يعني حتى الرياضة الرسم يعني حتى الطالب لما كان يمشي المدرسة يعني يحب يمشي المدرسة علاش لأن الأسبوع يعني فيه مواد يعني يحس إنه فيه أسبوع فيه ترفيه يتو حتى حصة الرياضة هذه ما تعجبش فيه من معلمة مرات حتى حصة الرياضة وشام صغيرة في هذا المتنفس ليهم هو
1: أيوة وبعد
6: حصة الرياضة طلعت يعني كان بيهتموا بيهم في هلبة طلعت ما شاء الله مواهب
1: صح كلامك والله صح بارك الله فيك يا أم سند الله يعزك
6: انت بارك الله فيك وفعلا موضوع يستاهل النقاش
1: اللي
6: بحلقات وحلقات يعني ويهتموا الصغيرة وبدي عيلة تبيه ما تبيش ياخذ تليفون يتعود عليه من صغرك احاولي احرميه منه والله فترة فترة قريبا الدواء هذه بها عام في الراديو كنا حتى نشارك موضوع زي هذا والله دكتور الله يبارك في الجامعة اتصل له شارك في الموضوع هواه وقال عندي بنويت وولاد في التنوي واخبار في السن قال دلهم تليفون بيلا علاش تليفون عادي هذا باش نعرف ان ولدي وين وبنتي وين بس هذا بتاع التليفونات الذكية المتطورة قال من دلهم مازال يعني قاعدين صغاري في
1: فترة طبيعي المراهقة. ايه طبيعي طبيعي طبيعي بارك الله
6: يلا ربي يهدي
1: ان شاء الله
6: ويربي يرجع
1: ان شاء الله
6: العاد لعبوا صغيرتنا يعني بالألعاب هذه تو حتى الأم قاعدة والله يا ملوكة وكلام يجيب كلام عليها ونقعد انا واحفادي وكناي وكل والله نبدو نقول ما خلينا ندور الالغاز خلينا نلعب نطلع الورقات واحنا نقول
1: باهي كويس كويس ان شاء الله ملتمين دائما على الخير
6: يلا نلعب الورقه لعبه نتاع ولد بنت حتى الذكاء لعبه الشطرنج حتى هي عندنا نطلع فيها بها حاجات حتى للدماغ والذاكره حاجاتها هي ارجع حاجاتنا والعابنا اللي قبل يعني
1: ان شاء الله
6: منها رياضة ومنها حتى
1: أكيد
6: للذاكرة
1: أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك تسلمي بارك الله فيك. طبعا موضوعنا لليوم يا أخونا عبد الباسط موضوعنا لليوم يهم الأب والأم والناس المقبلين على الزواج والناس اللي يبوا يأسسوا عائلة مش شرط انك انت تكون مثلا مش متزوج معناها خلاص موضوع ميت، لا، لازم انك انت تكون واعي، لازم انك انت تعرف خطورة الشيء هذا. واحنا شنو اللي دمرنا ان المواضيع ممكن صوت ما فيش مكالمة، احنا شنو اللي دمرنا للأسف، اللي دمرنا ان احنا نقول المواضيع هذه ما تهمناش لان مش عايشينها او مازال ما خضناهاش التجربة او كذا. هذا اكبر غلط على فكرة، لازم انك انت تعرف الشيء هذا باش انك لما تواجه الشيء تعرف كيف تتصرف معاه، مش تقعد تتفرج عليه وبعدين تجي تقول ملاك عاودي الحلقة متاعت يوم كذا وكذا، ما تجيش، ما انسان لازم يكون واعي شوي. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم أستاذ ملك محمود.
1: أهلا أستاذ ناصر الزرقاني.
7: نمسي عليك وعلى كل السادة المستمعين وراديو السرايا بالعموم وكل المستمعين، وشكرا للأستاذة الدكتورة التربوية ليلى الغرياني وعمي محمد آغا سالم منتجر وكل من تواصل معك والمستمعين بصمت. نمسي عليكم إن شاء الله جميعا.
1: يبارك فيك، كيف حالك، شنو أمورك، كويس إن شاء الله؟
7: في نعم الحال، ولا ننسى ولادنا يونس
1: أكيد في الاستماع وموجود،
7: ربي يحفظه
1: إن شاء الله، بارك الله فيك.
7: تولمنا على مش الأبناء، على الأباء والأمهات في استعمال الوسائل الاتصال التكنولوجي، صح؟
1: صح.
7: يقولوا المثل إذا كان رب الأسرة للدف ضاربهم فلا تلمن الأطفال على الرقص. هو اللوم هم مش غير صغار، هم كبار في المقاهي، في الصلاة الاجتماعية، في المناسبات الاجتماعية، في كل مكان، على السفرة زي ما قلتي، يتناولوا أكلهم الشغل الشاغل الأجهزة الجهاز سلاح ذو حدين، يعني يخلوه للخير بدل يكون للسيئة وللجرمة، وبعت الرسائل بصفحات التواصل المشينة اللي دي فتنة ما بين الناس. كيف الرب وأطفالنا وحنا نفسنا محتاجين من يوعينا ويتقفنا. الأعلام، لومي على الأعلام بصفة عامة، مرئي مسموع كله مكتوب مخروء، هو اللي ينور الناس أستاذ ملك.
1: صحيح والله، ضروري ضروري، وأنا أتفق معك يا أستاذ ناصر، أتفق معك.
7: قبل اللوم، يعني قبل اللوم ونقول الأطفال وغيره، الكبار محتاجين توعية، الكبار والعمر رقم هو مرات طفل صغير اللوم فيهم وشاب صغير أو مراهق، وقمة الأخلاق وقمة التواصل مع الأجهزة هذه الموجودة بدون تعميم. لكن الخطأ وين؟ الخطأ لما نجد شخص مسن ولا امرأة كبيرة، صح، في الشارع وتعمل في وسائل التواصل بالخطأ، في البحر، في غيره، في مجتمع، في مجتمعنا ككل. اللوم زي ما قال سالم حيي، مش في أوروبا وصنع الآلة، لا، يصنعها المسلم وأي إنسان في أي ديانة يصنع الآلة من أجل شنو؟ من أجل الاستفادة بها وليس الضرر للآخرين. أنا أسف على الإطالة، وشكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ ناصر الزرقاني ولكل الناس اللي تواصلوا معنا. نبغى ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا على عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس المتواجدة على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا. أخونا عبد الباسط على التيك توك يقول: أستاذة ملاك، نبو يوم حلقة على الواسطة اللي انتشرت وبدت كل شيء بدون واسطة ما يشوف لك حد. حاضر يا أخونا عبد الباسط بإذن الله. تي واي تي نورتي من جديد، أهلا وسهلا الناس المتواجدة معنا. بناخذ المكالمة بعدين نكمل موضوع الحلقة. يلا ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بنت القربولي صح؟
1: ايه بنت القربولي، ما شاء الله عليك، والله يا ربي يحفظك.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
1: وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وسعة البال، وربي يكون في عونك. والله هي ضغط هلبة على المكالمات، ما شاء الله الاخوة والاخوات جميعا، يعني كلهم في سياق الموضوع، وكل واحد عنده ما يبي معناها ما يقول في الموضوع.
0: صح
1: وبارك الله فيها. ام سند اللي هي ام سند اللي عرضتك الموضوع له.
0: ايه هي طلبت مني الموضوع. صحيح.
1: ايه بارك الله فيها فعلا. والله هذا العانو منها بتاعت الاطفال هدية، دائما الهاتف ما يفارقهم هم صغار، يعني قبل حتى ما يخشوا للمدرسة. يعني لو انا عن تجربة عندي اختي، والله العظيم تعرفي صفحتين في التليفون ما نعلمش فيهم، لقيتهم معبين هندي كلها ألعاب.
0: الله يبارك.
1: والله جد يعني من سبب التليك عدت نقول شنو هذا، أنت خشوا عليه وأنت فتحوا ولاحظت. والله يا رب إنجليزي حابين باهي كيفك، ما نعرفش ساعات عليش متعودين من الأول. هي أيوة. مشكلة تعرفون يا هذا ملاك إن الأطفال يصير لهم توحد هيك في مناسبات مثلاً عائلية هيك، ما عادش يتخلطوا مع الصغار الناس هيك، كل واحد يجي ينفرد بجي تركينا وشات تليفون الملعب، وقلت لها رب عندها توحد، بنتها عندها توحد، ما أنت من أول مسكر الحوشة عليها وعطيتيه التليفون. هذا حتى من جانب النفسي لما نتكلموا يعني يضر الأطفال في حاجات، يعني مفروض الأب والأم ما يعطونهم لصغارهم، أو هم يكونوا بجانبهم يعني لما هم يلعبوا.
0: صحيح.
1: لأن تركيه لعند ما يرقد هو مشابة التليفون نفيدة، يقول لك المهم يلها فيه وفكني من دوشته. صح، هي أغلب الأخوة هكي قالوا نفس الكلام متفق معهم، وقلها بعد غياب نورتي سدى لله، وإن شاء الله خاتمة الأحلام في أخوها.
0: بارك الله فيك، بارك
1: الله فيك. وكل الأخوة والأخوات نوجه لهم تحية كلهم، يعني دول استثناء عمي سالم والأستاذ أحمد، حتى هو دخل باله مامته، وكل سعاد المصري نسمعها. والله معش معش يعني دي الفترة بعد عن نفسي معش نسمع لها.
0: أي والله أي والله،
1: شو تدخل معنا ربك نورنا برايحة وأستاذ فادية وكل الأخوة والأخوات جميعا استثناء كده.
0: بارك الله
1: فيك. فيك زي ما قلت لك ميزان حسن.
0: تسلمي.
1: الله يبقى يكون فعالك، والله يكون لدي أجرى يمتدمنا.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله.
1: تحياتي، مع السلامة.
0: تحياتنا لك، شكرا يا بنت القربولي. دقيقة بس وبعدين أعطيني مكالمات دقيقة للناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا الناس المتواجدة على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا اللي انضميتوا توا. موضوعنا تليفون ربى أولادنا. لوكا قولين يدعو لي بدوري، إن شاء الله ربي يعطيك الدورية الصالحة يا فافا، إن شاء الله ربي يرزقك من أوسع أبوابها يا رب العالمين. ليس كل طفل هادي طفل سعيد، أحيانا هو ساكت لكن الشاشة أخذت مكان والده، وأحيانا ليست المشكلة أن الطفل يحب الهاتف، المشكلة أنه لم يجد من يحب الجلوس معه. ليس كل طفل هادي طفل سعيد، أحيانا هو ساكت لأن الشاشة أخذت مكان والده، وأحيانا ليست المشكلة أن الطفل يحب الهاتف، المشكلة أنه لم يجد من يحب الجلوس معه. إعلامي مهند نورت، أهلا وسهلا. زمان زمان برجعكم زمان للخلف، أرجعوا معاي للخلف لو سمحتوا. زمان كيف كانت طفولتنا؟ كيف عشنا الطفولة والبراءة والأشياء هذه؟ خلونا نرجع شوية للخلف. زمان الطفل كان يطلع من الصبح يرجع قبل المغرب، قبل ما يظلم الليل، وهو مليان قصص مغامرات. كان يعرف الجيران، كان يعرف قيمة الصداقة، يعرف الخسارة والربح، وكان يتعلم الصبر. من خلال شني؟ من خلال مخالطة للناس، من خلال مخالطة للجيران والأطفال، من خلال ألعابنا التقليدية اللي كانت متواجدة قبل عصر التكنولوجيا. فالطفل كان يعرف قيمة الصداقة، يعرف قيمة الأخلاق، يعرف الطفولة والبراءة، ويعرف الخسارة والربح. لما يلعب ألعاب التقليدية يعرف هو أنه هو خاسر أو هو رابح. وكان يتعلم الصبر، يعني حتى خسر اليوم يصبر ولا غضوة يربح أو بعد أسبوع أو كذا. اليوم أصبح الموضوع عكس قبل. الطفل بدأ يجلس في نفس المكان ساعات طويلة، لكن ما عاشش أي تجربة حقيقية، يعني حياته كلها افتراضية من ناحية التكنولوجيا. لكن للأسف الشديد ما عاشش ولا أي تجربة حقيقية زي أطفال اللي كانوا في وقت نحن والوقت اللي قبلنا. فبدأ يعرف شخص من آخر الدنيا، من بلاد أخرى، مش نفس ديننا ولا نفس أخلاقنا ولا نفس تربيتنا، لكن ما يعرفش اسم والجيرانهم، ما يعرفش اسم حد قريبة مش بالدرجة الأولى. رياض قال عاش عليه وهم بيطلعوا أكيدة أكيدة. فشنو هو اللي خسرناه؟ هل التطور خذ منا الطفولة؟ أعتقد طفولة زمان مش زي طفولة تو، وهذا الشيء الأكيد يعني. فالطفل قاعد يقلد أكثر مما يسمع، قاعد يشوف فلان دار شيء يقلده، قال كلمة لفظ مش كويس يتعلمه ويقوله. الطفل ما يسمعش كلامك، مرات قاعد يشوف تصرفاتك، قاعد يشوف أفعالك. الطفل ذاكرته يعني قاعدة نقول إحنا جديدة الذاكرة، فتتخزن فيها أشياء، مرات أشياء سلبية، تصرفات سلبية، أفعال سلبية، كلام سلبي. طموح الطفل أصبح آيباد. أي والله لو شاف بوه أول ما ينوض من النوم يشد التليفون، فالطفل تلقائيا لما شاف تصرف بوه بالطريقة هذه خلاص أنا نبي زي بوي، نبي ندير زي بوي، أول ما ننوض من النوم نبي نشد تليفوني. ميما نورت يا أهلا وسهلا. لو شاف أمه أثناء الأكل تتصفح، شد تليفونه وتتصفح، هو بيعتقد اعتقاد الطفل هذا ان هالشيء هذا طبيعي، لان تصرفاته من تصرفاته الام. الام قدوة لي، فهو قاعد يتعلم منها. احيانا المشكلة مش في الطفل، المشكلة في القدوة، ولازم القدوة تكون فعلا قدوة. تي واي تي تقول افعال ابويه له يقتدي بها الطفل، لان قدوة. احنا مش بس مسؤولية راو، احنا الصورة الحقيقية ليهم، المرآة العاكسة ليهم، عرفتوا؟ يعني احنا لما هم صغار يتعلموا منا كويس، واحنا قدوتهم. لما يكبروا ويبدأ يتعاملوا مع الناس بيولع لنا احنا، لان احنا اللي ربيناهم هيك، فهمتوا؟ فعش الأخطر كلمة يقولوها الوالدين للأسف، خليه ساكت. خليك ساكت. لما الولد الطفل بيتكلم وبيحكي مع أبوه وأمه، فأبسط كلمة يقولوها له أسكت، ما تتكلمش. لما الكبار موجودين ما تتكلمش، ما عندكش حرية أنك أنت تعبر أو توصف أو كذا، فيسكتوه من صغرة، ما يسمعولاش، يسكتوه أسكت. فالطفل يبدا معقد، حتى لما يكبر يبدا معقد نفسيا على فكره، تبدا عنده مشاكل نفسيه. وهذا الموضوع مختصين به الاطباء النفسيين، يعرفوا الشيء هذا ويعرفوا خطوره الشيء هذا. مرات الجملة هذه تدمر مستقبله، والأكيد تدمر مستقبل الطفل هذا، لأن احنا نفرحوا لما نسكتوه، لكن لما نسأله في رواحنا أنه لو سكت هل هو مرتاح؟ هل هو لما سكت معناه خلاص؟ ولا ساكت لأنه هو أسير الشاشة هذه تليفون؟ الأطفال بعادتهم احنا الطبيعية جدا، الأطفال يحبوا يلعبوا، يحبوا يجروا، يحبوا يضحكوا، يحبوا يديروا إزعاج، هذه طبيعتهم، هذا العنفوان متاعهم الطبيعي جدا. هذا الطفل الطبيعي، إن الطفل لازم يكون حركي. فطبيعي بالتصرفات هذه شو بيصير للعقل الطفل؟ كل دقيقة فيديو، كل تانية مؤثر، كل لحظة انتقالة سريعة. بعد الطفل يجي للمدرسة، للأسف المعلم يشرح بهدوء بطريقة هادية جدا، فالطفل شو بيحس؟ بمل، بيحس بالملل. علاش ترى؟ لأن دماغه تبرمج وتعود على السرعة، تعود أنه يتفرج على مقطع فيديو في دقيقة، أقل من دقيقة، تعلم أنه كذا يتفرج على أغنية كذا، أي شيء تعلمه بطريقة السرعة. فدماغه تعود على السرعة، حتى القرآن، حتى الكتاب، حتى الحوار بدأ عنده سرعة فيه، فأصبح ممل بالنسبة لي لما الأستاذ يشرح له، أو أبوه يبدأ ينصح فيه بطريقة الهادية أو كذا، ده كلامهم ممل بالنسبة لي. كان يحصلوا يديروا تسريع للكلام باش إنه هو يدخل من ودنا هادي ويطلع من ودنا الثاني. هذا هو الطفل، تعلم على السرعة. لكن للأسف أحيانا الأسرة لما يكونوا على مائدة واحدة، مائدة إفطار أو مائدة الغداء أو العشاء، لكن يكونوا أجساد بس، يعني جسد جنبك، لكن القلوب كلها متباعدة، القلوب كلها متباعدة، مش متواجدين. مشهد يتكرر كل يوم للأسف. رياض يقول توا مضت استيكرات على سناب، إيه، ومش عارفة في حاجات تانية مش عارف شنو يقولهم، يعني ما في مشهد يتكرر كل يوم. الأب عنده هاتفة وشادة، الأم تتصفح شادة هاتفها، الولد هاتف، البنت هاتف، والمائدة صامتة، يعني ياكلوا كل واحد شاد تليفونه، ما فيش حوار، ما فيش أدب، حتى أداب الطعام ما فيش. نورتي يا فوفا. زمان كان الأكل مناسبة للحكايات، زمان لما كانوا يجلسوا في طاولة الأكل، الأب والأم والأبناء كانوا يفتحوا في حوارات مع بعض، يهدرزوا في نقاشات، في مغامرات. البنت تحكي لأمها وبوها شندارت وهكذا. فاليوم أصبح الموضوع مجرد وقت إنهم يأكلوا وينوضوا، لا أكثر ولا أقل، ما فيش نقاشات، ما فيش حوارات، ما فيش ولا حاجة. للأسف الشديد هذا اللي وصلنا له. باي أنتم تخيلتوا في يوم من الأيام مثلا إن ينقطع النت على العالم أسبوع كامل بدون نت؟ متخيلين الموقف؟ لو انقطع النت أو الإنترنت بصفة كاملة على العالم، صارت إيه، بس تقريبا أيام، مش أسبوع، بس لو انقطع بشكل كامل أسبوع أو أسبوعين، شنو اللي ممكن يصير في العالم؟ أعتقد كل شيء بيوقف، مش بس الطفل، العالم بالكامل حيوقف، إن اعتمادهم كله على الإنترنت، فما بالك الطفل؟ بشنو أول شيء تقدروا تديروه مثلا إنكم أنتم تفوتوا وقتكم خلال هالأسبوع هذا؟ تي واي تي تقول انقطاع 13 اليوم، ناس صار لها اكتئاب، أنا أولهم. تي واي تي، معناها أنت بروح قلتها، انقطاع النت عليك 13 يوم واكتئبتي، بكيف الطفل اللي متعود على الانترنت شو بيصير فيه؟ هل عندكم انتم العاب مثلا تقليديه تلعبوا فيها مع اطفالكم؟ اعتقد ميما حنجاوب في امكانك، نجاوب في امكانك لو عندي التصريح. هل عندكم العاب تقليديه؟ لا يعني طبعا جاوبي، نجاوب عليك. حاضر. الام الحقيقيه والام اللي هي قدوه لابنائها تعطيهم الوقت، تعطيهم الوقت وتعطيهم البراح ان هم يعبروا ويتكلموا ويحكوا لها، وتلعب معهم العاب تقليديه وتعلمهم الالعاب اللي هي لعبتهم في سنها. يعني ما تحرمهمش، تعلمهم الاشياء هذه. ليش؟ باش يشغلوا دماغاتهم، باش يتعلموا ان راهو الالعاب الحقيقية، الألعاب الملموسة أفضل من ألعاب التليفون بمليون مرة. بهل وصلتوا لمرحلة إنكم أنتم تجلسوا مع بعض مع أطفالكم وتكون جلسة حوار على الأقل يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع بعيدا على مائدة الطعام؟ هل درتوا الشيء هذا؟ ولا اكتشفتوا أن البيت ما عادش نقعد فيه ما دام ما فيش انترنت، الانترنت مقطوعه؟ اعتقد حتقولوا ايه. لو في في في من الناس بيقولوا لك لو انقطع الانترنت في بيتي نطلع نسخن سيارتي ونطلع نغير جو ونمشي للقهوه نقعمس كذا واي فاي من القهوه وهكذا. مما انا كل الالعاب لعبتهم مع صغاري، وهذا الصح اصلا. هذا الصح انك انت تعطيهم وقتك وتعبي لهم ذاكرتهم بذكريات جميله، تعلميهم اساليب الحياه. درتها ايام فاتت، انقطع الضي، طلعت للبحر، ريتي تي ويتي. احنا للاسف الشديد لما ينقطع الضي او ينقطع لنا الانترنت نملوا، ندخلوا في مرحله الاكتئاب، مش قادرين ان احنا يعني ندوروا شيء نقدروا نديروه. نحسوا ان الوقت بدي ممل، عرفتوا لما الانترنت ينقطع تحسي انك انت سبحان الله يعني الوقت طويل وشن عندك بتديري فيه الوقت؟ لو حتى كان عندك مثلا اشياء بتنجزها حتنجزها في ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات ماكسيمو. يعني باي الطفل شن يبي يا ملك؟ يقول لك الطفل لا يريد هاتفا بل يريدك أنت. معنى كلامي، مرات الطفل يقول لبوه ألعب معايا، الأب يقول له بعد شوية، هاي شوية شوي تاني، تمر ساعة ساعتين ثلاثة، بعدين لما يبدأ شاد فيه الولد شاد في بوه يعطيه التليفون. الطفل هنا ما كانش يبي، او نيته الحقيقيه انه هو كان يبي التليفون او يلعب بالتليفون، كان يبي ابوه يلعب معه. والكلام ينطبق على الام. فلما يجيك طفلك يقول لك لا تعال يلعب معي، العب معاه او العب معاه، مش تعطيه التليفون، انت قاعد تدمر فيه وتدمر في مستقبله بالتليفون. وهذا الشيء ما نركزوش فيه احنا ولا كيف، او ما فكروش فيه. باي احنا شو بنحكوا لاولادنا بعدين؟ شو بنحكوا لهم من ذكريات؟ انا مرات شخصيا حتى على كبر سني، مرات توا مش كبر سني يعني لدرجه ان تعرفوني اني كبيره هلبة، لكن نحس ان لما نجلس مع الوالد والوالده ونسمع القصص والاشياء اللي صارت معاهم سابقا نستمتع، حتى ولو كان الموضوع يعني سامعاتها قبل. ما نحبش ان انا نقعمز مع امي وابوي مثلا وشادين تليفوناتهم، لان نحس بملل. وحتى لو درتها انا نحس، يحسوا هم بملل. فحلو الحوار لما يكون لك والذكريات ويحكوا لك شن كان زمان والكلام الجميل هذا. فيبدأ نبدو احنا لما زمان نقعمزوا مع ابونا وامنا يبدو يحكوا في اشياء قديمة، فيقول له هل ابوي كان يسمع فيها قبل لما انا كنت نحكي ونهدرز له، وهو ابوي كان دائما شاد التليفون، هل امي كانت تعبر لي مثلا على خوفها وحبها ليا والاشياء على الاشياء هذه، ولا امي توا حاليا منشغله عليا بالهاتف والبو منشغل عليا بالهاتف وهكذا. من قاعد يربي في ابنائنا اليوم؟ من قاعد يهتم بابنائنا اليوم من ناحيه التربيه؟ من هي؟ هل هو الاب؟ هل هو الام؟ ولا هو هم مشاهير التيك توك ومشاهير السوشيال ميديا او اليوتيوب او الالعاب او المؤثرين او اللي هو؟ من اللي قاعد يربي فيهم؟ من اللي قاعد يربي فيهم؟ البو ولا الأم ولا مشاهير التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كان الطفل يقضي في ساعات طويلة على الهاتف أكثر من الساعات اللي يقضي فيها مع أبوه وأمه، فمن الطبيعي أنه يتأثر، ومن الطبيعي أنه يقلد المشاهير، ومن الطبيعي أنه يتعلم من المشاهير سواء كان شيء إيجابي أو سواء كان شيء سلبي. وللأسف الشديد لو كان سلبي حتى أخلاقيا الطفل يفسد، معاش يكون طفلك، خلاص أنت فقدت السيطرة عليه. فالتربية أعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

واحد اتنين سرجي مرجي من ويايا رح يجري يجري معايا نروح مشوار بس انا بختار الشطار مين بقى مني رح يفلت ومين قدامي هيتثبت واللي هلف معاه وهدور يبقى ده اللي عليه الدور مين بقى مني رح يفلت

0: قعدتوا مني تروحوا على فين؟ لو زهرين أو الدريين، واللي يبان الخف عنيه ده اللي الدنيا مشاورة عليه.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، تكمل الموضوع من بعد حنعطي الرقم الهاتف من جديد ونستقبل مكالمات، والناس اللي حابة من خارج ليبيا يشاركوا في الموضوع ما عنديش أي إشكالية. الفقرة اللي تعتبر مهمة، التربية ليست أوامر. ما يكفيش أنك أنت تقول لابنك نوت صلي أو نوت احترم أو لا ما تكذبش، لازم إن هو يشوفك تدير في الشيء هذا. يعني ما تنصحش ولدك وانت ما تصليش، ما تنصحش ولدك على احترام وانت مش محترم نفسك، ما تنصحش ولدك على إن هو ما يكذبش وانت قاعد تكذب، ما تنصحش بشيء انت ما تفعلش بيه. الأب لازم يكون قدوة، يعني الشيء اللي ينصح بيه يفعل بيه. نفس الشيء الكلام ينطبق على الأم، الأم حتى هي قدوة، لهذا حتى أنت ما تنصحيش شيء وما تديريش فيه، ما تبديش تعاركي في ولدك ولا بنتك بشيء أنت ما تديريش فيه أو أنت ما تديريش فيه كأب. لأن الأقوى شيء أنك أنت تكون قدوة وتدير في الشيء هذا، أقوى من كلمة نصيحة أو مجرد كلمة وخلاص. فتخيل لو تطلب من ولدك مثلا، تخيل انت لو تطلب من ولدك او طلب منك ولدك 10 دقائق من وقتك، لو انت جاك ولدك او جاتك بنتك وطلبت منك 10 دقائق من وقتك وانت ردت عليها انك انت شخص مشغول مش فاضي، بعدين انت مشغول اثناء الانشغال انت شاد تليفونك ساعة كاملة على الهاتف، هو طبيعي جدا شو بتوصل الرسالة هذه؟ بتوصل ان الهاتف قاعد اهم منه، الهاتف قاعد يحس انه هو اهم منه، عنصر مهم عند بوه وعند امه اكتر منه هو. انت هكي رسخت في دماغ الفكرة هذه، فكيف تبيه هو يسمع كلامك؟ كيف تبيه هو يسمع نصيحتك؟ الأطفال ما يحاسبوناش على عدد الهدايا أو عدد الألعاب اللي نجيبوها لهم، لا، لكن يتفكروا في المواقف البسيطة جدا. بالضبط هذا اللي كنت نقص دايتي وايتي، اللي هو المواقف اللي تكون أنت متواجد فيها وحاضر بقوة معاهم لما هم يحتاجوك في موقف معين، يرتسخ هذا في دماغهم. لدرجة ان احنا اطفال مرات، انا توا مثلا كنت طفلة في يوم من الايام، نتفكر في مواقف قديمة هلبة، مش نتفكر شنجاب لي بوي او شنجابت لي امي او كذا، لا لا، نتفكر ان مثلا امي في اليوم هذا اليوم كذا كذا ما وقفتش معي مثلا، او بوي كذا كذا ما وقفش معي، وهكذا. لأن الطفل يرسخ في ذاكرته مواقف من بوه وأمه، خاصة وقت الاحتياج، خاصة وقت الاحتياج. لهذا أنت لازم تكون قريب من ولدك وبنتك، أو قريبة من بنتك وولدك بالنصائح، وانك قدوة فعلا ليهم، وانك انت لما تنصحهم تفعل بالنصيحة قبلهم، باش يشوفوا الشيء اللي قاعدين يشوفوا فيه. مثلا اني نشوف تشوف ولدك يشوف فيك انك انت تصلي حيصلي، شوفك انك انت تقرأ في قرآن حيتعود انه هو يقرأ قرآن، يشوفك انت مستهتر في صلاتك وفي كل شيء حياخذ منك الشيء هذا. فهمتوني؟ إن شاء الله وصلت المعلومة. على 092-150-099-159-99-092-150-159-099 أهلا وسهلا لكل من انضم إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صراحة نحب أن نذكر صراحة إذاعة السرايا.
1: الله يعزك الله يعزك.
2: هناك صراحة يجب أن يسمعونهم بغض النظر حتى على يعني برنامجك ملاك، لكن في برامج أخرى كويسة جدا، الشيخ علي مازن، الشيخ عبد العظيم بالأشهر، يعني الشيخ سالم بحرك دكتور، الله يبارك يعني في الفقه الديني وفي علم النفس وفي الدعوة للدين، يعني إذاعة صراحة من يومها كانت في دائما في تألق إن شاء الله. نعم
1: بارك الله فيك، تفضل. أي موضوع
2: الحي مستمعينها طبعا
1: أكيد
2: بدون استثناء
1: أكيد،
2: ولسيما السيد نذكر يعني أبونا وأخونا الكبير والكبير الله اللي هو محمد أغلى. نعم
1: الله يعزك.
2: والله الأطفال أستاذة ملاك حتى أمانة
1: با
2: الأبناء
1: إيه
2: هذه أمانة، ما والله ما في واحد ما يهرب منها، مسؤولية في الدنيا والآخرة أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته.
1: إيه والله.
2: فأنت الإنسان واضح، الحلال مبين والحرام مبين، العبرة كيف إنك مش إنك جبت ولد ولا جبت بنت، ولا العبرة إنك كيف تخليه يعني طفل اليوم ورجل الغد وفتيلة اليوم وشجرة المثمرة للغد، إنك كيف تطلع يعني تخرج وتصنع يعني في المستوى يعني يكون كان صالح، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن لازم يدير الخارطة الإنسان، أب الأسرة والأم والأب لازم يوميا، إلا الحكاية ما هيش لعب بس، الحياة الزوجية والأبناء ما همش لعب بس، ما همش نفرح بهم بس، لا في واجبات يومية مش حتى أسبوعية، يوميا أنت لازم تعرف هذه الواجبات
1: أكيد،
2: بس يطلع لك ابن صلح في المنطقة وفي المحل انتعت ويقولوا ما شاء الله عليه الله يبارك، ولو حتى 80% خليه في المستوى، في واجبات دينية صلاة أوقاتها فيها باب آخر أو ملف آخر
1: أكيد،
2: اللي هو الأخلاق، إن ما يتفوهس على آخرين، ما يحترم اللي أكبر منا سنا، في ملف آخر اللي هو ملف صحي، وإحنا نشبحوا فيه أستاذة والله أطفالهم يأخذوا في الشيبسي ويأخذوا في الحلويات المحظورة هذه بألوان مختلفة، وفي النهاية يقبوه في السوق يقول له خلاص تميته وديته وبعدها يجي يدفع، كيف هيك؟ لازم تتحذر من أشياء وتنصح على أشياء حتى في الأكل.
1: أي والله
2: هذه أعداد،
1: أي والله
2: أعداد صحي، أعداد ديني، أعداد ثقافي، أعداد حتى وطني يحب بلاده، لما يخونش بلاده ولما يكون طالب ما يكسرش في مدرسة ما يدكده، حتى لما يتخرج يكون فعال في وطنه.
1: صحيح.
2: حتى هذه هي الواجبات اللي يجب نوروها لأبنائنا، مثل خلينا في التلفزيون الله المستعان 900 قناة، 900 قناة وين أولياء الأمور، وين في الموضوع هذا، وين إلا ما رحم ربي من عممس السادة التلفزيون الله فعلا هذا يعني لص موجود في الحوش، بمعنى يعني فعلا اللي يسموه مستديون إلا مستديون إلا مع شكل منها قنوات يعني واحترمة، الأغلبية فعلا الأغلبية فساد بالعربية.
1: أيوة
2: مخلينا 800 قناة معقولة شيعة بين واحدة موسيقى مش عارف إيش مسلسلات حشاك كافة ومحبطة ومشتتة للأسرة، وأنت لما تطلع من الحوش تسبح في ولدك في التلفزيون تقول خلاص كنيت عليه أو قاعد أهلي ومستطلع للشارع، لا لا هذا تطور، مرات هو يطلع لك مجرم، يطلع لك أي شيء يحشمك حتى مع الناس، لازم تصفر التلفزيون، العبد لله أنا نقولها أبدا والله ما يريا يا استاذ الملاك ولكن من باب تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تعرف عندي تلفزيون وعندي شاشه كبيره من الاخير 85 بوص واضح
1: با
2: كانت فيها تعرف كم قناه 800 حوالي 850 قناه حاليا وقاسما بالله ويشهد الله علي يشهد الله علي من 850 قداش خليتهم اللي فعلا هادو اللي ممكن يكونوا مفيدين فهمتي يجي حوالي 37 36 باهي يعني التلفزيون فعلا راهو ينتبهوا لاولياء الامور الشيء هذا وراقبوا اولادكم وانا في القراوي كنت اتفرج والله على باب كاس العالم باهي طبعا ما تاهليش مهما كانت على الصلاه والله يضل اخر مباراه الصلاه صلاه ونولي عادي نتفرج باحترام ونروح باهي هيك يعني المفهوم الرياضه كمتعه واستمتاع وبس ما عنديش على التعصب والدواد والله في القهوه استاذ ملاك هاي اهليك تزوره ما تخط تزورك وهذه مش معناها تزوره بس هاي المدن كلها راه مدليه والله شاب ممكن نقول انا في ثالث اعدادي في اولى ثانوي والله اعلم ما قدرتش اللي حتى نوصل فيه ونكلمه لان بعثنا نسبحنا مره بعين الحسره وخلاص شاب قليله وكان يعني علم زي ما يقولوا فاهم معلم انت

0: وفي نفس الوقت ما يحرموش فيهم زي ما قلت دفاع التربيه بحدود الادب والاخلاق.
1: صحيح. صحيح.
0: في البحر صار يمشوا حديقه لكن في حدود المعقول زي ما يقولوا وضع مثل وضع الملح في الطعام. يعني يعرفوا كيف يرفعوا اولادهم ما يجيبوا لهم حاجات خليعه يجيبوا لهم افلام ويقول لها هذه هي الترفيه غلط.
1: اي والله
0: في حاجات هيك
1: بارك الله فيك
0: ما فيهاش لا ضرر ولا ضرار.
1: بارك
0: مثلا كوره يلعب في جنان ولا في كذا كان صغير او هذيك بتاع التركيبات شنو يقولوا لها استاذه ملافي
1: العاب التركيب العاب نقول احنا الالعاب الملموسه يعني الالعاب اللي
0: ايوه مجسمات دير حوز دير دير حوز دير سياره هذه ما فيش باس هذه كويسه ما فيهاش ضرر.
1: اي والله
0: اعطيه جهاز واعطيه اسمها ايباد ما ايباد في ما يعني ما نبوش نتكلموا بالتفصيل
1: إيه.
0: وتبي ولدك زعمت كانت هنيت عليها وفي مقعد في الحوش انا ولدك انت تضيع فيه هيك.
1: اي والله بارك الله فيك
0: لازم ننظروا لاولادنا بالذات الحاجات اللي هذه جهاز التلفزيون لازم تشكر كل طاق كل انسان والله مسؤول عليه الله. في حاجه ثانيه الاطفال وبنختم في اللي يسكنوا في العمارات في عمارات يا استاذه الفاضل استاذه ملاك باع احترامي ليك الاغلبيه ما قلتش كل الاغلبيه البلكونات نتاعهم عندك من الدور الثاني والدور الثالث هذا يخوفوا خلاص الدور الثالث الرابع اللي يطيح من فوق معناها في خطر نخلي احنا نقول الشرفه البلكونه باهي نخليها بدون حمايه يعني مستغفر في 400 ولا 500 جنيه يدير حمايه لاولاده حتى يطلع ولد صغير مسكين عمره 6 سنين 7 سنين حتى 3 سنين يطلع بلكونه هيك صدفه ما يدروس عليه اهله واذا به يطيح لماذا؟ لان ما فيش حمايه فيش حديد حمايه اللي جايين قله او شوفي عمارات زوج الدهماني شوفي عمارات طريق المطار انا نقول قله اللي جايين السيارات سوينا اولياء الامور وين؟ انتبهوا لاولادكم وانتبهوا للاشياء اللي تسروا لهم فيها والله المستعان وربي يوفق الجميع
1: ان شاء الله بارك الله فيك
0: وبارك الله فيك وان شاء الله اليوم اسبانيا تنتصر
1: ان شاء الله يا رب بارك الله فيك
0: مسلم اسمه لامين يامال يامال لامين يامال لان مسلم ولان حاج المسلمين الحاكم
1: الله بارك الله فيك
0: السلام عليكم ورحمه الله
1: السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام لكل الناس المتواجدة معنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الناس المتواجدة على التيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم نستقبل المكالمة لو في مكالمة يلا ألو السلام عليكم فصلت المكالمة تقريبا ألو فيش مكالمة تمام فصلت المكالمة على 092 عفوا على 092 150 59 99 ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: يا طيبة جميلات أملاك وفي كل المستمعين وكل من لي علاقة وفي راديو السرايا وأول حاجة نشكر أستاذ إسماعيل هدايا مدرسة ثانوي في مدرسة عادي ورئيس ثانوية وهذا من أصدقاء يعني تعرفت عليها راديو وحتى هذا الاخر اسمه ولاين هذا سلقاني سلقاني الحياني وبنت ضوى والاخرى هذه اسمها الله لا اله الا الله محمد رسول الله هاي معلش نسيتهم معلش
1: انت نسيتهم تو خلاص اسمع قول تحيه للناس اللي يعرفوك كلهم
2: طيب بارك الله فيهم ويحيي فيها
1: أيوة.
2: بارك الله فيهم والله يقدر من تاني بالنسبة لهذه التكنولوجيا وحاجات جديدة هذه علم العلم هذا الناس كل عام العلم يتصور ولكن احنا مش في وصوله في استعماله لما نستعمل في الحاجات الأساسية مثلا نستمتع منها مثلا في التوصيل في عندي ناس برا يعني يعالجوا ذكرها يعني يشوفها صوت الصورة يعني حشاكم حال توفى حال كذا يعني علوم يعلموني كذا نفهم بعدها كل شيء يعني ورغم اني ما عنديش رأيي رهواني عندي بيرة لكن صار يقول لي

0: بعدين بالنسبة للصغار يعني الصغير ما تشي يكون يشبشبه ويدير عليه حتى ما صوشا ما يبانش بعد ودنا تبذات واحد وحشات سيادية وعلى عيونه تبذات وكربون وشارشيني ورصاص واحد هذا مضر بالصحة وهذا اللي بنقول هنا
1: بارك الله فيك.
0: وبعدين رقبوا صغاركم تجيب الصغار رقبوا مرمسين عليها مش الفايدة في زبن الصغار مش فايدة في التربية لأنك أنت مسؤول لما عينك تجيبها وكذا ولا تعلم ما كنا احنا قبل مغرب نكون في الحوش ونشعر فيهم والله العظيم الأربعة ماشيين في جردين يعني كشينا لبعضهم عمر 14 خمسة سنة هذا هو مبايت المشاهد وبعد ما خضعت ابن الشريف مغرب فوق العاجة ما تنش عليه أنا قلت أنا شو قلت صح بارك أنت في الليل خذ ما تشيل تلفون شو صادي ولا في الليل بس حطوني كذا وبعدين حتى كيف تسوي شيء ضيف ولا حاجه كل واحد سكن قلت والله رد من احسن يهم ديسك معي رد من بعدين في تشتيغ في الولايات انا ودي ما مشفر عن في بعض المحطات في التليفون يخشونهم وشكرا لهم بقول سمعيني انا رب عن الشرع اول حاجه عن مشويه وداخل بكم كلهم وتعاونوا على الفجر والتقوى والتعاون بعد الدين والادوات وصاركم مسؤولين عليهم يا غطاء مسؤولين عليهم مسؤولين عليهم السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شكرا ناخذ فاصل لو سمحت يلا

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الو، السلام عليكم. عندنا مكالمة. باه تمام، خلاص نسكروا الحلقة، نهاية الحلقة. وقديش مازالوا؟ مازال 7 دقائق تقريبا. لكل الناس المتواجدة معنا، أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة اليوم أعتقد تكلمت فيه، وحنذكر رقم الهاتف، ممكن ناخده حتى مكالمة أخيرة ممكن، وبعدين نختم الحلقة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالمتكم. ممكن ناخده آخر مكالمة أو آخر مكالمتين وننهو الحلقة على خير بإذن الله. ألو، السلام عليكم.
1: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاني بان، نورت.
1: أهلا وسهلا بك، نور نورك دكتورة ملاك، ربي يحفظك.
0: أهلا وسهلا،
1: تحياتي ليك ولأمي محمد لاغا اللي كان قبلي، ربي يطول عمرها في صحة، أستاذ إسماعيل، خيتنا بنت القربولي، وتابعي المثقفة المحترمة، كل مستمعينك الكرام. في حديث يقول هل مولادك في 7 وضربوهم في 10، لكن النص الثاني نسينا ما يديروش فيه، اللي هو وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني العي اللي عمره 10 سنين و9 والبنت اللي عمرها 11 و12 ما ترقديهاش مع الولد، خود ما يرقدوش مع بعضهم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهلبا يقول لك علم أولادكم 7 واضربوهم في 10، ما يكمل الحديث، ما يبوش يا هو. فهمتي؟ الاهتمام بالطفل والمراقبة بكري بكري طبعا ضروري، لأنك راح تسأل زي ما قالك سيد إسماعيل، راح تسأل يوم القيامة.
0: صحيح.
1: أول شيء تعلم صغارك الأخلاق والاحترام، هذه قبل كل شيء، راهو ضروري. وبيتبعك هو ولدك، في لقاك مواصل رحمك يعني حيدير زيك، لازم تعلمه وتوريه، مش هيك وخلاص. انت نسمع فيك من بكري ما شاء الله محاضرة قوية فيها اليوم، يعني العيل محتاج لك، يقولك تعال يا بابا نبي ندرس معك، تعال يا ماما نبي نستانس بيك، نبي نسألك. معقولة ما عندهمش وقت ليه بكرة غير عطيه التليفون والتلفزيون وما أدراك، وبرا غير فكنا منك، يعني بمعنى فكنا من دوشتك، يعني لا ما يجيش هيك. انت كيف يعني؟ انت غير تجيب الصغار وخلاص؟ لا والله، لازم تهتم بيه ولازم تربيه أحسن تربية، ما يجيش. موضوعك صراحة والله قيم جدا جدا، وديما نقول فيها والله من عمق الحياة وراء،
0: أكيد
1: صراحة يعني
0: أكيد،
1: وهذه رأي عايشينها ونشوفه يعني توا أو شن صاير. واضحة
0: واضحة.
1: انت البكر قلتي كيف الحل؟ أنا نجاوبك، هم تعودوا على الشيء، هو علاش احنا لا، علاش جيلنا احنا لا، هم تعودوا بي كيف الحل؟ أنا نقول لك ماشي، يقدروا معاش يقدروا يعيشوا من غير هالنت هي والألعاب الإلكترونية اللي تدوخ الراس. والسبب بيعود للأم والأب زي ما قلت بكري، وبارك الله فيك دكتورة. السبب بيعود للأم والأب، حتى أنت يا أبو يا أم تبي تربية مازال مع احترامي، مدام هيك ولدك معناها أنت شنو أنت؟ واضحة يعني، ناقصين تعليم الأب والأم، مشكلة كارثة. ولكن مع أن في ناس تربوا صح قبل تربوا تحت يدين في ناس أمية، يعني سبحان الله، غير كان شرب النية بالفطرة.
0: صحيح.
1: يعني بعدين في نوع من اللاعب، نوع من اللاعب هو، لكن تعليم في، لكن تعليم في نفس الوقت ينشط الذاكرة، وهذا لعبنا احنا في صغرنا، ينمي العقل ويزيد الذكاء. والرياضة بصفة عامة والرياضة الفردية بالذات يا دكتورة، ارفع صارك المسجد، يتعلموا القرآن والقراءة والكتابة وحتى التربية. أنت لاحظي تخشي توا لمدرسة صف أول أو ثاني أو ثالث، تقعدي معهم 4 ساعة تقدر تميزي بين الطالب الذكي والطالب الانطوائي والطالب الغبي.
0: إيه.
1: هذه عودة لمنه؟ هل هذه هيك يعني وراثة هي؟
0: ماهيش وراثة.
1: نوعا ما ممكن تلقيه انطوائي شوية، تجي مثلا دير استدعاء للأب تلقيه فارن حتى أبوه، حتى أبوه زيه.
0: أكيد يعني.
1: أنا ما تلوميهمش.
0: أكيد يعني بارك. أكيد.
1: إيه المخالطة. ما تدسليش العير متاعك في الحوش تقول له لا أنا خايف عليك ما تشغل تتعلم حاجات شبهية. لا خليه يتعلم انت علم.
0: صح.
1: يجيك يقول لك يا بابا أنا وريت واحد اثنين ثلاثة، قول له لا يا ولدي غلط الصح واحد اثنين ثلاثة. أنا هيك نعرف أنا.
0: أي والله هنيبال بارك الله فيك. صح ولا بارك الله
1: على إيه. وحتى الكبار يا ملاك
0: حتى
1: الكبار الناس الكبار تقدر تميز بيناتهم من طريقة كلامهم ومعاملتهم.
0: طبيعي طبيعي هالشيء.
1: حتى الكبير حتى اللي يدخلوا معنا في الإذاعات مع احترامي يبان المتثقف ولا يبان اللي على حاله ويبان اللي ياه غريب يسمع وخلاص يعني.
0: أكيد أكيد كل واحد
1: طريقته. فعل عير ما تضغطش عليه لكن إياك ونحذرك ما تخليش براحته.
0: أكيد أكيد بارك الله فيك.
1: باي وسلمي خير لحظة بس والألعاب الإلكترونية بنقول فيها كلمة أنا عيارة تعلم الكسل والتم. الألعاب الإلكترونية
0: إيه؟
1: تلقيه متركن في تركين العيل و... ومدرق راحه ويلعبك أنت ما هذا كسر وتنبلة. كيف أنت يا أب يا أم تخليه ولدك هكي خليه يطلع يمشي يجري. عمر بن الخطاب خول ماتور وعلم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. صح ولا ملاك؟
0: أكيد أكيد
1: إيه. على العموم نبي نختم عجبتني مقولة قلتها لي في الحلقة اللي فاتوا أنا سمحها منك وسمحها حتى من الاستشار محمد شريف الله يجزيه بالخير. أنا دويت على موضوع عجبتنا وكذا وإسقاط الدواء طبعا هو من كلامي أنا كملته. هو عجبني القول اللي هو اسمع مني ولا تسمعه عني.
0: إيه هذه خلال الحلقة إيه
1: عجبني. هو قعدت أركز فيه أنا زدت عليه كلمتين. انت قلتي اسمع مني ولا تسمع عني وانا نقول لك اسمع مني واسمع عني واسأل عني وتعارف اني وبعدين بيهم قبلني.
0: اكيد بارك الله فيك.
1: هذا كلامي انا ونعاوده لك.
0: ايه.
1: اسمع مني واسمع حتى عني معلش. وانت قلتي اسمع مني ولا تسمع عني انا لا نقول لك اسمع مني واسمع عني.
0: اكيد
1: واسألني وبعدين تعال بيهم قبلني.
0: صحيح يا هانيبال بارك الله فيك.
1: هذه يعني هذا من كلماتي والله يرحم والديك عليه الصلاة والسلام. طيب موضوع قيم جدا ويعني اهتموا بصغاركم. في ناس تتمنى عندها صغار وتربيهم احسن تربيه.
0: اي والله
1: فالانفلات لا مش باهي زي ما قلت لك قبل شويه ما تكبسش عليه وما تخيش شيء.
0: اكيد
1: راقب.
0: اكيد يا هانيبال بارك الله فيك.
1: شكرا. هذا هو وكل مستمعينك الكرام الله يفتح عليك واخلا ان شاء الله.
0: تسلم بارك الله فيك. ناخذ فاصل قصير وننهي الحلقة بإذن الله. يلا

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل ما نختم، تفكروا أن الطفل لن يتذكر نوع الهاتف الذي اشتريته له. اللي بيتفكر شنو هو؟ أن أنت كنت تسمع فيه، أن كنت أنت تلعب معاه، أن كنت أنت تحضن فيه، وأنك أنت كنت حاضر في حياته وفي ذكرياته. الأطفال ما يحتاجوش أحدث الأجهزة حاليا، بل يحتاجوا لقلوب حاضرة وأذان تسمع لهم ديما، وأيدي تمسك بأيديهم. فنقدر إحنا بالشيء هذا نرجع أبنائنا إلى أحضاننا، نحس بهم ويحسوا بينا قبل ما تأخذهم الشاشات إلى عالم ما نعرفوش نهايته شنو. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لوالديهم، واحفظ بيوتنا من كل سوء، واجعل التقنية نعمة نستعملها فيما يرضيك لا سببا في ضياع أجيالنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنت معكم ملك محمود من برنامج من القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما تواجدتم، وأينما حضرتم جميعا. واستودعتكم الله، وإلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من

ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله.

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبون.

تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

0: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض.

0: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن وقفنا عند أول الحديث عن غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. وكان الحديث قبل ذلك في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاع، تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها. الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل. جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان، مثل هذا الشهر، من العام الخامس للهجرة. وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في السنة السادسة، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة، وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه، وقائدهم الحارث بن ضرار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خرج إليهم حتى لقيهم، قابلهم عند ماء يقال له ماء المريسيع، والتحم القتال في ذلك المكان، وهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين، وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أبقى الخمس يوزعه، نعم، كما يشاء حسب مصلحة المسلمين، ووزع أربعة الأخماس على المقاتلين، للمقاتل الرجل سهم وللفارس سهمان، يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات، يعني في فرق. نعم. في هذه الغزوة استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل. المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع، يعبر عن ذلك بكلمة العزل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك، يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من كائنة إلى تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا إن شئتم لا حرج، لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا. إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلا سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم. نعم، وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم. من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته وابن هشام وابن إسحاق أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان ابن وبر الجهني من أهل المدينة، تنازع عند ماء المريسيع عند ذلك الماء، واشتد التنازع بينهما، فصاح أحدهما: يا للأنصار، وصاح الثاني: يا للمهاجرين. طبعاً غلام سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الأنصار. نعم، سمع عبد الله بن أبي بن سلول وكان موجوداً في هذه الغزوة، سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ، فغضب وقال لمن حوله: أو فعلوها، يقصد المسلمين، قد نافرونا وكاثرونا في دارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المسلمين، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، سمع رجل من الصحابة اسمه زيد بن أرقم هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، وكان عنده سيدنا عمر، فقال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله، فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل، يعني مر الناس بالرحيل. وكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، ساعة راحة، وسنعود إلى هذا لنستبين دقة حكمة الرسول العجيبة صلى الله عليه وسلم. فهب الناس مرتحلين تنفيذا لأمر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسى، وليلتهم تلك حتى أصبحوا، وصدرا من النهار الثاني، إلى ما آل حالهم، تعب شديد. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع. طبعا عندما قاموا كل واحد على ناقته، نعم، لا يستطيع أن يكلم صاحبه، وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين، وهي قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن هذا المنافق، رجل دين مسلم صادق الإسلام، سمع، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل لك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي، نعم، يمشي بين الناس. لا، إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا، لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا. سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ولنحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة يعني نشاط سيء جدا للمنافقين، هذا شيء. شيء ثاني أدهى وأمر، إشاعة خبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا الذي تولى نسج هذه الشائعة هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا الآن أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين. نعم، نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع، ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت: فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل، فقمت إلى بعض شأني، فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه، البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي، كانت هي تجلس في هودج، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، رحلوا. فيممت منزلي الذي كنت به، المكان الذي كنت فيه يعني، وظننت أنهم سيفتقدونني فيرجعون إلي. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين رآني، نعم، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته ساكتا. فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة قريب الظهر، وهم نزول. فهلك من هلك في شأني، يعني في الحديث عني. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول.

قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها، واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يسأل عنها. فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة، ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني المراحيض بعد، فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، قلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله، فمنهم من يقول يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ومنهم من يقول لم يضيق الله عليك، النساء كثير، واسأل الجارية يعني بريرة الخادمة تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، يعني اتهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، هذا الذي يثير هذه الفتنة يعني. فتلاغط الناس في المسجد حتى أسكتهم رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أدري ما أقول. فقلت لأمي أجيبي عني، فقالت والله ما أدري ما أقول. فقلت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني في ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، إنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد
حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه، أي اشكريه صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر 10 آيات، كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، فقير كان، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. يعني كان ينقل عن عبد الله بن أبي بن سلول ما يقوله هو، يعني ينقل أنه عبد الله بن سلول قال كذا وكذا، فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أنه سيقطع الصدقة التي كان يعطيها لمصطح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك. هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة للمنافقين فيها جولات. وأي جولات؟ ذكرنا منها هاتين الجولتين، نعم، والآن سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا: لا، كانت هذه الغزوة في العام السادس. الحقيقة في دليل قاطع يوضح أنها كانت في الغزو في العام الخامس. هل سمعتم الآن كلام سعد بن معاذ في هذه الغزوة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال: من يعذرني، من يعذرني في من يسيء إلى أهلي كذا وكذا، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: نعم، إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه. هو سعد بن معاذ، إذن سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة. متى توفي سعد بن معاذ؟ في غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة، أصيب كاحله ثم نزف ثم توفي، وكان ذلك في العام الخامس. فإذا قلنا غزوة بني المصطلق كانت في العام السادس، معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حيا بعد موته بعام.
في حين أنه سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس، فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين. وكنا قد ذكرنا أنه هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة، أما الأموال الغير المنقولة العقارات فيها خلاف، ذكرنا ذلك في الدرس الفائت. الآن نفتح ملف حكم فقهي، الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع النقاط فيه على الحروف. ما هو حكم العزل عند الجماع؟ بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم؟ أما العزل، العزل عرفنا ما المراد منه، أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز، لأن النبي لما سألوه قال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل ذلك على أنه مشروع. وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح، قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا، يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك. خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم، فقال هذا غير جائز، واستند في هذا إلى حديث يرويه مسلم في صحيحه، سئل عن العزل فقال تلك هي الموؤودة الصغرى. الموؤودة الصغرى يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بوأد الطفل بعد الولادة، قال إذن هي حرام. طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة، قال هي منسوخة. الجمهور قالوا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموؤودة الصغرى دل على الكراهة، كراهة تنزيهية. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه، حرمة غير موجودة، ولكن الكراهية موجودة، الكراهية التنزيهية لا الكراهة التحريمية. نعم. قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العزل، يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض، في الإجهاض في إسقاط محصول الرحم؟ الجواب جمهور العلماء قالوا إذا كان ذلك قبل التخلق، قبل التخلق يعني قبل 40 يوم من عمر الحمل، فذلك جائز مع الكراهة التنزيهية مثل العزل تماما. أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، غير جائز. طيب من أين، ما هو دليلهم على أنه بعد 40 يوم حرام وقبل لا بأس؟ الإمام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الأم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين يعني في إسقاط الجنين غرة، يجب في إسقاط الجنين إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين، ما قال في إسقاط محصول الرحم. لو قال
في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط، لكن قال في إسقاط الجنين. طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا؟ نرجع للغة، هل في الأسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة نعم يسمى جنينا؟ لا. طيب لما بيتحول إلى ما يسمى التوتة ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا؟ لا. في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق، مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا، تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها. فعند ما يجتاز عمر الحمل 40 يوما يتم هذا التخلق، هذا التخلق. عندئذ قال علماء اللغة يسمى محصول الرحم جنينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة، يعني نصف عشر الدية. إذن لا يحرم، إذن يحرم إسقاط محصول الرحم بعد مرور 40 يوما من أول الحمل، وعلى هذا جمهور العلماء.

السنة. لكن إذا كانت هنالك ضرورة، ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل إن استمر فلسوف يكون خطراً على حياة الأم، حسب القواعد الطبية الخطر راجح، راجح مظنون يعني. ففي هذه الحالة قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يجوز إلى أن ينفخ في الجنين الروح، ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح يعني لم يبلغ عمر الحمل 4 أشهر يجوز، لكن في أي حالة؟ في حالة الضرورة. مثل ذلك إذا قرر الأطباء أن الجنين يأتي مشوها، أن الجنين كذا وكذا إلى آخره، نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخرون. بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، نعم يمسك بالحبل السريري، يتغذى، يتحرك حركة إرادية، يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الأرض، فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض لأي سبب من الأسباب، لأن حكمه حكم طفل موجود. فالطفل الذي نراه مشوها نقتله؟ لا، ما نقتله، نعم أيا كان السبب. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الإسقاط، حكم الإجهاض. الشيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي: هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوج والزوجة خاصة، فلا يجوز أن يتدخل في هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع. يعني لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجنين بل أجاز العزل، والآن في وسائل طبية جديدة لذلك، إذن ينبغي لكل الأسر التي أكرمها الله عز وجل بثلاثة مثلا أولاد أن يكتفوا وأن يمسكوا عن الإنجاب بعد ذلك. هل يجوز هذا؟ يجوز المسؤول يقول هي الشريعة الإسلامية أجازت، يا أخي أجازت الإجهاض بحدود 40 يوم وأجازت العزل، إذن الدولة لها أن تجبر الأزواج على هذا، هل هذا جائز؟ لا. عندنا قاعدة فقهية متفق عليها: ما رخصه الله للفرد لا يجوز أن يتبناه المجتمع، ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه. يعني مثلا هلأ الطلاق، ما الله شرعه؟ الله شرع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول بما أن الله عز وجل أباح تطليق زوجته إذن ينبغي لكل مثلا إنسان لم يؤدي الخدمة الإلزامية أن يطلق زوجته إذا كان متزوجا؟ يجوز؟ طيب هي الشريعة أجازت، نقول أجازت لمن؟ للزوجين. ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة. نعم. لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك، ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي، هذا جائز، نرشد الناس الأزواج إلى أن للزوج أن يفعل هذا الذي قلناه، بشرط أن يكون الزوجان متفقين على ذلك، وبشرط أن تكون الوسيلة مأمونة العواقب، ما تضر
المرأة وما يكون هنالك أدنى. طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد، نعطي الزوج والزوجة معلومات ثقافة إسلامية إنه بيجوز لها، لكن لا يجوز لنا أن نتوكأ على هذا الحكم فنلزم الأزواج بشيء من هذا، لا هذا غير جائز. نعم، هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها. وأنتم تعلمون أن موضوع تحديد النسل دعوة هائجة تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن المصدر أجنبي. إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة، والدول الغربية الآن في فزع، لأنه الآن أوروبا نسلها في تراجع شديد. الآن الزواج لم يعد، نعم، لأن هنالك مقالات، قرأت مقالة في جريدة أمريكية تقول موت الزواج، نعم، ما عاد فيه زواج، لم يعد موجودا إلا على النادر أصبح شيء شاذ. طبعا عندما يكون زواجه نادرا بهذا الشكل، أو عندما يموت الزواج كما يقولون، فمعنى ذلك أن النسل قد انقطع أو كاد. لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايد والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها. طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك؟ عادة الغربيين بخططوا وبقدروا الأمور إلى ما وراء ذلك. نعم، موضوع دعوة إلى تحديد النسل عائد إلى هذا الأمر. نحن نقول ينبغي للزوج والزوجة أن يعرف كل منهما حكم الشريعة، لا بأس في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون، ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج، نعم، بشرط أن لا يكون ضاراً في صحتها. ولا بأس بالإسقاط أيضاً مع الكراهة التنزيهية ضمن الحدود التي ذكرناها، أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على 40 يوماً. كل ذلك جائز، ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك، ثم نترك لهما الخيار، هذا كافي. ننتقل من هذا إلى الحكمة الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله، الأخلاق، الصبر والحكمة. عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، هذا الكلام يستوجب قتله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك. طيب، ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله، ماذا قال رسول الله؟ فماذا يقول يا عمر، ماذا إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ بيهون عليه؟ أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الجيش فيرتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشأن. نعم، يحدث أزمة، يحدث ثورة عصبية، يحدث ما يمكن أن نسميه مثل كنطاك، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بهذه الطريقة، وبقي الجيش يسيرون بياض ذلك اليوم وسواد تلك الليلة وجزءا من النهار الثاني، ثم أمر بالنزول والاستراحة. فما إن مست جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق. بعدين كثير من الناس تصوروا أنه هلأ بس نصل للمدينة بيقتل عبد الله بن أبي بن سلول سرا بدون ضجة، عامل شغلة كبيرة. وفعلا ممن تصور ذلك ابنه جاء يشكو، جاء يسأل رسول الله صحيح أنك عازم على قتله؟ أنا أقتله، ولكن حبيبنا المصطفى قال لا،
بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا، طالما هو بيناتنا وعم يقول أنا مسلم نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. هذا التصرف أيها الإخوة، سلوا عقولكم، هل يمكن أن يصدر عن رجل عادي غير نبي؟ لا يمكن أبدا، ولكنها النبوة سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق، لأنه مهمته تقتضي ذلك. لا يمكن لإنسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له. النبي استجاب، خلع ثيابه وخلع قميصه الملتصق بجسده الشريف وأرسله إلى عبد الله بن أبي بن سلول. الواحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله، يعني شيء غريب وعجيب جدا. ولما جيء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سيدنا عمر همس في أذنه كيف بدك تصلي عليه، هذه اللي عمل كذا وهذه اللي سام إلى آخره، وقصة ما يتعلق بالإفك كله، هو كان بطل هذا كله. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله؟ التفت إليه وقال أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت، الله خيرني إني بدك تصلي عليه بدك لا تصلي، أنا بدي أصلي عليه. هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول، لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن نبي. نعم. أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل، والحديث في ذلك يطول ربما. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق.

0: ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إلهي، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نسألك اللهم بإيماننا بك وبتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإننا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكفينا الهم وأسبابه، وأن تكفينا الغم وأسبابه، وأن تملأ أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء، وببرد العيش بعد الموت، وبلذة النظر إلى وجهك الكريم، وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالشعث من عبادك، بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين. اهد عبادك التائهين، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت. يا رب العالمين، املأ أفئدتنا سرورا، املأ أفئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، وهو موضوع التبتل. هناك مقدمة قصيرة تبين أن الإنسان ينبغي ألا يكتفي بالرخص، ينبغي أن يكون من حين إلى آخر بطلاً. أضرب على هذا مثلاً: مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين جليلين، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه. وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهما؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. المفاجأة تقييم النبي للثاني، قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. يعني الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا فوق ما نستطيع. الأول أعز دين الله فأعزه الله، كان بطلاً، والثاني قبل رخصة الله عز وجل. لكن يا ترى لو أن كل الذين وقعوا في موقف حرج أخذوا بالرخص، ألغيت البطولات في العالم. أصحاب الأخدود كان بإمكانهم أن يقولوا: أنت إلهنا، ومعهم رخصة، وماشطة بنت فرعون حينما قال لها: أتشهدي أن لك رباً غيري؟ قالت له: الله ربي وربك. وضع ولدها الأول في زيت مغلي، والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم وضعها. لو ألغينا البطولات لأصبح التاريخ باهتاً. فلذلك في رخص، لكن لا بد من أن تكون من حين إلى آخر بطلاً. يعني بالتعبير الآخر، في بكل موضوع مستوى عالي جداً ومستوى مقبول. هلا حتى في الجامعة في امتياز وفي مقبول، المقبول ناجح، أما الامتياز متفوق. فالإنسان لما لا يطمح أحياناً أن يكون في موضوع ما بطلاً؟ فالتبتل بطولة كبيرة جداً. التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكرت من قبل أن موضوعات سبل الوصول منها ما علاقته بهذه السلسلة من الدروس علاقة سلبية كالشرك والنفاق، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة إيجابية، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة متميزة. فأنت حينما تكون متبتلاً تنفذ أمر الله عز وجل، وقد بيّنت من قبل أن كل أمر يقتضي الوجوب، وتبتل إليه تبتيلاً. يعني للتقريب، كلما كثرت ساعات الإقبال وقلت ساعات الغفلة فأنت اقتربت من البطولة كثيراً. كلما كثرت ساعات الصحوة، ساعات التألق، ساعات الإقبال، ساعات البذل والتضحية. لماذا أنت في الدنيا تحب أن تحمل أعلى شهادة وأن ترتقي إلى أعلى منصب وأن تجمع أكبر ثروة وأن تكون التاجر الأول أو الأستاذ الأول أو الطبيب الأول أو المهندس الأول؟ لماذا في الدنيا وهي فانية والموت ينهي كل شيء، ينهي قدرة القدير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، قوة القوي، ضعف الضعيف، صحة الصحيح، مرض المريض، غنى الغني، فقر الفقير، الموت ينهي كل شيء، لما في هذه الدنيا الفانية التي هي بضعة أيام تحب أن تكون في أعلى منصب وأن تقتني أجمل بيت وأن تتزوج بأجمل امرأة؟ لماذا؟ لماذا تحب التفوق في الدنيا ولا تحب أن تكون عالماً من أعلام الآخرة؟ فلذلك ما الذي يمنع أن أكون الأول؟ لما هذا الرضا بالدون وراء الباب؟ لما لا تكون في الفردوس الأعلى؟ والأمر بيدك. يعني الطموح في الدين ضعيف، أما الطموح في الدنيا كبير جداً. لذلك التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. أما قول الله عز وجل له دعوة الحق، دعوة الحق له وحده، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعبده وحده وأن يخلص له وحده وأن يقبل عليه وحده وأن يعتمد عليه وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يرجوه وحده وأن يخافه وحده. له دعوة الحق لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تفني عمرك من أجله، أهل أن تعطيه كل شيء. لذلك لا تنسى هذه الآيات: واصطنعتك لنفسي، أنت لي، خلقت ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له وحده العبادة والدعاء. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من التبتل. لكن في واو يظنها بعض العلماء واو عطف، هي في الحقيقة واو استئناف، لأن هؤلاء زمرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في زمرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو التبتل. في زمرة درجة ثانية، الدرجة مقبول، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالواو ليست عاطفة، الواو استئنافية، انتهى الكلام الأول، بدأنا بكلام جديد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الواقع أنه في أناس كثيرون يستقيمون كي ينعم الله عليهم بالصحة وبالزواج الناجح وبالدخل الكبير، استقامتهم مقبولة لكنها معلولة. استقام ليربح، استقام ليستريح، استقام ليعلو شأنه بين الناس، استقام لتنجح تجارته، هذه استقامة مقبولة وعلى العين والرأس لكنها معلولة. أما هناك أناس يعبدون الله عز وجل لأنه أهل للعبادة. يعني مرة وقع تحت يدي دراسة حول استبيان، سألوا 1000 زوج لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات وصنفت تصنيفاً أخلاقياً. الدرجة الدنيا من هذه الإجابات لا أستطيع، لأنها معه في المحل التجاري وفي البيت، الوقت كله مغطى بها. قال لا أستطيع، بيتمنى لكن بس لا يستطيع. الدرجة الأعلى قال لا أتحمل الشعور بالذنب، أعلى. أما الدرجة الأعلى والأعلى لا أحب الخيانة. المواقف تتفاوت. في إنسان يستقيم همه أن يربح في تجارته، استقامته مقبولة ومعلولة، لكن هناك أشخاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نزه طاعته عن المكاسب الدنيوية، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة، أضرب مثل: إنسان له صديق غني، كلما زاره أطعمه، أخذه إلى مكان جميل، أنفق عليه، قدم له الهدايا باستمرار. فهذا الغني مرة جاءه صديقه فلم يقدم له شيئا، وجاءه ثانية فلم يأخذه إلى مكان جميل، وجاءه ثالثة فلم يطعمه فتركه. إذا هذا الود من هذا الصديق المنتفع معلول بعطاء هذا الغني، فلما توقف العطاء تركه. أما في إنسان يحب إنسان، ضيفك أو ما ضيفك، أعطاك أو ما أعطاك، هذا الحب منزه عن المصالح. يعني أحياناً مثل التوضيح، إنسان يستقيم لعلة، فربنا عز وجل ليرفع مقامه وليؤدبه على الرغم من استقامته لا يحقق له الله ما يصبو إليه، فإذا ثبت يكون قد نجح في الامتحان. التبتل هو الانقطاع لله عز وجل، أن يعبد وحده، يدعى وحده، يقصد وحده، يشكر وحده، يحمد وحده، يحب وحده، يرجى وحده، يخاف وحده، يتوكل عليه وحده، يستعان به وحده، يستجار به وحده، له دعوة الحق. الآن كلما وضحت حكمة الأمر يضعف في هذا الأمر الجانب التعبدي، وكلما غابت حكمة الأمر تعلو القيمة التعبدية. يعني مثلاً أب أعطى ابنه توجيهاً أن يا بني لا تنام حتى تنظف أسنانك، واضح. يا بني أدرس، واضح. كل أوامر الأب مؤداها لمصلحة ابنه، والأمر واضح جداً. فطاعة هذا الابن في هذه التوجيهات تضعف قيمتها، لأنها في النهاية لصالحه. لكن تصور الابن جائع جداً، والطعام نفيس، وطعام أبيه، فقال له الأب يا بني لا تأكل. الأمر صعب تفسيره، طعام أبيه وأنا ابنه وأنا جائع والطعام حلال وأنا لست مريضاً، لماذا لا آكل؟ فإذا قال هذا الابن بأدب جم سمعاً وطاعة يا رب يا أبي، الآن بتكون المحبة في أعلى مستوى والتقدير بأعلى مستوى. فكل واحد منا أحياناً تأتي مصيبة صعب تفسيرها، مستقيم مطيع لله، يؤدي العبادات، يدفع الصدقات، تأتي مصيبة. هذه مصيبة ليمتحن الله عبوديته فقط. من هو الأول من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم، اذبح ابنك. صعب تنفهم. من ابنه؟ شقي؟ لا، نبي. ابنه نبي بلغ معه السعي. يعني كأن هذا الأمر يعطي هذا النبي الكريم أعلى درجات العبودية والتوكل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر. يعني أعلى امتحان فيما أتصور بتاريخ البشرية أن يقال لنبي كريم هو أبو الأنبياء اذبح ابنك. تله للجبين، قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، نجح بالامتحان. أحياناً توضع في ظرف صعب جداً، وتقف موقف بطولي جداً، ثم ربنا عز وجل يصرف عنك هذه المغامرة والمخاطرة، لكنك نجحت عند الله. فأحياناً الإنسان لو كان مستقيم، لو كان متألق، لو كان يؤدي العبادات، قد يأتي امتحان لامتحان عبوديته لله. نحن في هذين اللقاءين الحديث عن بطولات عالية جداً، الحديث عن مستوى رفيع من مستويات الإيمان، الحديث عن درجة عالية جداً من الانقطاع لله عز وجل. يعني السيدة عائشة حينما اتهمها بعضهم بأثمن ما تملكه امرأة بعفتها، وتأخر الوحي 40 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، ثم نزلت تبرئتها من الله عز وجل، وكان أبوها عندها، فقال أبوها سيدنا الصديق قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت والله لا أقوم إلا لله، على مسمع من النبي الكريم. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله. التوحيد أعلى درجة، قومي لرسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله. في قصة تكاد لا تصدق أن النبي خطب امرأة لتكون زوجته، هل هناك من أنثى في تاريخ البشرية لا تطمح أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين؟ اعتذرت. سألها لما؟ قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. هذا التوحيد من أعلى مستوى، يعني اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله خوفاً من أن تحاسب عن أبنائها. ما هذه التربية؟ سيدنا الصديق، أنا لا أتصور أن هناك اثنان على وجه التاريخ لا يحب أحدهما الآخر حباً يفوق حد الخيال. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يقول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمداً بلا لقب، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما هذا التوحيد؟ ما هذا التنزيه؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قالها ثالثة: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك، وما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كانوا الصحابة الكرام في أعلى درجة من التوحيد، خاف على إيمان الناس أن يتوهموا أن الناصر هو خالد، الناصر هو الله، فعزله وبقي النصر مستمراً. أيها الإخوة، أنت حينما تعبده وتوحده وتنقطع إليه وتؤثره على كل شيء تحتل عند الله مرتبة، هذه المرتبة تنفعك إلى أبد الآبدين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل من أجل أن يرقى بك أحياناً تتعلق بشيء مما سوى الله، فلحكمة بالغة بالغة ومن أجل أن يؤدبك تأديباً لطيفاً، هذه الجهة التي اعتمدت عليها يلهمها الله أن تقف موقفاً غير معقول منك، بيكون صديق حميم، صديق العمر، تسلم منصب رفيع. فهذا الصديق يطمئن صديقي، يتمنى لي خدمة فينسى الله ويذهب إليه واضعاً كل الأمل فيه، فيقف موقفاً متجهماً يصعق له. هذا التجهم من إلهام الله عز وجل، لأن الله يغار على عبده المؤمن أن يتجه إلى غيره. وطن نفسك، إذا تعلقت بشيء، والله أخ كريم يعني له دخل كبير، أحب ابنه حباً يفوق حد الخيال، يقترب من الجنون، أرسله إلى بلاد بعيدة وأنفق عليه واشترى له بيت في الشام بعشرات الملايين، فإذا بهذا الابن ينسى أباه ويتزوج ويقيم إقامة دائمة ويضن على أبيه باتصال هاتفي. حينما تتعلق بغير الله الله بيأدبك. لذلك لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أخي أبا بكر، ولكن أخ وصاحب في الله. نصيحة لوجه الله: أحب زوجتك، أحب أولادك، أحب من حولك، ولكن لا تعتمد عليهم، اعتمد على الله وحده. ضع ثقتك بالله، ضع آمالك بالله، علق أهمية على رضاء الله عنك فقط. رجل له قريب مدير مكتب السلطان عبد الحميد، وافتقر، فذهب إليه على نية أن يبحث له عن عمل كوظيفة، فاستقبله قريبه وأقام عنده مدة طويلة. يقول هذا القريب: كلما وضع كتاب التعيين لا يوقعه السلطان لثلاثين يوماً. يبدو أن القريب على علم بالله، فعلم أن قريبه متعلق به ونسي الله عز وجل، أعطى توجيه لأحد الخدم أن يتجهم به. ثلاثين يوم حاجة، الزيارة ثلاثة أيام. فهذا مسكين خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه يبكي، قال له: اتبعه انظر أي مكان ذهب. فذهب إلى بعض الخانات، يعني الفنادق قديماً، قدم الطلب، وقعه السلطان فاستدعاه، قال له: ثلاثين يوم معتمد علي، فلما خرجت من البيت مكسوراً اعتمدت على الله فوقعت لك. أيام إنسان يعتمد على الله في توفيق، أيام بيضع أمله بإنسان. هذا الإنسان الذي وضعت فيه كل أملك هو الذي سيخيب ظنك، هذا تأديب من الله، لأنه هذا شرك خفي. أيها الإخوة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، حديث جامع مانع، موجز قصير: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. في قوى شريرة بالأرض، في طغاة، في وحوش، في كائنات مؤذية، في عداوات، لا يخافن العبد إلا ذنبه. كلهم بأزمة محكمة بيد الله، أو كلهم عصي بيد الله. إياك أن تقع في ذنب لئلا يسمح الله لأحدهم أن يصل إليك. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في شرح كتاب رياض الصالحين في أواخر باب أو كتاب التوبة، ووصلنا إلى حديث أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي في المرأة التي هي من جهينة، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. والآن سيذكر الإمام النووي بعد أن مر على أحاديث في باب التوبة عن وقت التوبة ومن الذي يحتاج إلى التوبة وعدد مرات التوبة، وعن أن التوبة لا يغلق بابها حتى يغرغر العبد أو حتى تطلع الشمس من مغربها. الآن، ما هي الذنوب التي يتاب منها؟ تفضل.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه علي.
0: إذن المسألة، نسأل الله السلامة، أن امرأة وقعت في ذنب هو من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كبيرة من الكبائر. بس زلت قدمها وقعت، ماذا تفعل؟ لا يملك العبد إلا أن يتوب. لو كان الذنب كبيراً، الآن ستسمعون، لو كان من أكبر الكبائر والله عز وجل يقبله، لكن يتوب صادقاً، يعود إلى الله تعالى صادقاً. فالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول لنا: مهما كان ذنبك ومهما ارتكبت من فعلين، فعد إلى الله تعالى. إذا كان الذنب بينك وبين ربك فتلك الثلاثة: الندم والعزم والإقلاع عن الذنب. وإذا كان مع الناس في حقوق للناس، لابد الرد الحق لأصحابهم. إذا كان كبيرا من الكبائر أوجب الله تعالى عليها حدا، فالإنسان يسلم نفسه للحد. لكن إذا ما علم بالأمر أحد، فالأولى أن يستر نفسه ولا يخبر أحدا ولا يخبر حتى القاضي، ويتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله. الآن امرأة من جهينة، والله يرضى عن الصحابة، عمران ابن الحسين هو يروي لنا هذه القصة، قال: إن امرأة من جهينة. مين هي؟ مبهمة. شايف؟ نحن المسلم يستر على أخيه، مو بيروح بيمشي قدام الناس وبيقول: فلان فعل كذا وفعل كذا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من تتبع عورة مسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. أنا شو بدي بعلل الناس وعيوب الناس وأخطاء الناس؟ يعني انظر إلى ما فيك يكفيك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أنا لست معنيا فلان فعل فلان ترك، هذا من جهة. ومن جهة تانية أيها الإخوة، لا تسمحوا لأحد أن يخبركم بمعاصيه. مرات رفيق بيقعد مع رفيقه بيقول له: أنا بدي أقول لك شغلة كثير خاصة ما حدا بيعرفها، أنا فعلت كذا، قلت كذا، أخذت كذا، بعت كذا. لماذا تفضح نفسك؟ ما أول شيء، هذا لا يجوز. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. قال: هذا رفيق كثير بحبه. ما بيصير يا أخي، هذا عبد مثلك مثله، لا تخبره بمعصيتك. إن الله تعالى يغضب على العبد، يذنب الذنب ويستره الله تعالى، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يستره الله تعالى. الله سترك، ليش عم تروح تحكي للناس؟ أنت لا يحق لك أن تتكلم. شوف الله عز وجل يا إخوان، جل جلال الله رحيم لطيف رؤوف، الله مو هاين عليه جل جلاله أنه أنت سمعتك تصير مو منيحة. مع أنك أنت عامل شغلة معه، وهو من حقه جل جلاله أن يعني يفضحك على رؤوس الأشهاد، بس هو الله مو هاي يعني ما بده إياك تنفضح قدام الناس. قال لك يا عبدي أنا سترتك، أنت لا تقول لحدا، لأنه بكرة أنت إن شاء الله تتوب وترجع إلى درب الله، والله رحيم ولطيف وعفو ينسيك الذنب. بس هؤلاء العباد ربما واحدهم يجي بعد 20 سنة يقول لك إيه هلأ أنت صرت فاكس، أنت من 20 سنة فعلت كذا وكذا. فاستر نفسك. وأنتوا يا أخوان نصيحة، لا ترضوا لأحد أن يأتيكم ويخبركم بالمعاصي. وأول ما تسمع حدا رفيق قريب غريب كبير صغير أنه أنا بدي أحكي لك ذنبي بدي أحكي لك معصي، لا تسمح له، قل له لا تتكلم. أخي بدي فشل لك خلي، أنا كثير حاس حالي حطه. خلاص قل له يا أخي توب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، كلنا بدنا نتوب إلى الله عز وجل. احكي له هذه الأحاديث التي في عند رياض الصالحين، بس لا ترضى، لا تسمح له أن يسترسل بالمعصية. إذ يخشى على مستمع المعصية أن يبتلى بها. نحن نخاف أنه هذا الذي سمع هذه المعصية تبدأ هو كان في غفلة عنها. مرارا ما يكون الإنسان في غفلة عن المعاصي، لكن يأتي من يطلعه عليها. هذه الأفلام التي تأتي وتعرض للمعاصي وللفجور، ماذا تفعل؟ هي تفتح الناس على هذا الأنواع من الفجور والمعاصي، والناس كانوا في غفلة عنها، يعني هم بعيدون عنها. لكن يأتي من يرسم له المعصية كما هي. نسأل الله السلام. لذلك أيها الإخوة، النظر إلى مثل هذا الشيء، سماع أخبار وقصص وأشعار مثل هذا الشيء، هذا يؤذي القلب. يخشى على سامع هذا الكلام أن تدور المعصية في قلبه، على أقل تقدير أن يتشوش قلبه. بيكون إذا يعني لقي أخاه بالعادة بيسلم عليه كمشرح الصدر، هلأ كلما لقيه ماذا الذي فعل؟ شو بدك بهذا الشيء؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تحدثوني عن أصحابي شيئا. لحد يجي يقول لي فلان عمل هيك، فلان قال هيك، فلان صنع كذا. لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بدي هيك ألقاكم وأسلم عليكم وأنا أحبكم في الله وتحبوني، ما في شيء بصدري على أي واحد منكم. أما إذا بدي أملأ قلبي هيك ضغائن، هذا فعل وهذا قال وهذا ذهب وهذا عاد وهذا رجع، مشكلة. بصير كلما لقيت واحد تعكر قلبي. بصير إذا بدي أقعد أذكر الله، سبحان الله تعكر قلبي. إذا أردت أن أصلي قيام الليل، يأتي الشيطان يأتي بهذه الأحاديث يعكر قلبي. ذلك نصيحة إخوان، لا ترضوا لأحد أن يحدثكم بمعاصيه. ذكروه بالتوبة وذكروا أنفسكم بالتوبة واقطعوا عنه هذا الطريق. لا ترضوا. أخي لا أنا بدي أحكي لك، أحمل حالك وأمشي. إلا أنا بعتذر والله، ما بدي، بدي أنجو بنفسي أنا. مثل هذا الأمر إذا عقد شاب على فتاة. تسمعون أحيانا في الأفلام في مسلسلات يزرعون أشياء سيئة جدا جدا، إنه شاب يعقد على فتاة بعد أن يعقد مع عليها وهو جالس معها وفي جلسة هيك صفاء هو وزوجته، إلا إيه يلا أنت مو تحبينني، حدثيني بما فعلتي بأشياء أو قلتي أشياء قبل الزواج، لأنه إذا أنت مخلصة لي بتقليلي. وهو كمان وهي بتقول له أنت إذا مخلص لي قلي، من أذن لك أن تستنطق الآخرين وتستجوبهم بمعاصيهم؟ بجوز يا أخوان واحد بيناتنا يقعد مع أخيه مع قريبي يقول له يلا احكي لي معاصيك لشوف، إذا بتحبني احكي لي معاصي. ما بجوز. لا الأخ مع أخيه، ولا الأب مع ابنه، ولا الزوج مع زوجته، ولا الشيخ مع تلميذه. بجوز نحن عنا شيء بالإسلام أنه أنا شيخ يلا وأنتوا تلاميذي يلا كل يوم تيجوا بتحكوا لي معاصيكم. ما عندنا هذا الشيء. إحنا ما عندنا سكوك غفران، يعني أنه الشيخ عنده يلا كل واحد بيحكي لي يلا مغفور مغفور مغفور، تكلم بينك وبين ربك. أما إحنا ما عندنا هذا الشيء. فلا يجوز لأحد أن يتكلم لغيره عن معصي. لا زوج، احذروا أيها الشباب أن يأتي واحد والله مع زوجتي يقول أنا بدي أقول لك أنا شو قبل الزواج ساويت، وهي تقول استغفر الله العظيم، فضحت نفسها وقد سترها الله، أو فضح نفسها وقد ستره الله تعالى. قال أنا بدي أعرف هي مخلصة لي أو ما مخلصة. إذا أردت أن تعرف أنا أدلك على طريقة، احفظ نفسك قبل الزواج يحفظ الله لك زوجتك. بتخربط يعني بدها تصير زوجتك بدها تخربط. بدك أن يكون الأمر سليم، احفظ نفسك، والأمر بينك وبين الله، وبينها وبين الله عز وجل. أما أن يخبر شاب زوجته أو زوجه زوجها فهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. وإني لأعلم بعض حالات أخبرت فيها فتاة العاقد يعني زوجها فلم يستطع أن ينم أياماً ثم إنه طلقها، أو أن شاباً راح أخبر هذه الفتاة فلم تستطع أن تتحمل أن تستمر معه فطلب الطلاق. شايفين المعصية والمخالفة الشرعية يعني تؤذي الفرد وتؤذي الأسرة وتؤذي المجتمع. فالإسلام يحب الستر، يستر بعضنا الآخر، ما أحد يفضح غيره ولا أحد يفضح نفسه، بل الإسلام يحب أن تشيع الخير في المجتمع. أما الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الله أعد لهم عذابا أليما. اللي بيروح بيخبر الناس عن يعني نواقص ناس ووقوع ناس في المعاصي مهما كان هذا أعد الله له عذابا أليما. عن أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة، شايف مبهم من هي المرأة، ما في ليش نحكي اسم هذه المرأة، تفضل، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت
1: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي.
0: الآن هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم نبوته وبحكم أنه قاضي، تريد أن يقام عليها القضاء الإسلامي، هي أخطأت هذا الخطأ فعليها حد. قرأت في كتاب الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، فهي تريد أن تطبق كلام الله عز وجل. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
1: فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني.
0: هلا هي حامل، قال له أحسن إليها، بس هي يا رسول الله عاملة شغلة كتير كبيرة، لازم نقطع رأسها؟ لا. لازم نشرشحها قدام كل الناس؟ لا. لازم نفضحها؟ لا. لازم نحبسها بقلب بيت ونسكر عليها لا تشوف الشمس ولا يشوفها الشمس؟ لا. لكن شو لازم؟ قال أحسن إليها ابنته، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، بس تولد هالولد تعال. نعم،
1: ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها،
0: يعني ألبست ثيابا فيها ستر ومشدودة متماسكة يعني عليه. نعم،
1: ثم أمر بها فرجمت.
0: الزاني إذا كان محصنا يعني متزوجا حده الرجم، الرجم يعني الرمي بالحجارة حتى الموت، وإذا كان بكرا رجلا كان أو امرأة فحده 100 جلدة. هذه كانت متزوجة، قال أمر بها فرجمت. تفضل. رجمت لأنه هذا حد الله عز وجل وهذا أمر الله وهذا القضاء. نعم، ثم صلى عليها. طيب بس هي عاملة شغلة بنوب ما حلوة، صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر. تفضل.
1: فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن زادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها لأنها تابت توبة صادقة، قال والله يا عمر هذه التوبة اللي تابتها لو وزعتها على 70 بيت في أهل المدينة لكفتهم. أسلمت نفسها، هل وجدت أفضل من نفسها من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ خلص بدها تلزم أمر الله عز وجل. فكأني بالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول بأن من فعل ذنبا مهما كان كبيرا فليتوب. هل يجب عليه أن يسلم نفسه للحد؟ الجواب لا. في أحاديث أخرى الذي زنى بهذه المرأة كمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت، يعني يريد أنه يصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى من حوله وقال هل في عقله شيء؟ هذا بيعرف شيء، يقوم مجنون هذا اللي عم يحكي الكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المرأة التفت عنها، دار وشه هيك عمل حاله ما له سمعان. جاءته رد من طرف ثاني كمان التفت عنها، جاءته من طرف التفت عنها، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه روحي استري نفسك بستر الله، لأن الحد ما إن يصل إلى القاضي لابد أن يطبق، لكن قبل القاضي ممكن أن إذا ستر الإنسان نفسه فيستره الله عز وجل. طيب الآن لا سمح الله، لا سمح الله، لو وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر لازم يجي يقول لحدا أنه والله أقيم علي الحد؟ الجواب لا، الذي يفعل هذا الشيء القاضي فقط، القضاء الإسلامي هو الذي يفعل. أما ما بيصير والله واحد عنده رفيق مثلا صاحب ديني يقول له تعال خون هي هي أنا جبت لك عصاي ضربني لشوف مية ضربة، ما بيجوز، لا تخبر أحدا. وأصلا هو ما بيجوز كمان. مرة أنا الحقيقة جاءني من يخبر اثنين رفقات مع بعضهم البعض، قال له لرفيقه خذ أنت ضربني، قال إجر رفيقه كمان عم أقضي غرض يعني نازل فيه ضرب. لا يجوز، مين قال لك أنه بيجوز أنت أن تضربه؟ وهو يعني يتوب بينه وبين الله، لا تخبر أحدا يا أخي بذنبك ولا تخبر أحدا بمعصيتك، وخلاص إذا صدقت توبتك إن شاء الله، إن شاء الله الله عز وجل يقبلك من دون أن ترفع نفسك إلى قضاء لتنفيذ الحق. قال إيه أخي بس هلأ لأنه بالقضاء ما في لا جلد ولا رجم، لذلك أنا بدي شي واحد يضربني. لا، بس أنت توب إلى الله توبة صادقة بشروط التوبة التي مرت، وابتعد عن أصحاب المعصية والحق بأصحاب الطاعة، كما مر معنا بحديث من قتل 99 نفسا إن شاء الله إن شاء الله يتوب الله تعالى عليه. ثم إذا تاب الإنسان من الذنب له رتبة عالية كما سمعتم، مع أن هذه المرأة حملت وارتكبت هذه الكبيرة بس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وصلى عليها. نعم، حديث قبل الأخير.
1: وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، متفق عليه.
0: الشاهد عند المقطع الأخير من الحديث ساقه الإمام النووي ويتوب الله على من تاب، لأن مرات واحد بيقول ترى يعني الله بيتوب علي أنا، هذه من يتوب الله على من تاب، هذه من ألفاظ العموم، من اسم موصول هذه، وأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، يعني كل من تاب يتوب الله عليه. لأنه مرات نفسك هيك إذا حدثتك يعني الله بيتوب علي أنا، وش الله يتوب علي؟ هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتوب الله على من تاب، إذا تبت توبة صادقة الله عز وجل يتوب عليك. أما الحديث الأخير في باب التوبة،
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه.
0: سبحان الله، أراد الإمام النووي من سوق هذا الحديث أيضا أن يقول مهما كان ذنبك فتوب إلى الله تعالى. هذا واحد، الرجل قتل مسلما يعني كان كافرا وقتل مسلما، أول شيء الكفر ما في مع الكفر طاعة ولا ذنب يماثله، ثم قتل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم، فالرجل عامل شغلتين كبار كثير. بس الذي حدث بأنه أسلم فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ثم إنه أيضا هذا قاتل في سبيل الله واستشهد فمات، فكان أن دخل الأول الجنة لأنه مسلم، ودخل الثاني كمان أدخله الله تعالى الجنة. فالتوبة تجب ما قبلها، يعني واحد عامل أشياء كثير ما منيحة، ما دمت أنت تبت توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله. أما قوله يضحك الله سبحانه وتعالى، إيش الله يا أخوان إله يعني إله هيك فم يضحك جل جلاله؟ ما في. هذه الألفاظ مثلا يد الله فوق أيديهم، إن شاء الله عز وجل له يد جل الله، فإنك بأعيننا، الله عز وجل له عيون جل جلال الله. العلماء في هذه النصوص لهم اتجاهان، اتجاه يقولون الأمر كما قال الله تعالى، فإنك بأعيننا. الله عز وجل قال أثبت العين، بس ما هي العين؟ أكيد ليست هذه العين، أكيد بس في عين بس لا نعلم ما هي. يد الله فوق أيديهم، في يد بس مو هي، أكيد مو هي بس ما هي الله أعلم. هكذا يقول هذه النصوص مررها هيك. الله قال يضحك الله بس أكيد مو هذا الضحك تبعنا، هذا الضحك للبشر، أما الله ما هكذا يضحك جل جلاله، بس الله قال يضحك الله، الله أعلم بالمراد. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يقول، يؤول هذه النصوص، يد الله فوق أيديهم يعني معونة الله معه. مثل أنا بقول لك مثلا، تجي بتقول لي أستاذ عندي شغلة بكرة بدائرة عامة أنت بتعرف حدا فيها، بقول لك روح أخي وأنا معك، وأنا ما بكون معك، أنا بكون قاعد هون، بس يعني أنني سأقف في معونتك، هيك معنى. مرات أنت بتقول له رفيقك حط إيدك معي يا أخي بهالشغلة، خلاص توكلنا على الله، هو يعني ما بتاخذ ايده وبتمشي فيها بهالشغله، يعني حط ايدك يعني اعني. فيد الله فوق ايديهم يعني معونه الله تعالى معه. فانك باعيننا يعني فانك محفوظ بحفظنا، هيك معناته. ويضحك الله جل جلاله، الضحك اشاره الى الرضا، يعني يرضى الله تعالى، والرضا مراده الثواب، لانه كمان الرضا والغضب هذه حالات نفسية تصيب الإنسان، أنا برضى وبغضب، أنت بترضى وبتغضب، عندي عاطفة، بس الله ما عنده جل جلاله هذه العاطفة. يرضى الله، يضحك الله يعني يرضى الله، ومعنى يرضى الله يعني يثيب الله تعالى على هذه الحالة، والله أعلم. كلا الأمرين يعني المراد تنزيه الله تعالى عن كل نقص. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه. بهذا الحديث أيها الإخوة ختم الإمام النووي باب التوبة في رياض الصالحين. واعلموا أن رياض الصالحين كما سبق هو كتاب في التربية الإيمانية والتربية الروحية للمسلم. فنحن إذا قرأنا أول باب، باب الإخلاص واستحضار النية واستجماع لله تعالى، فالمتوقع منك أنك أنت أن تحرر في طريقك إلى الله عز وجل، أن تحرر الإخلاص ونيتك لله تعالى. ثم الآن إذا قرأنا باب التوبة، المراد أن تتوب وأن تستحضر التوبة معك في هذا الدرب ما دمت موجود فيه إلى آخر نفس من أنفاسك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الآمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة أن يجعل كل بيوتنا آمنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالم الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبه، وأن يقر رب العباد عز وجل أعين وقلوب آبائهم وأمهاتهم بهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمة والحديثة شككت في أن المرأة إنسان، هكذا قال الأقدمون، وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا، ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني ارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة، فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث، هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق، يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية، تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي أعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الإهانات. لأن احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، أول مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء، بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة الـ يعني المصادمات أو الصراعات. وهذا ما يعني يصل إليه البيت عندما يغيب أو تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته أنها يعني سمينة إلى درجة رهيبة أو نحيفة إلى درجة أعجب، وقد يعيرها بمصيبة أخرى لا دخل لها بها أو بما يراه أنه مصيبة أنها عاقر، وهي قد تعيره أيضا أنه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى، وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيمة، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل، ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج. نجد إحنا دخلنا في متاهة، هذه المتاهة لا تولد خيرا وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت، وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذن الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع مع مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي: أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة: وعاشروهن بالمعروف. بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف يعني طلاقة الوجه؟ هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت إلى الناقة، سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الأرض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الأمر يحتاج إلى تعليق، ولا بد أن نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الإتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة وكيفية أن نتعايش سويا في بيوت الإسلام وفي بيوتنا التي يجب أن تكون آمنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل أمنا صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت حي بن الأخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم أوصلها إلى الناقة، ثم وضع ركبته على الأرض كما يجلس الإنسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة هنيهة حتى أوصلها فجلست على أو فوق الناقة. طب بالله عليكم، إذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر. يعني معذرة لو أن زوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الإخوة والأخوات الإتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، أو يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض أن واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع. نقول يا أخي اجعله فيلما واقعيا، يعني ليه المشكلة يعني هذا الفيلم التمثيلي، أنت اجعله فيلم واقعي، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. لأن في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه إيه، الكسر المعنوي. يعني أن تكسر بخاطر إنسان، وبالذات إذا كان هذا الإنسان ضعيف، وبالذات إذا كانت امرأة. يعني إيه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي، أن يعني تستطيع مثلا أنت من 15 عاما أو من 20 سنة أهديتها هدية، هي لو أخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان أحد يعترض لأنها صارت ملكا لها. طيب، ولكنها احتفظت بالهدية، الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة، فطمعت أنت فيها وأنت غير محتاج، طمعت أنت فيما أهديته لها. هنا نبدأ بأول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني إيه خوارم المروءة؟ يعني أشياء تنقص من مروءة الإنسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده أقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو أسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر إلى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني أرجع فيما وهبت. يعني أنا وهبت إنسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين أخذها منه. طب لما أعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما أدخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم من يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني أنا أقول نعم نعم نعم وأجي مرة أقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية أن أعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات، وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير أن يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح إنسان وبمعنويات إنسان، وتجعله يبيت وهو باكي يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. أن الخواطر محفوظة في الإسلام، يعني لابد أن يعني لماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ أما قال في حجة الوداع، وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. أين هذه الوصية؟ يعني أنا أريد أن كل بيت يسأل نفسه، هل أنا أعاشر أهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج إلى توضيح، لأن كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من أمام، سبحان الله. فالإنسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش إنسان فينا جاهل، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهررة تأكلها بجواري مطمئنة آمنة، فإذا قامت الهررة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية، ثم بعد ذلك يسيء إلى أن أتفى. أين عاشرهن بالمعروف؟ أين استوصوا بالنساء خيرا؟ أين الأدب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام أيضا يجب أن أقوله أيضا لبعض الزوجات، نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه او تغيري يعني موعد مطعمي، فان تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لان احنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الاخر، وكيف تكيد للطرف الاخر، وكيف تصنع مع الطرف، وكيف تؤذي الطرف الاخر، وكيف تؤلب على الطرف الاخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي ابواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الازواج والزوجات غير هذا. فلا بد ان نؤوب الى الاسلام. احنا تزوجناهم بايه؟ على الكتاب والسنه. الرجل الموثق او المأذون يقول ايه؟ يقول اني قل يا فلان اني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه على كتاب الله؟ يعني ايه؟ وعاشرهن بالمعروف وسنه رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنه لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا، بالعكس. يعني سبحان الله العظيم، يعني تقول هي بعد سنوات انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتلعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياه، تعول المسؤوليه وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي ولا، ويدعي محبه الولد ويدعي محبه البنت. هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعه فقط، تحنو عليه، ترشده، تاخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، يعني انا ارى والله يعني لابد من وقفه. والبيوت التي فيها مصادمات مستمره يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمره يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفه كي نوقف الايه يعني المناوشات على الجبهات. نوقف ونتوقف ونرى ونسال ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظة صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. اما مسألة انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لم اسئ اليك وانت دائما تسيء الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكة ولا هي شيطان مريض، وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما وليس هو ابو جهل. انت مش اسماء بنت ابي بكر وهو مش ابو لهب، لا بالعكس، كل بني ادم خطا، انا في بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها واترك فتره الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضيه، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافه ايه؟ المسافه مسافه الخلافات تضيق، لان الهوه لما تتسع يكون فيها خطوره. خطوره ماذا؟ خطوره ان تصاب هذه العلاقه بالعاهات، فيصير الانسان يتعامل ليس مع انسان وانما مع عاهة تسير على قدمي، عاهة كبر، عاهة عجب، انا ما فيش زيي، انا اكثر واحد عبقري، انا اعلى من الناس، انا اذكى الناس، انا افضل مهندس في العالم، انا افضل رجل اعمال في العالم، انا افضل. يا عم انت افضل، من الذي قال؟ وهي تشكو ايضا انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمة طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، ما في دقيقة مدام بدأناها بانا. انا كلمة قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئة اقل مني، انا جئت بها من بيئة اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذه الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول ان عز اخوك فهن. يعني ان عز اخوك فهن؟ يعني اذا جيت الطرف الثاني متشدد شوية يعني ما فيش داعي انك ايه أن لا بد من التلين. ايضا من ضمن ما يسيء الى الزوجات واساءة العشرة البخل عليهن. طبعا اول ما تسمع انت الان وانت الان تبع البخل، يعني المادة صورة من صور البخل. اول صفحة من كتاب البخل ان يبخل بالمال، طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا بالعكس، لا. كن كريما، فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادي بخل الايه؟ بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنعمل هنفرض حلقة للناحية المالية في البيوت اللي هي الايه بخل الزوج وحدود البخل. ان شاء الله نجعل وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية، لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه، هل له حق في نصفه، في ربعه، في ثلثه، ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة، هل ده بالاتفاق، هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا. هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فاول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم وابخل منه من يبخل بالسلام، يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، وده لا والله اصل بيننا صراعات. الله، صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين، يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه وقليل الرجاء من ايه؟ من سوء معاملة الطرف الاخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. فاذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بايه يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة. لان هذا الدعاء يقع في الاولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر، اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء، وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه السيئات. ثم التغافل، يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى اذا لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والاولاد والبنات الى بر الايه السلامة. لن نصل الى بر السلامة ولن يسلم الانسان منا الا اذا كان في سلام مع نفسه. فاذا كنت انا في سلام مع نفسي وصلت الى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما يجب ان يكون، وعندئذ لا نستطيع ان يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الامنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الاشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني ايه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى، تصبح الصباح دماغي، اذني، عيني، ركبتي، اقدامي، سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس، الروماتويد، الروماتيزم، مش عارف ايدي عيني ما عرفش يعمل فيها ايه، سبحان الله العظيم. الله والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله، ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى، مثلا زوجة شكاية، يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى ولو كانت صادقة بعد كده، لانه كل يوم نفس الموشح، انا لا استطيع، انا لا اطلع السلالم، مش عارف بصعوبة، يعني سبحان الله. لما نشكو الى الله سبحانه وتعالى، فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام يا شيخ.
1: يا مرحبا.
2: كيف حالك يا سلام؟
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا.
2: والله يا شيخ قداش من لينا معنا نبغى نتصلوا بيك ومعجبين بيك.
1: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
2: أهلاك الله يا شيخ.
1: تفضل يا ستي. نعم.
2: إن شاء الله ربي يعزك.
1: يرضى.
2: والله يا شيخ موضوع الحلقة عندي الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يعني.
1: طيب.
2: وأنا عمري توا 34 سنة وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق وأمي.
1: يعني في خلاف مستمر.
2: في خلاف دي خلاف مستمر يعني دي يزعج فينا بشكل فادة.
1: طيب.
2: وإحنا معناها يا شيخ والله متأثرين بيه فادة.
1: طيب.
2: يعني الحالة النفسية في بيتنا أنا وأختي معناها عامل السن إحنا الزوز معناها قاعدين.
1: يعني وجهة. يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني إن شاء الله.
2: أيوة يا ريت يا شيخ.
1: أيوة
2: ودعينا يا شيخ.
1: أنا أيوة بارك الله فيك. الله يرضى عنك. الله يطرد عنكم شياطين الإنس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. أخت سارة من أبو ظبي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام الرحمة.
1: مرحبا.
3: يا شيخ قبل ما توصل الرجال أنهم يعاشرون بالمعروف.
1: أيوة.
3: لازم أنتوا دوركم أنتوا كمسايا تلغوا الثقافة اللي بتقول أنه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافة هذه. لازم يفهم الرجل أنه في كيان بيتعامل معه مش إنسان ضعيف. احنا
1: نعم.
3: مش بالضعف هذا. احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير.
1: نعم.
3: ولنا حياة ونحب نعيش بسعادة.
1: ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا بنت. ما شاء الله سارة. ما شاء الله سرك الله يا سارة. ما شاء الله. بس انا سارة انا ادعو هكذا دائما يعني اقول يعني شاورهن ولا تخالفهن. اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
4: دكتور عمر بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
1: نعم نعم.
4: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
1: طيب.
4: شكرا لك.
1: حاضر. حاضر. أم يحيى من مصر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
5: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هو أنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
1: طيب.
5: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد قرض من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟
1: بس هو
5: واحنا مع يعني ما فيش اي وسيله هناك.
1: طيب وان كان السؤال بعيد عن حلقه. حاضر ان شاء الله. وهذا
5: معلش حضرتك معلش
1: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم انها هي عمرها 34 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجرات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه. يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب. لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني احمد الله الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله. لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى بالعكس ده قليل قليل قليل. ربنا يبارك في الاعمار. لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزياده الصراعات لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: من معامله زوجي السيئه.
1: طيب.
6: واشكه انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج. ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج.
1: طيب
6: فهل هذا يصح؟
1: طيب حاضر. أجيب
6: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
1: طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله. أخت أم مريم من رأس الخيمة. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
1: أيوة.
7: لو سمحت يا شيخ أنا بسأل.
1: نعم.
7: يعني أنا رايلي يعني يشرب خمر وأنا حاولت أني أنصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
1: طيب يا بنت
7: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني، وانا ما ادري شو اسوي الصراحه.
1: طيب يعني ما يا بنت
7: حاضر
1: حاضر حاضر حاضر بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا بنت، خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. سارة من أبو ظبي كانت تقول إنه لابد من غرس مفاهيم إسلامية واضحة المعالم غير المفاهيم الموجودة في ثقافتنا العربية، شاورهن وخالفهن، أنت لا تفهمي، أنت ناقصة العقل، أنت ناقصة الدين، وهذه المفاهيم لأنها تقول إنها إنهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر أحد عقل المرأة ولا رشدها إن شاء الله، وسوف أزيد الأمر توضيحا بعد أن نتلقى السؤال من فاطمة من البحرين. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الحال يا شيخ؟
1: الله يرضى عنكم ونعم الحال، الحمد لله رب العالمين.
8: الله يسلمك يا شيخ. أنا متزوجة من 25 سنة.
1: نعم.
8: وعندي 5 بنات.
1: الله يبارك فيهم يا رب.
8: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي إنه دائما يعني، أنا ما بقول لك إن أنا ما غلط، لا في عندي غلطات،
1: ما شاء الله،
8: بس هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
1: نعم نعم.
8: هذه الفترة انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقة وانا ساكنة في شقة مع 5 بناتي.
1: نعم نعم.
8: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات، لازم تين تعتذرين حق فلانة وتعالي اعتذري حق فلانة، وقلت له تدخلوا من ناحية هلي ومن ناحية هلي.
1: نعم.
8: والإنسان لحد الآن يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه.
1: نعم.
8: بمركز و
1: نعم نعم نعم. طيب
8: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه أبوهم بسبب المعاملة القاسية اللي هو يتعامل وياها.
1: نعم نعم.
8: في ذي الموضوع يا شيخ أنا بقيت أعرف عن الهجر، هجر الزوجة.
1: طيب
8: إذا ممكن.
1: حاضر، بارك الله فيك إن شاء الله.
8: الله يسلمك.
1: فاطمة من العين. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام يا شيخ.
1: نعم.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
1: يبارك فيك. تفضل.
9: والله أنا مشكلتي هي إني أنا كل ما أنا متزوجة صار لي سنة.
1: نعم.
9: كل ما أجي أقول حق زوجي يعني إني أبا عيال وكذا. والله هو ما يقول لي إني أنا، هو أنا من الزوجة الثانية.
1: نعم نعم.
9: يقول لي إني أنا ما أبا عيال و انا عندي عيال وكفاية عندي بس هالعيال بس.
1: طب هل هل, هل هل يا فاطمة هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الامر ان تؤخروا الاولاد والانجاب؟
9: اتفقنا على هالشيء.
1: ما اتفقتوا على شيء
9: في حومة يا دكتور ما تبع عيال؟
1: نعم نعم. حاضر.
9: والله ابى شو يعني حكم الشيء عشان هالشيء هذا؟
1: حاضر حاضر
9: يعني
1: حاضر.
9: يعني يحرمني من هالحق هذا يعني.
1: وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب بارك الله. ام ابراهيم من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم.
10: عليكم السلام. أنا يا شيخ عندي سؤال.
1: نعم.
10: بداية إحنا كان إحنا متزوجين صار لنا فترة 25 سنة.
1: نعم.
10: وفي الفترة الأخيرة الزوج تغير. أوكي. وبدأ يعني يبتعد عن حقوق الزوجة.
1: نعم.
10: يعني مش بالمصروف ولا بال.
1: نعم نعم.
10: يعني حقوقها الشرعية.
1: نعم نعم.
10: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
1: نعم نعم.
10: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
1: نعم.
10: وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
1: نعم.
10: كعلاقه الزوج.
1: نعم.
10: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
1: نعم نعم.
10: هل في حاله عوده الزوج.
1: نعم.
10: يحق لي او في اي طلب حق اني انا ارفض؟
1: طيب.
10: مع العلم انه هاجرني فترة سنة.
1: طيب من سنة. حاضر، بارك الله فيك.
10: اوكي جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك. لما من الشارقة. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخنا.
1: بارك فيك واهلا وسهلا.
11: انا عندي سؤال بس بسيط.
1: نعم.
11: انا متزوجة صلي تقريبا حوالي 1.5 سنة وتقريبا. أيوه. زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن.
1: نعم.
11: هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحة معه
1: الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. اول واحدة تقول الزوج مريح. طيب الحمد لله.
11: لا الحمد لله. الله الهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
1: آمين جمعني يا رب ونحن معكم يا رب ان شاء الله.
11: الله يخليك يا شيخنا تدعي له.
1: نعم.
11: العمر الطويل بس. نعم. هذا وعندي سؤال صغير. نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية، فقالوا إنه لأنه متجوزين عن كبار إنه إذا في مجال يعني المجال الوحيد لنكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب، فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال،
1: طيب
11: معنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة هاي. يعطيك العافية
1: شكرا
11: ودعينا الله يخليك.
1: الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله، بارك الله فيك. الهام من الشارقة، السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
12: لو سمحت دكتور، أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة، بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي، شو ممكن نحن نعمل له؟
1: طيب طيب حاضر.
12: شكرا
1: لك، بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا، ما شاء الله ظهر لنا رجل، الحمد لله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
13: نحبه في الله.
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر، شكر الله لك.
13: ان شاء الله.
1: تفضل
13: يا دكتور. انا بسألك عن نفس الموضوع اللي سألتك عن الاطفال الانابيب.
1: ايوه نعم.
13: حلال ام حرام؟
1: حاضر حاضر حاضر، اجيب ان شاء الله، بارك الله فيك، شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا، وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك. الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره، يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل، ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبه الى مثل هذا الامر، لان قد تكون الحياة يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضية ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجاتهن من زيارة اهلهن، طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى؟ يعني هذا لماذا؟ يعني هذه هؤلاء اهلها الذين ربوها، يعني كيف تمنعها؟ يعني هذا ليس من حسن المعاشره، يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا ام يحيى تتصل ان شاء الله بعد البرنامج باذن الله لاجابتنا، لان هذا خارج الحلقه الحقيقه، لان عندنا اسئله كثيره. ابنتنا امل من ايطاليا ان الزوج يسالها عن المال. ليس لك عند الزواج ان تسال زوجتك الا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط، اما قبل هذا فليس لك ان تسال، وهذا لا يجوز لك. ام مريم من راس الخيمه ان للاسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم ابنائه. يا بنيتي اصبري واحتسبي امرك لله سبحانه وتعالى، وراعي اولادك وادعي له بالخير ان شاء الله. احنا راينا زوجه كريمه بتطلب منا ان ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب، فكل يدعو. ادعو الله عز وجل بألسنه ما عصيتم بها رب العباد، وهي ألسنه اخوانكم في الله عز وجل، فكلنا ندعو لبعض، انت تدعو للزوج وهو يدعو لك، وعلى كل ان استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من اثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بان يتوب عليه ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ بدخل في دائرة البخل، ويريد أن يعود إليها ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات، يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي، فلا داعي لانه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامده، لابد ان يلين بالاخذ والعطاء. ونسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق، ولا داعي لان من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. الزوجه متزوجه من مده وتريد الانجاب وهو يرفض، طبعا يعني من حق يا اخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين، يعني ليست أداة يعني، وإنما هي إنسانة لها روح وكيان ونفس وعقل ويجب أن تجل وتحترم. مثلنا لما من الشارقة كانت من سنة ونصف سن متقدم، يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة، توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله بهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له، بر أهله من بعده، بر يعني الناس الذين كان يحبهم، نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع، وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت، يعني سبحان الله العظيم، يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها، يعني في أعمال معينة تقتضي أن الزوج يظل لعمل معين نتيجة منصب معين أو طريقة معينة في الأداء أو في العمل يقتضي أن يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجة لهذا. أما في الأمور العادية فتأخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا من سوء المعاملة. أما مسألة الإنفاق في البيوت والحالة المالية في البيوت والزوجة العاملة والمصروف الشهري أو السنوي الذي يعطى للزوجة، كل هذا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحبتي في الله، هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه، ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات، يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت، وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة، ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكرة لله منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة ينفعون الإسلام وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن إنصاتكم، وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه صلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع عائشة الصادقة المصدقة رضي الله عنها، وهي ترجو أن يبرئها ربها سبحانه، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. ويعني قلت لكم ذاك الدمع الذي كان لا يتوقف صارت لا تجد منه الآن قطرة. ثم التفت إلى أبيها فقالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تطمع أن هذا أبوها وهو ربها وهو من أعرف الناس بها، فهل يعني يستوي عنده الاحتمالان، احتمال أن تكون فعلت وأن لا تكون فعلت؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمها فقالت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد منهما معينا قالت: كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا أردت أن تقول إلا يعقوب. قالت: التمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، يعني نسيت اسم النبي يعقوب عليه السلام لما كان بها من القهر والبكاء واحترق الجوف. قالت رضي الله عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء، برحاء شدة الحمى وشدة الكرب، حتى إنه قالت: حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه، عرفت أن براءة الله نزلت، وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم أن قال لي: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبوي: قومي إليه. قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فإنكم سمعتموه فما غيرتموه ولا أنكرتموه. وأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات العشر كلها. قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، قلت لكم إن أم أبي بكر هي خالة أم مصطح، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر قال رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع إلى مصطح ذاك الذي كان ينفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمر عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني لا أنسب إليهما ما لم أسمع ولم أبصر. قالت زينب: والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت، أي زينب، وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع،
وطفقت أختها حمنة تحارب لها، يعني تتعصب لها وتحكي ما قال أهل الإفك لتخفض منزلة عائشة وتعلي مرتبة أختها. قالت عائشة: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، تقصد يعني أثمت مع من أثم. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما أنزل الله من القرآن، ثم أمر بمن أفصحوا بالفاحشة فحدوا حد القذف. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 80 80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وها هنا قضية، نحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هؤلاء الثلاثة حسان ومصطح وحمنة بنت جحش، لكن قلت لكم إن الذي تولى كبر هذا هو كهف المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكن

احتمال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده، لأن عبد الله بن أبي كان يخرج الكلام في قالب لا ينسب إليه، يقال لم يقل هو ولم يقل إنه قال، فلذلك لم يحد. وبعضه لعله أيضا لم يحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المفسدة المترتبة على حده، لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، فلعله إن حد يغضب له أصحابه وترعف له أنوفهم ويكون فلتها قد يشق تداركها، فلذلك ترك حده، والله أعلم لأي الأسباب ترك صلى الله عليه وسلم حده. ولما نزلت براءة عائشة فرحة أبو بكر رضي الله عنه ببراءة ابنته. روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني؟ فقال رضي الله عنه: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم. وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها بلاميته المشهورة التي يقول فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان عفيفة رزان يعني ذات وقار ورزانة، ما تزن بريبة ما تتهم بتهمة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا أي تصبح جائعة من ماذا؟ من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم الغوافل. الغوافل جمع غافلة، والغافلة هذه هي التي تكون غافلة عما يقال فيها وما يشاع عنها من هذه القالة والإفك. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وصفهن ربنا سبحانه بالغفلة لأنهن لا خبر لهن ولا علم لهن عن الذي يشاع في شأنهن، فهن غافلات عن ذلك. فذلك يقول هو: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني لا تأكل هي، لا تخوض في أعراض الغوافل، لا تأكل لحومهن بالغيبة. يقول: عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة الحية الكلة المخدرة المصونة، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها طبيعتها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. صلى الله عليه وسلم: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل، الغوائل الشرور. قال: فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. صلى الله عليه وسلم: فإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر، بل قول امرئ بيماحلي، يعني الذي قيل لا ليس بلائط بك، ليس بلاسق بك، ولكنه قول امرئ ما حل بي كذب علي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكنك لست كذلك، أنا أصبح غرثا من لحوم الغوافل، لكنك أنت لا تصبح غرثان من لحوم الغوافل، بل تأكلها. تشير إلى ما سبق. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت رضي الله عنها: وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق، لم يكد صلى الله عليه وسلم يهنأ بمقامه في مدينته حتى كانت غزوة أخرى، لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق المعروفة أيضا بغزوة الأحزاب. وهذا يريكم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه ليستقر هذا الدين وليبلغ الأعصر بعدهم. تقع غزوة دومة الجندل في جهة الشام، لأن جمعا كثيرا من القبائل يريدون غزو المدينة، فإذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خزاعة، قامت بنو المصطلق، فكانت غزوة بني المصطلق. فلما فل صلى الله عليه وسلم حدهم وكسر شوكتهم تحزبت عليه الأحزاب، فكانت غزوة الخندق. فلما ردهم ربنا سبحانه خاسئين كانت غزوة قريظة، وهذا كله في عام واحد، مع ما كان فيه صلى الله عليه وسلم أيضا من إيضاع المنافقين بين المسلمين يبغونهم الفتنة. ومع ذلك كله يتحمل رسول

الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك ما حملوه، فنسأل ربنا سبحانه أن يجزيه ويجزيهم عنا أخير الجزاء وأوفاه، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومعهم في مستقر رحمته بحبنا له صلى الله عليه وسلم ولهم، وإن لم نعمل كعملهم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قلنا لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق، وسببها تطلب قريش تحرير طريق تجارتها إلى الشام، لأنهم إن أصابوا من المسلمين يوم أحد لكنهم لم يقضوا عليهم ذلك القضاء المبرم بحيث تصير تجارتهم سالكة آمنة، فالتهديد لا يزال قائما. ولما رأت قريش أنها منفردة لا تبلغ الذي تريده في المسلمين، سعت إلى أن تحالف غيرها لحربهم، وتأتت لها الفرصة عندما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فإن نفرا منهم سلام بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق والمشهور هذا الذي ذكرت لكم من التخفيف، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا لهم: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وروى ابن حبان والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب الأشرف في مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه؟ الصنيبير تصغير الصنبور وهو الذي لا عقب له. قالوا: يزعم أنه خير منا. فقال لهم: أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر، لأنهم يقولون هذا الصنيبير المنبتر. ونزلت عليه أيضا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم وأجابوهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان القبيلة الكبيرة من قبائل قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تبعهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه أيضا. فخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب، حتى إذا كانوا بمر الظهران أدركهم حلفاؤهم من بني سليم، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، ووفاهم حلفاؤهم من بني أسد بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر، ووفاهم غيرهم ممن أذكر لكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذتنا اليوم تقدم التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية، ذلك بناء على طلب الكثير من الحالات التي تعاني تأثير ومشكلات الخلافات الزوجية على أولاد. فمرحبا بكم في نافذة اليوم التي تفتح على تفاصيل حياتنا الأسرية، تقترب من قلوبكم ومن بيوتكم من تلك الزوايا التي قد لا نلتفت لها لكنها تترك أثارها العميق في نفوسنا ونفوس أبنائنا. هناك بيوت لا يعيش الأطفال على الأكل والشرب فقط، بل يتغذون أيضا على الكلمات، على نبرة الصوت، على نظرة العين، وعلى طريقة تعامل الأب والأم مع بعضهم البعض. وحين يتحول البيت من مساحة آمنة إلى ساحة توتر وخلافات مستمرة، يتشوه في داخل الطفل معنى الأسرة ومعنى الحب ومعنى الاحترام. مثل هذا الموضوع تعيشه الكثير من البيوت، لكن القليل فقط من يجرؤ أن يعترف بعمقه وخطورته. في هذه الحلقة سنطرح كيف يؤثر التوتر الأسري وخلافات الأزواج على الصحة النفسية للأبناء، وكيف تنعكس هذه الأجواء على شخصيتهم في المستقبل، وأيضاً ما الذي نستطيع فعله اليوم حتى لا ندفع ثمن أخطاؤنا في غد أبنائنا.

يا ترى كم طفل ينام وهو يسمع صراخ والديه؟ وكم من مراهق خرج من البيت وهو يتمنى لو أن والديه يتحدثان بهدوء ولو لمرة؟ وكم من شاب وشابة يحملون جراح طفولتهم في زواجهم الحالي دون أن ينتبهوا؟ في هذه الحلقة سنتوقف عند ما هو التوتر الأسري وكيف تؤثر خلافات الزوجين على الأبناء في مختلف الأعمار، وكيف تنطبع هذه الخلافات في شخصية الطفل المستقبلية، لأن إن شاء الله النافذة القادمة هتكون مكملة لهذه النافذة. ولكن الآن أو في حلقة اليوم حدثتها تخصيصا على التوتر الأسري وتأثيره على شخصية الأبناء. أيضا سنتكلم عن عملية العلاج، علاج المشكلة أو وضع بعض الطرق أو التخفيف من أثارها على مستقبل أولادنا وبناتنا، لأن كل هذه المشكلات اللي يتم حفظها في ذاكرة الطفولة يتم تخزينها ومن ثم تؤثر على شخصيته المستقبلية لما هو يبني بيت، ينطلق للحياة ولكن محمل بعقد ومشكلات وآثار قد تكون واضحة وأغلبها قد تكون خفية. ربما كلمة صادقة تغير طريقة إدارتك للخلاف وتنقذ قلب طفل من جرح لا يلتئم بسهولة. هنا هي المشكلة اللي تحصل ما بين الأزواج ويتم تخزينها في الذاكرة اللاوعي عند الأطفال، واللي تؤثر عليه بطريقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. في الحالة هذه لابد من الاتجاه إلى متخصص، اللي يعني حتى في العادة لما تجيني الحالات ونحن تبدأ تحكي لي مشكلتها فنرجع بها إلى الطفولة فتقولي عن طفولتها، فنجد أساس المشكلة كانت من الطفولة، سواء كان على مستوى الزوجة تتكلم عن زوجها، فلما نسألها عن طفولة المرحلة اللي مر بها زوجها أو هو يجيني شخصيا يحكي لي نجد إن أثار الطفولة هي مرات هو يقولي أنا مش عارف ليش نتصرف هذا التصرف نتيجة تلك الطفولة المحملة بالخبرات السلبية والخبرات السيئة التي تم إسقاطها على الزوجة، والعكس صحيح إذا كانت المرأة ممكن هي جاية ومحملة بخبرات سلبية وسيئة بطريقة خفية أو بطريقة غير مباشرة في العقل اللاواعي، فبالتالي تتصرف مع زوجها كما كانت أمها تتصرف مع أبوها. وهنأتي للحديث أثناء السرد الآن للتوضيح أكثر لهذا المعنى. طبعا أولا حابة نتكلم أو حابة نعرف التوتر الأسري. ماذا يعني التوتر الأسري؟ التوتر الأسري هي تلك الغيوم الثقيلة التي تظل البيت الذي يكثر فيه الأصوات المرتفعة، وكأن هناك حمل ثقيل في ذلك البيت، أو أكثر شيء في البيت أو عدم استقرار الأسرة أو التوتر الأسري يحصل فيه أول شيء الأصوات المرتفعة المزعجة من العراق والصراخ والنظرات الغاضبة يعني والصمت البارد أيضا، يعني قد تكون على هيئة أصوات مرتفعة أو نظرات غاضبة أو صمت بارد أو كلمات قاسية وجارحة ومؤلمة المتبادلة بين الأزواج وللأسف أمام الأبناء وفي وجودهم. وهو ليس مجرد خلاف الرأي، يعني عادة بيحصل خلاف الرأي، مثلا نطلع ما نطلعش، نجيب ما نجيبش، حاجات بسيطة يعني، ولكن جدال لا يوجد فيه العوامل السلبية زي الارتفاع الصوت وزي ما قلنا النظرات الغاضبة أو الصمت البارد اللي ما فيش أي عواطف، ما فيش أي نوع من حرارة للعواطف والمشاعر، أو الكلمات القاسية زي ما قلنا، وأيضا المؤلمة وتكون بين الزوجين أمام الأطفال. إحنا نتكلم على هذا، لا نتكلم عن الحوار والنقاش الطبيعي اللي يحصل بين الأزواج، فهذا أمر طبيعي، يعني الاختلاف الطبيعي دائما نقول فيها أي شيء يزيد عن الحد الطبيعي يصبح مشكلة.
في أي شيء. يعني منذ قليل كنت أتحدث مع أحد أولياء الأمور ونقول لأي شيء طبيعي يفوت الطبيعي يصبح هنا عندنا مشكلة. لو كانت سلوك الطفل تحديدا الطفل إذا كان السلوك في في في, في حسب عمره ومش وغير متكرر فهذا أمر طبيعي يحصل عند الطفل، مثلا يكون أناني أو يكون يحب الانتباه أو يحب اللفت إلى الذات، فإذا ما نقدرش نصدر عليه حكم أنه هو أناني لأنه هو في عمر معين يحتاج إلى اهتمام الأم والأب ليه. فإذا تجاوز هذا التكرار أو هذا التصرف تكرر أكثر من مرة فهنا تصبح لدينا مشكلة تحتاج إلى علاج. أما الحديث الطبيعي نحن خذيناها قياسا فقط، أما الاختلاف الطبيعي بين الزوجين يحصل اختلاف رأي وجهات نظر أمور طبيعية، لكن يصبح عندما يصبح مشكلة يتحول هذا الخلاف يتحول إلى شتائم، أسفة يعني في اللفظ، يتحول إلى شتائم إلى كسر الخواطر وإهانة وإهانة كرامتها أو العكس صحيح، وأيضا إلى الضرب والتهديد بالانفصال والتجاهل والسلبية، يجعل البيت كأنه مساحة لا يوجد فيها دفء، خلينا نقوله فندق بلا دفء، فندق أنت ما لكش ساكن فيه، أنت مؤقت تجي وتطلع، كأنك قاعد في مكان لا يوجد فيه دفء، أنت موجود في مكان ينبغي أن ترتاح فيه تستجم فيه. نحن بعض الأسر طبعا لا يوجد فيها التفاهم والدفء العاطفي والدفء الأسري والمحبة والتآلف والنقاش والحوار والاجتماع، فتجد بيت كلما دخل الأب، ولي أن نذكر قصة أن كل ما يجي الأب أو يسمع صوت السيارة الكل خش يكرس في الديار ويسقع أرواحهم ويحاول. والله يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي لما كان يجي أبويا كنت نخش للدار ونحاول نخش تحت البطانية ونحط إيدي على ودني باش ما نسمعش صوت أبويا لأني متوقع أنه يصير انفجار. يعني لحظة دخول الأب كأنها لحظة دخول قنبلة نووية تبي تنفجر في البيت، وتبدأ السب والشتم والضرب والإهانة والصوت المرتفع المرعب حقيقة. يعني فتقول لي هذا أثر علي حتى مع أولادي ومع زوجي، أنا ما نبيش نفس الصورة تتكرر مع أولادي. قصص يعني كثيرة وفي بسبب هذه المشكلات قد يعني يكبر الإنسان ومعه صورة مشوهة عن الزواج وعن الإنجاب وعن الحياة الأسرية وعن الحلاقة وعن العلاقة الزوجية، فبالتالي هذه الصورة المشوهة شو بيحصل أننا بنكون يا أما بيصير انعكاس وإسقاط نفسي، يا أما أني أنا بكون منعزلة وعاني من اكتئاب ومش عارفة ندير بيتي وزوجي وأولادي من الرعب اللي عايشته في طفولتي، أو يصير العكس اللي هي إسقاط نفسي زي ما قلت من شوية، تبدأ تكرر في الصورة النمطية اللي وجدتها أو عاشت فيها في بيت الأسرة. والكثير من القصص والكثير يعني به كيف يرى الطفل خلاف والديه. لابد على الوالدين نحن الآن كبرنامج طبعا توجيه وإرشادي وتوعوي أن كل والدين يسأل هذا السؤال، تو أنا لما تعاركت مع زوجتي أو أنا تعاركت مع زوجي، يا ترى طفلي، هل أنا أثناء المشكلة هل أنا فكرت أن طفلي كيف ممكن يرى هذا الخلاف، أو شن وجهة نظرة، أو كيف ممكن الصورة الخيالية أو الذهنية في رأسه كيف ممكن تكون. نحن دائما لما تصير مشكلة بين الأزواج عمرنا ما فكرنا في الأطفال بقدر ما نحن كل واحد يبي ينتقم لنفسه أو يبي ينتصر لنفسه. طبعا الطفل لا يمتلك لغة تحليلية عشان يعرف من هذا الكلام ممكن هو مؤقت أو ممكن يعني جرب، بس يجرب ان مثلا الاب يبصر مع الام على الاساس يبصر معها اساس يضربها او كذا، مثلا تجد ان الطفل يبكي وممكن يرعش. ليش؟ لانه يسحب ان الموضوع هذا حقيقي، فبالتالي هنا بيتحسس الطفل ما عندهش لغه تحليليه باش يعرف ان ابوه ممكن يدعب في امه او يبصر عليها او هي تبصر على زوجها او شيء من هذا القبيل. فلابد يعني
نراعي هذا الجانب عند الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة. فالطفل ليست لديه لغة تحليل، لكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر. فهو مجرد ما يشوف الضرب أو يشوف العصا أو يشوف الصوت، مرات صوت مرتفع مش مقصود بهرجة أو مشكلة، ولكن مجرد صوت مرتفع فيعتقد أن الأب قاعد يعارك في أمه، لأنه هو لاحظ من قبل مشكلة وصوت أصوات مرتفعة وضرب. فمجرد يكون هو في الغرفة وصوت الأب ارتفع أو الأم ارتفع شوية نتيجة جدال ممكن عادي، لكن ارتفاع الصوت فهو يجد ممكن يبكي، ممكن يخاف، ممكن ينطوي على نفسه خوفا من أن هناك مشكلة قد حدثت. لأن الأطفال يعني أكثر معاملات الأطفال مبنية على شعور حسي داخلي وخوف أو شعور بالأمان أو الخطر. وأيضا من أخطر الأشياء عند الأطفال ليجب على الوالدين أن يفهموها ويعوها ويحطوها في الاعتبار، اللي هي أن الطفل يمتلك ذاكرة تخزن كل لحظة تمر عليه. أكيد الآن كل واحد يسمع فيها بيتذكر لحظة من لحظات الطفولة اللي عاشها واللي تخزنت في ذاكرته، سواء كان جانب إيجابي أو سلبي. كلنا نتذكر الخوف من أشياء معينة أو نتذكر سعادة معينة، كلنا نتذكر مثل هذه الأشياء. فبالتالي ناخد بالنا من الأطفال، ولازم يكون لدينا، مش ناخد بالنا فقط، لابد أن تكون لدينا معرفة جيدة. الآن يعني ضروري من وعي الأم والأب، خاصة المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، وأحد الشباب حديث الزواج الآن، أسأل الله أن يهنيه ويفرحه، وينتظر الآن مولود السيد ناصر، فيقول لي ناصر الغرفلي، فيقول لي أنا أنتظر مولود، فيقول لي أتمنى أني نسمع برامج عن خاصة الزوجات اللي هن حوامل مرحلة جديدة من كيف تتعامل مع طفلها وكيف تتعامل مع، إن شاء الله هنفرد لحلقة خاصة السيد ناصر أكيد يسمع فيها. فبالتالي لابد أن يكون لدينا وعي كيف نتعامل مع زوجتي، ولازم أولا زي ما حكينا فيما سبق أن يكون أن نعرف شخصيتي وأتعامل مع نفسي وأعرف حدودي ومسؤولياتي، ونختار الشخصية المناسبة ليكون أب قدوة أو تكون الأم قدوة. إن شاء الله هذه الحلقة الجاية هنتكلم فيه عن القدوة المفقودة للأسف الشديد في بعض القضايا. فبالتالي الأم والأب لابد أن خاصة حديثي الزواج أن يكون لديهم معرفة في كيفية التعامل مع بعضهم وكيف يكونوا قدوة حسنة أمام الطفل القادم إن شاء الله. ولأن الأطفال يعني أمانة عند الله عز وجل، لابد أن نخزن في تلك الذاكرة البعيدة اللي موجودة، ذاكرة بعيدة المدى اللي موجود فيها كل القصص والحكايات، فياريت تخزن أشياء سعيدة وأشياء مفرحة وأشياء إيجابية، عشان ما يكونش ابننا يكبر ولديه عقد نفسية ولديه مشكلات أو صعوبة تعلم. وكثير من الأطفال الآن لاحظوا أن لديهم صعوبة تعلم أو لديهم مشكلات في الدراسة أو لديهم مشكلات في العلاقات حتى. هؤلاء الأطفال عاشوا أو يخزنوا في ذاكرتهم صورة سيئة وسلبية أثرت على طريقة تفكيرهم وأيضا على سلوكياتهم في المدرسة. وبالتالي أما تجد عدواني أو تجد منطوي، والكلام هذا يعني معروف، يعني تقول لك أنه والله إحنا ما درناش حاجة، أو يعني في مشكلة ما حدثت والطفل هو كان صغير تخزنت في الذاكرة اللاواعي عنده، فبالتالي أرقت تفكير الطفل وأيضا انعكست على سلوكياته. أيضا زي ما قلنا الطفل لا يمتلك لغة التحليل، ولكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر ويبدأ الرعب عنده. الشيء الثاني لما ترتفع الأصوات يشعر أن الأرض تهتز، أو والله جربوه يعني، أو أسألوا الأطفال. نحن في يوم من الأيام مرينا بظروف مثل هذا، كنا أطفال كلنا ومرينا بهذه الظروف، نشعر كأن زي ما قلت من شوية كأن الأب اللي يخش كأن قنبلة نووية موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، فبالتالي يبدأ عايش على أعصابك. حسيت بشعور أنك ممكن تقعد عايش على أعصابك وتنتظر في حدث مخيف أو مرعب، قداش يأثر فينا وقداش يأخرنا وقداش
حتى يأرق النوم تحديدا في مرحلة الطفولة. أتحدث الطفل لديه حساسية غريبة جدا، يعني خاصة عملية الصوت المرتفع عنده يشعر برعب. مرات هي ضحكة زي ما حكينا من شوية أو بصارة أو كذا، ولكن هو لأن أول صدمة. شوفوا دائما أول انطباع يلصق في الذهن لا يمكن يتنسى، أول انطباع في أي موضوع كان سلبي أو إيجابي لا يمكن نسيانه. تخيل الطفل من هو مازال طفل في اللفة يسمع في الأصوات العالية والهرجة ويسمع في الشتم والضرب. هتقول لي إنه هو طفل يعني في الجماط ما يسمعش؟ لا، هو لا يسمع بالطريقة اللي أنت فهمتيها، ولكن يخزن في الذاكرة السمعية كل الأصوات اللي سمعها، كانت أصوات إيجابية أو سلبية. أيضا العين لها ذاكرة تخزن كل الصور، سواء كانت صورة سيئة أو صورة إيجابية تخزن عند الطفل. ولذلك تجد عند العالم المتقدم يقول لك الطفل لابد لغرفة الوحدة، لأن الطفل ما ينامش في غرفة أبوه وأمه، لأن بالفعل الطفل يخزن الصورة في الذاكرة البصرية. لما يكبر يبدأ حتى يعني تخيل واحدة تحكي تقولي بنتي تقولي أنا نتذكر وأنا صغيرة، في جبلها في قصص بالفعل حصل، وهي كان عمرها سنتين أو سنة يعني. فبالتالي دائما لابد أن نحذر أن أمام الأطفال، أن نبعد الأطفال أثناء حوارنا في مواضيع خاصة أو أثناء نقاشاتنا في أمور خاصة، مفروض ما يكونش أمام الأطفال. لازم الطفل يشوف صورة حسنة إذا كان أنا ناوي ربي صح يعني. ولذلك هذا هو هدف من أهداف البرنامج، توعية الأم والأب خاصة حديثي الزواج الآن، واللي عندهم أطفال ليهم 4-5 سنوات متجوزين وليهم أطفال، كيف ممكن يتعاملوا مع بعضهم بعيدا عن الأطفال وتشوهات صورة الأسرة أو تشويه عفوا صورة الأسرة أمام الأطفال. الطفل أيضا حين يسمع تهديد بالطلاق، يعني تخيل الطفل يقول يسمع أن الأب يقول أمه أنا هنطلقك، يبدأ يهدد فيها بالطلاق، يشعر أنه هيضيع، يشعر أنه هو هيفقد. إذا كان الأسرة الطبيعية العادية لما ولدهم يوصل مرحلة الحضانة والرضا ويبدأ أن علم الطفل الاستقلالية بحيث يعتمد على نفسه بالتدريج، أول حاجة يروها نمشون للروضة أو الحضانة، يبدأ هو يصرخ ويبكي ويبدأ يحس روحه أنه هو كأنه قاعد تايه في صحراء أو ضايع في البلاد. ما بالك لما يسمع الأب أنه هو يهدد في الأم بالطلاق، يشعر أنه هو ضاع، وأنه هو لو سألنا هو ما يفهمش معنى الطلاق، ولكن ليش الطفل يبكي لما يسمع الكلمة هذه ويهتز ويقعد يعيط؟ لأنه يعرف أن هذه الكلمة أنها هتدمر البيت. لما يشوف أمه تبكي وأبوه يعني سحبها زي ما يقولوا مع شعرها وتحصل مشكلة، يعني صور مشوهة حقيقة. لما يجيني شخص رجل تحديدا ويقول لي أنا كنت نشوف، يعني نسأل ليش تتعامل مع زوجتك هذا التصرف، يقول لي أنا وعيت على أن أبويا يضرب أمي ويشدها مع شعرها ويكر فيها من دار لدار مع شعرها، ينقطع لها شعرها. هذه صور مشوهة، نقلت صورة مشوهة جدا عند هذا الرجل في طفولته.

أيضا لما الطفل يعني يشوف أمه تبكي وهي بالذات لما يكون ولد يعني هي الجانب العاطفي اللي عندها، فبالتالي هنا شو بيحصل أنه هو ممكن يحقد على الأب، ممكن ما يسامحش الأب، ممكن يصير مشاكل. ممكن كثير من الشباب يقولي أنا نكره أبويا لأني وأنا صغير كان يضرب في أمي قدامي. ما نقول هو هذه مشكلة بيناتهم هم حلوها وكبروا، يقولي بس أنا نموت وما ننساش اللحظة، أنا نكرهها في الدم بويا. بويا صح قاعد عايش معه ولكني نكرهها الصورة، كل ما نتذكر ضربا لأمي كل ما أنا نزداد كرها لبويا. لذلك دائما نأخذ بالنا أن هذه الصور شوهت صورة الأسرة عند الأطفال لما كبروا أصبحوا شباب ورجال، وبالتالي يتأثر بشكل غير مباشر تأثرا نفسيا هذا الشخص. كذلك أحد الشباب يقول لي أتمنى، والله يعني قصة كانت حزينة جدا وحصلت معي أنا شخصيا، يعني هذه العائلة يقول لي أنا أتمنى يموت، أنا متحشم من بويا، حشم بينا قدام الناس، وكنت نتمنى أنك أنت تكتشفي هذا الأب، يعني تكتشفي وأنت أخيرا اكتشفتي. كنا نقول إن شاء الله يسترنا معها. بالفعل يعني أنا شوف مواقف من أعشب المواقف اللي شفتها، يعني سبحان الله كيف ممكن الأب يشوه صورة نفسه أمام أطفاله، أو مش أطفاله، شباب هم، ويتمنوا أنه هو يموت وينتهي من حياتهم، مع أنه والله مع أنهم شباب خلوقين جدا، يقول نعاملوا فيه لله، لكن بصراحة إن تعبنا. يعني ليش أيها الرجل العزيز يعني أنك أنت تشوه نفسك وتحط نفسك في محطات ومواقف يكون ابنك يعني يتمنى أنك تنتهي من حياته، يعني أو الأم العكس صحيح. طبعا هناك بعض الأمهات الغير متزنات تقول لابنها، خاصة إذا كان في مشكلة حصلت بسبب ابن أو سبب إطعام الابن، أو تقول له جيب ملابس لأولادك، أو تطلب منه أي طلب لأبنائه، فبالتالي صب عليها الغضب ويبدأ يضرب ويشتم وكذا. بعض الأمهات الغير متزنات وغير عاقلات، أرجوك أن يرسكن تنتبه لهذا الكلام اللي أنا قاعدة نقول فيه. شنو تقول لابنها أنتو أو لأولادها؟ أنتو السبب، لو كان مش أنتو راني من زمان مسيب أبوكم وماشية، أنتو السبب، أنا شن دخلني بيكم؟ تبدأ تحط غضبها من زوجها على أبنائها. هنا بيحمل الطفل عقدة الذنب، لأنه هو سبب مشكلة بين أبوه وبين أمه، فبالتالي الطفل هنا يشعر أنه هو السبب ويحس ويتمنى أنه يعني. في قصة أحد المناطق يعني تحكي لي إحدى الفتيات على قريبتها نتيجة مشكلة الأم والأب، أمها تقولها أنت السبب، أنت السبب. أنتوا عارفين علاقة دائما البنت بأمها غير علاقة الولد بأمها، فأمها تقولها أنت السبب، أنت بتعبي في راس باتك وأنت كذا كذا إلى آخره. البنت طبعا في مرحلة معينة من العمر حوالي تقريبا 12 أو 13 سنة، من كثر ما أمها تصب عليها الغضب وعقدتها، تخيلوا أن هي شنقت روحها وقلت لها تروحها البنت. فأنت يا أم يعني بهذه الكلمات تعتقدي أنك أم من حقك تقولي لا، من حقك تحاسبي نفسك وتختاري الكلمات المناسبة، ما تقضيش تذنبي البنت وتدري لها عقدة الذنب، وهي بالفعل تعتقد أنها هي سبب مشكلتك أنت أبوها. الأطفال ما لهمش علاقة، حاولوا تطلعوهم من مشاكلكم الخاصة، لأنك أنت الأطفال هذوما أمانة، أولادنا أمانة، هبة من الله، أمانة، هبة، أعطاك هبة حافظ عليها. تخيل إحدى الزوجات تبعث لي فويس تسجيل صوتي والأب يشتم فيها ويضرب فيها، وأنا مش الفكرة أني نسمع الرجل يشتم في زوجته ويضرب فيها، سجلتها يعني كأدلة وبعتتهم لي، يعني مش أنا الفكرة اللي ألمتني في التسجيل صوت البنات والأولاد هم يبكي ويعيط وخليها وشادها مع شعرها ويرفس فيها ويضرب فيها ومع الألفاظ الغير لائقة نهائيا. تخيلوا الصوت، ما قدرتش نكمل التسجيل صراحة، والأب يضرب في الأم وينعت فيها بأسوأ الصفات
والبنات يعيطوا خليها خليها، لدرجة إنهم قالوا لها طلقي عدي وسيبي، وصلتوا أولادكم إنهم يكونوا حتى حكم من سوء تصرف الأم والأب اللي مفروض يعني سامحوني الله العظيم إن ما يكونش حتى والله يعني مرات الله يعطيك عير عشان أنت تأخذ إثمه والله من خلال تربيتك السيئة. لا انتبهوا لأرواحكم، طالما هي أمانة وطالما هي مسؤولية من عند الله عز وجل لابد أن تتحمل هذه المسؤولية، أمر ضروري يعني، لأن أولادنا يشوهوا نفسيا، تشوه عندهم صورة الأسرة وصورة العلاقة الأبوية والأسرية نتيجة تصرفات الأم والأب. أيضا هناك بعض الأمهات ضعيفة الشخصية للأسف الشديد، كل ما تحصل مشكلة هي وزوجها تحمل أولادها هذه المشكلة، وبالتالي أنت بتعرضيهم لأزمات نفسية ومشكلات نفسية وإلى ضعف دراسي وإلى كثير من الأمور، وقد حتى تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية، وهذا كثير ما يحدث. بعض البنات تنحرف يعني شفنا يعني في بعض الأماكن الحجز المحجوزات، فنسألوها كذا فتقول لي كلها من بويا أمي ديما مشاكل وديما عرايك وديما كذا، فبالتالي أمي ديما تقول لي أنت السبب. فالبنت زي ما نقوله يعني مشتعة في قيسها في علي طولها طول عصاتها زي بيقولوا بالليبي، وخدت راحتها وانحرفت تلك البنت، وأصبحت يعني أخلاقيا وسلوكيا تمشي في مسالك غير صحيحة بالمرة. طبعا تأثير التوتر الأسري على الصحة النفسية للأبناء حسب المرحلة العمرية. طبعا من شوية نوهت أنا من في كلامي إن حتى الأطفال يعني العالم الواعي والعالم الفاهم والعالم اللي عنده ثقافة التربية الحقيقية وواخد فكرة في هذا الموضوع دائما يعزلوا الأطفال في غرفة لوحدهم، ما يكونش مع الأسرة، لأن زي ما قلنا إن الأطفال لديهم الذاكرة البعيدة وتخزن الأحداث سواء كانت عن طريق الذاكرة السمعية أو الذاكرة البصرية، تخزن الصورة وتخزن الأصوات عند الأطفال. فمثلا في الطفولة المبكرة عندك من 3 سنوات إلى 6 سنوات ماذا يحدث للطفل أثناء التوتر الأسري، يعني بنعطيك أنا علامات أن الطفل يعاني من توتر نتيجة مشكلة أسرية أو توتر في الصحة النفسية نتيجة مشكلة أسرية. شن هي العلامات؟ أولا هيكون عنده خوف مفاجئ ونوبات الغضب، خاصة نوبات الصراخ ناتج عن الأصوات العالية. الحاجة الأخرى دائما تجد أن هناك التبول اللا إرادي أثناء الليل، لا حتى في النهار مش أثناء الليل فقط، بدون أسباب. أيضا التعلق زائد بالأم أو الأب يؤدي إلى خوف من أن يترك أحدهم واحد منهم يترك الثاني، فبالتالي الطفل يخش في نوبة الكوابيس والخوف والصراخ أثناء النوم أو زي ما قلت نوبات الغضب. هذه في مرحلة من 3 إلى 6 سنوات. أنا بنتي مثلا نجتني إحدى الأخوات تقول أنا بنتي عندها فزع ليلي أو تعيط في الليل، تقعد راكضة هي وأخوتها ومن دونهم هي تعيط يعني. فمع الحديث وجدنا أن في مشكلة سايرة بينها وبين زوجها، والبنت كانت تنام مع والدتها، فبالتالي بنت شاهد يعني شاهدة على هذه المشكلة. فبالتالي المشكلات أدت إلى نوبات غضب ونوبات صراخ وكوابيس أثناء الليل تحديدا. أما في الطفولة المتوسطة اللي هي من 7 سنوات إلى 12 سنة بالتالي لاحظ أن في مشكلة في الأسرة، ودائما لاحظوها عند أولادكم في المدرسة، استدعاء ولي أمر عن طريق الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، فيقول عنده تراجع في المدرسة أو العيل كان شاطر ومستوى كويس فجأة صار عنده تراجع في الدرجات وفي المواد، شنو السبب؟ عنده شرود ذهني، سلوكه أصبح عدواني، أصبح لدي سلوك لم يكن موجودا من قبل. فبالتالي هنا بيسأله هل عندكم مشكلة في البيت؟ هل الأب موجود؟ هل الأم موجودة في حالة حضور الأب للمدرسة؟ فيبدو يبحث عن الأسباب التراجع المدرسي أو شرود أو الانطواء أو العدوانية، تنعكس الحكاية ربما يكون عدواني أو منطوي. فبالتالي يعني
فبالتالي هذا يؤدي إلى مشكلة نفسية عند الأطفال وتؤخر وتأخر عفوا دراسي، فبالتالي ممكن يكون انعزال تام إذا كان مش عدواني، يكون منعزل لديه أصدقاء ولا زملاء، فجأة هيك فارق أصحابه ومعش أصبح لديه علاقات اجتماعية لأنه ما عندهش ما يحكي، لأن كل الصور الموجودة عنده وكل اللي في ذهنه هو المشكلة والتوتر الأسري والمشكلات الأسرية اللي ينبغي كان أنها تكون الأسرة مساحة آمنة وليست مساحة تهدد بخطر حياة أولادنا. أيضا قد يؤدي هذا الصراع بين الأب والأم عند الأطفال لأن نتيجة الخوف من الفراق والانفصال يؤدي إلى أنه يكون سامحوني في كلمة دليل، بمعنى أنه يحاول لأنه يرضي الجميع بحيث يخاف من لأنه يخاف من الصراع، فبالتالي يحاول يهدي، يحاول ما فيش داعي للعرايك. لاحظوا أن حتى الطفل اللي في أي مشكلة عادية تحصل بين الأطفال يبدأ هو يهدي، ولاحظوها في البيت لما يشوف مشكلة بين أبوه وأمه يبدأ شنو يهدي فيهم، خلاص يا ماما عشان خاطري، خلاص يا بابا، وهو من جواه يعلم بحالة ربي مسكين متوتر في مرحلة صعبة جدا. أيضا المرحلة الأخرى اللي ممكن يتأثر فيها أبناؤنا وهي مرحلة المراهقة، وهي المرحلة الحرجة، المرحلة الانفعالية، المرحلة العاطفية اللي ينبغي أن يشبع فيها الطفل عاطفيا، وهي مرحلة انفعال يعني يكون سريع للغضب أو كثير يعني الانفعال. لما نتكلم أنا عن الانفعال أقصد بها الشعور والسلوك، يا أما يكون صاير يواجد ويضحك ويلعب وسعيد زيادة على اللزوم، دي ما يبصر ما عندهش جديات، أو تلقاه عصبي دائما كثير الانفعال. هذه المرحلة خطيرة جدا جدا جدا لما يشوف مثل هذه المشكلات، طبعا هيتصف بأنه هو عناد وهيتمرد وهيرفض كل شيء في الحياة خاصة داخل أسرة. لما تكون الأم والأب على خلاف ومشاكل دائما أمام هذا الطفل اللي أصبح الآن مراهق، مجرد ما أنت تملي عليه أوامر شو بيقول لك؟ يبدأ عندك ويبدأ يتمرد ويبدأ يرفض كل الأوامر اللي أنت تعطيها، وممكن يقعد في خارج البيت ساعات طويلة، ويكفي إنه ممكن يرد عليك كلمة بتخطر شعبية يقول لك أنت غير صلح نفسك، أنت قابل بعدين ترى ربيني، أنت أصلا شوف نفسك فيش قاعد تدير. يبدأ هو صل خاصة يبدأ مرحلة إثبات الذات المراهقة، فيبدأ يثبت إنه هو رجل، ويبدأ يذكرك بأخطائك وهو طفل لما كنت أنت في مشكلة مع أمه، أو العكس صحيح، البنت تقول أنت غير شوفي روحك شين تديري، لما زمان كان بات يكلمك أو حاجة أبوي عفوا كنت تردي عليه بالرد الفلاني، جاية تو تعلميني، تبدأ عملية إيش إسقاطات. طبعا المراهق المرحلة الخطيرة الحساسة، وهي والله أنا أعتبرها أجمل مرحلة في حياة الإنسان لو عاشت هذه المرحلة في جو أسري ومناخ أسري، يعني مرحلة مليئة بالعواطف والمشاعر الجميلة. طفل لما يعيشش في حياة أسرية مستقرة فبالتالي هيكون لديه الرفض وهيكون العناد زي ما قلت، وبالتالي هيتبع أصدقاء سيئين من أجل أنه يعوض الفراغ الأسرة أو دخول في اكتئاب صامت. كثير أغلب المرحلة هذه يكثر فيها، حتى لو لاحظنا يكثر فيها زي ما حكينا عن قصة البنت اللي عمرها من 12 إلى 13 سنة شنقت روحها وقتلت نفسها نتيجة المشكلات. أيضا الشباب في هذه المرحلة ممكن لما يخش في مرحلة مرضية نتيجة المشكلات الأسرية قد يدخل في اكتئاب طويل أو وصمت، أو ممكن يصل درجة الاكتئاب إلى درجة شديدة قد تؤدي إلى عملية أو فكرة، في الأول فكرة ثم تنفيذ عملية الانتحار. فبالتالي ناخذ بالنا من هذه النقاط، ولابد أن يكون لدينا وعي بهذه المراحل العمرية وكيف أن المشاكل تأثر في هذه المرحلة. طبعا زي ما قلنا ضروري من مراعاة أولادنا في مرحلة الحساسة وهي مرحلة المراهقة، ولابد أن نعطيه الثقة بنفسه، لابد أن يكون هناك مناخ أسري رائع ومناخ أسري مليء بالعاطفة والحب. خلي ابنك صديقك أو بنتك صديقتك، لأن هذه المرحلة الانفعالية لابد أنك أنت تمتصي هذه الانفعال. كل هذه المشكلات تؤثر فيها المرحلة، تسبب اضطرابات زي ما قلنا اضطرابات سلوكية، وأيضا نظرة تشاؤمية في المستقبل،
وأيضا قلة الثقة بنفسها، وأيضا لن يكون هناك قدرة على الزواج لاحقا لأنه واخذ فكرة ونظرة تشاؤمية أو فكرة تشاؤمية عن أن الزواج فوضى وأن الزواج مشاكل وأن الزواج شيء متعب. هاي لأنك أنت نسقت في ذهنه منذ الطفولة عند المرحلة اللي هو فيها أن الزواج عبارة عن صوت مرتفع وعبارة عن سب وشتم وضرب وإهانة وممكن حتى طرد من البيت. هذه الأفعال اللي ممكن تحصل بين الزوجين وتأثر في أبنائنا، ويبدو هم يقلدوا هذه التصرفات، تخزن في عقل اللاواعي زي ما قلنا، ويبدأ بعدين الإسقاطات النفسية لما هو يكبر في العمر ويتزوج، وهي ما تسمى في المجال النفسي بنظرية التماهي. يبدأ الطفل يكره والديه، أي طفل يكره والديه يعني مش بالضرورة ولكن معظم هذه التصرفات على حسب نوع التربية. إذا كانت التربية بهذه الطريقة بالشتم والضرب والسب والإهانة والإدلال اللي يشوف فيه الطفل أمامه، فبالتالي على قد ما كره هذا التصرف على قد ما هذا التصرف هيتصرف مع زوجته في المستقبل. أيضا البنت لما تشوف أمها كيف إن هي تعامل ولدها التعامل ومتحكمة في أبوها وتهين في أبوها قدامها، على قد ما تكره إهانة أمها لأبوها على قد ما تكون هي متسلطة فيما بعد مع زوجها. أيضا كيف نبني أنا يعني كأم وكأب، كيف يمكن تبني شخصية الطفل المستقبلية تحت هذا الضغط وهذا الخلاف؟ لا يمكن. أنت شوهت الطفل، أنت خلقتني طفل مشوه أو إنسان مشوه، عفوا إنسان عاش طفولة مشوهة، فبالتالي بيخرج شخصية مشوهة مليئة بالعقد والمشكلات والاضطرابات النفسية والسلوكية. قد يحصل بعدة صور، ممكن تكون شخصية قلقة خائفة. عادة الشخصية القلقة الخائفة دائما يخاف من اتخاذ قرار ويخشى الزواج، حتى يقول أنه خطبه لكن جوزه يقول لك لا لا لا لا فكني من الزواج. وأنا كثير ما أسمع الآن شباب تلقى عنده إحجام عن موضوع الزواج. قد يكون عنده مشكلة أسرية في البيت يقول لك لا بعدين نتطلق وعيالي يشردوا وبعدين لا لا لا خليني هيك أفضل. وأيضا قد تخلق لديه شخصية عدوانية، يظن أن الصراخ هو اللغة الطبيعية للحوار، فبالتالي أخلاق إنسان فوضى ويكرر نفس أسلوب أبيه أو أمه في بيته لقدام زي ما حكينا من شوية. أول ما يكبر يبدأ يصرف كأنه أبوه، صوته العالي والفوضى بش يثبت رجولته لازم يخش بصوت عالي ويخش يضرب ويكسر ويهبط وكأنه ما نعرفش هو عن ترى ما فهمتش، يخش يكسر بش يثبت وجوده بش الكل يخاف منه. هل عشان أنت تكون زوج وتكون أب لازم أنت تضرب وتثبت وجودك بالصراخ والصوت العالي؟ عمر الصوت العالي ما أثبت وجود إنسان، أو عمر التكسير والضرب ما أثبت وجود أنك أنت أب أو إنسان تستحق أنك تكون أب أصلا. الشيء الآخر الثالث اللي هو الشخصية مهزوزة في تقدير الذات، يشعر انه هو غير مهم غير مرغوب فيه، تحسه حتى في وجوده مع اصحابه حتى يكلموه ولا حتى زوجته في المستقبل يقول له تعال مثلا خد هذه، يقول لك لا انا مش مهم اهم حاجه انتو تعال ايش، وكانه يشري في راحه باله بانه هو مش مهم اهم حاجه انتو ويرضي الناس ويذل نفسه من اجل انه هو يتحصل على قليل من الاشباع العاطفي الاسري اللي هو كان محروم منه فيما سبق. أيضا قد بعض الحالات تخرج لي شخصية ناضجة، بس هذا في بعض الحالات الخاصة. أحيانا بعض الأبناء مع وجود طرف واعي في الأسرة، يعني واحد منهم يا الأب يا الأم، ياخذ الطفل هذا في جنبه في صفه ويبدأ يقول له ما تعدلش على المشكلة أو يبدأ يهدي فيه، يحولون هذا الألم لأطفال بطبيعتهم سبحان الله على حسب جيناتهم وتركيبتهم وعلى حسب نمط الشخصية بتاعهم. زي من شوية يسأل فيها واحد أنا ابني مش كيف قوتا، أنا ابني من قال أنك أنت لازم تجيب نفس النسخة؟ هذين فروق فردية في سواء كان في النمو الجسمي أو في النمو العقلي أو المعرفي أو السلوكي، هذين فروق فردية موجودة بين الناس واختلاف أمر جميل بين الناس.
ما فيش ابن لازم يكون نفس النسخة من أخوه، لا، كل واحد له طبيعة شخصيته. بعض الأطفال لديهم هذه القدرة سبحان الله، أن يستطيع أن يحول الألم والإشافة والعذاب الإشافة يحول إلى دافع إيجابي إلى النجاح. وهذا طبعا هذه حالة استثنائية، مش نقولوا لا خليه تمرمد ويعيش في أسرة زي هذه باش يطلع راجل مسقم أو تطلع امرأة فاهمة الحياة صح. هذه حالة استثنائية، ولا هذا الكلام لا يلغي مسؤوليتنا ولا يبرر التدمير العاطفي اليومي. عادة نجد الناس الأقوياء والشخصيات لديهم أحزان، ولكنها أحزان خفية، ما يحبوش يتذكروها، يحبوا يتقدموا إلى الأمام. هم قادرين، ما فيش شيء يتنسى، ما فيش حاجة اسمها نسيان، في شيء ممكن هو يخزن ومنحاول أني أنا نقوى عليه ومنرجعش لحياتي، وهنا تثبت أو نرى مجال الصحة النفسية في هذه الشخصية، يحاول أن هو يكون أقوى من الخلافات والمشكلات. أيضا هناك رسائل خفية تصل الأبناء أثناء الخلافات، مثلا عندما مثلا يهين الأب الأم أمام أبناء بناتها، هي رسالة، أو أبنائها الأولاد، هي رسالة أن الأم إهانة المرأة أمر عادي، يعني تستاهلها عنها ما ترد. هذه الكلمة دائما ما يقولها الأب أمام أولاده، فبالتالي نجد أن الأبناء الذكور تحديدا مثلا على سبيل المثال يكررون نفس تصرفات الأب، أو العكس زي ما قلنا الأم اللي ممكن تتصرف بهذا التصرف، فبالتالي تكون لما تهين أبوها أو تهين أخوتها الرجال أمامها، فبالتالي هي كأنها تقولها ما تحترمش الرجال، هذو مخونين الرجال، ما يبوش للعين الحمراء. وانتوا عارفين الكلام هذا اللي قاعد يحصل في بعض العائلات، لازم تقوي عينك ولازم تتفنصي فيه ولازم توريه الحياة الشغل شن شكله، وما تخليش الرجال أرى كلهم زي بعض أمره. فبالتالي هنا تكبر البنت وهي في وجهة نظرها أن الرجال ما فيهمش ثقة، لا في بعض الرجال ومعظم الرجال، ويعني فيهم ثقة وفيهم خير وفيهم فيهم أشياء جميلة جدا حقيقة. فالأم العاقلة ما أو والأب عفوا العاقل ما يحطوا أولادهم في هذا المحك، وسيحاسبوا زي ما قلت لكم هتحاسبوا عليه. عندما يستخدم أحد ولدين الأطفال كسلاح ضد الطرف الآخر، يقول أبوك ما عادش نبيه يخش البيت، هذه طبعا أحد الكلمات اللي جتني، قول البوك ما عادش يخش البيت. أنت هنا زرعتي في الطفل صراع في الانتماء، هو يصبي مع أمه ولا يصبي مع أبوه، والله عقدتهم في حياتهم. يعني إحدى الأخوات تقول لي أنا لي 15 سنة ما نحكيش مع زوجي وعايشين لك أمام الناس، اللي هو طلاق الصامت طبعا، فكيف تتواصلي معه؟ تقولي أنا ندز لولده وهو يدز أولاده، يعني حلقة الوصل هي الآن تركوا الأب والأم، خلاص ملوا من حياتهم، اللي بحاجة يمشي للآخر يقول لا عادي يكلم أمك، أنت عادي يكلم بوك، يعني هم ما جوا في الحياة عشان يكونوا هيك، يعني بين المطرقة والسنديان. طبعا هناك خطوات عملية، طبعا بحكم أن أتحدث إلى الأم والأب اليوم في هذه النافذة التربوية والأسرية، هناك عزيزة الأم والأب خطوات عملية وحلول واقعية في هذا الجانب. نحاول أن لا نكتفي بالوصف بل نتقدم ننتقل إلى ماذا نفعل. أولا لابد للزوجين بالاتفاق وميثاق يحترم أمام الأبناء، لابد أن نضع خطط أنا وزوجي من الآن ليسمع فيها، لابد أن أتفق، يكون اتفاق بيني وبين زوجي، ويكون هذا ميثاق احترام بيننا وبين أمام أبنائنا. أمس جتني قضية من أغرب القضايا، وبنات، المشكلة أن ذريتها بنات، الأم الجبارة الطاغية، الأم اللي تضرب زوجها بالكفوف على وجه قدام بناتها، البنات كرهوا أمهم. أمس جاني تليفون، والله يعني كانت مكالمة محزنة عن نفسي، يعني حزنتني يعني، ولا وفوق هذا كله أبوها واقف معاها ضد زوجها ومضوع على شيكات ومبالغ كبيرة. يعني نيجي يعني ما هذه، يعني مرأة جبارة، يعني وصلنا مرحلة غريبة في العلاقات. إذن أول خطوة لابد من الاتفاق واحترام هذا الاتفاق لأسباب، يعني لابد، يعني هناك خطوط حمراء
هي يعني أن نحترم بعضنا، أن لا نهدد بعضنا بالطلاق أمام الأبناء. ما فيش ضرب، ما فيش عنف جسدي أو كسر الأشياء حوالينا، الأثاث، ما فيش

يعني لابد هناك خطوط حمراء هي يعني أن نحترم بعضنا، أن لا نهدد بعضنا بالطلاق أمام الأبناء. ما فيش ضرب، ما فيش عنف جسدي أو كسر الأشياء حوالينا، الأثاث، ما فيش

0: سرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله، في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا، يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم هذا من الشيطان. موضوع هذا اختياره كان في محلة، وفي ناس اختارت الشيء هذا. يعني أنا بس قمت بإعداد الحلقة، ولكن الاختيار ما كانش منيني أساسا. فأهلا وسهلا بكم جميعا لكل من متواجد معنا. في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، تكفيه كلمة واحدة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول، في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، أحيانا يدخل بكلمة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، صديق يخسر صديقة، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم ألف حاجز، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه، تبدأ المسافات تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، أو أخت تبتعد عن أختها، صديق يخسر صديقة، أو صديقة تخسر صديق صديقتها، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بيناتهم ألف حاجز وألف مانع، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض، يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه، لأن الله سبحانه وتعالى

أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة، بغضاء، حسد، حقد بين الناس. ما يبيش الناس تجتمع، تبي الناس تتفرق، صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبها توصل اليوم لكل الناس، الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس اللي يسمحوا فيها عبر أثير، اللي يتفرج علي سواء على تيك توك أو الفيسبوك. حابة الرسالة هذه توصل لكل حد، إن وريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا. شن غايته؟ غايته إن يفرقكم، إن يبعدكم، إن يصير سوء فهم بيناتكم، سوء ظن بيناتكم، تشتت في الأفكار، أحيانا حتى في الأوهام، زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظوا على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟ أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفوا، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. بليش مرات نعطوه احنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظه على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، يبدأ بكلمة. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، إنما يبدأ بكلمة. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية ما يقدرش يهدمها مرة واحدة. كلامي موجه للجميع، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة ما يقدرش يهدمها بكلمة واحدة، لكن يبدأ بخطوات بسيطة. أكيد يقصدك بالكلام، شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدأ الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول إلى قطيعة. كم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص ندم لأن ما واجهش واختار إن هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم، وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني، لا، يبدأ بخطوات صغيرة. يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام، شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأن هو ما واجهش وقرر إن هو يبتعد.
حكيت فيما سبق عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسى مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي تخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فاحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية، فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسى مناسبة معينة، خلاص الإنسان معاش يهتم بيك. هذا لو ريتها في يومية ما تضحك مع غيرك معناه هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من إحنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هني خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب، الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنه تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم؟ إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني، هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان، اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم، لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان اغتر وتكبر، فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي. الكبرياء راه يهدم ما بنته المحبة، أي كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح. لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا، بيستغل لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني، مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة. بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله، إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنت أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه قلبه. لا لا لا لا لا، أنا من من من من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبع حتى لي وجهه. لا، لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء، صدقيني صدقيني. الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغل، هذا في
دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة. الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم. أي والله الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسمحش، أنا كذا، كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوف بالأمانة أنا اللي فيه نسامح، بس في يوم واحدة مستحيل نسامحه. هذه لك أنتي، لأن أنتي باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد مش حسد عفوا الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم انك انت تسامحيها من الداخل باش ان هي تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، ما نتكلمش على الطرف الاخر، لان في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من الثاني، هذه معروفة. فالطوم ضروري نخلو في بالنا ان التسامح باب من ابواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح. ونشوف إننا لكل من سامح كل من نتخلص من الطاقة السلبية، كل من سامح أنا كل من حول الأفكار السلبية الموجودة، كل من بعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقذ سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفعوا الثمن هو التسامح. احنا مني باش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة. نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام انت او انتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك انتي مديتي ودنك معناها خلاص اعرف انك انتي خلاص، او اعرف انك انت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعولاش، الطرف الثالث ما تسمعولاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام
في ناس تعيش عليه راه، في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش باش يزرعوا الفتنة بين الأشخاص؟ ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قوية، علاقتهم متينة. لا، لازم نخربوها. وهذا شني؟ من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر. ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر. أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي وري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبغى نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي. لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس، لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة. إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية، يعني الشخصنة بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. بقى كيف تقدر تسامح حد خرب حياتك وحياة عائلتك؟ هذا موضوع تاني يا سليم، هذا موضوع تاني، موضوع تاني. فعلا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا. ايه فطوم، لان احنا اصلا في في في السوشيال ميديا بالخصوص يعني عالم افتراضي، كل واحد فينا يبي يطلع باجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بابهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش ان حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور، ما زال في محور السادس: كيف احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ كيف نحافظوا عليها؟ وكيف نبعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا؟ اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني، مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لان احنا لو بنعطوا فرصه للشيطان حيبدا سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطه الثانيه: نتاكدوا قبل ما نحكموا، لازم احنا نتاكدوا من الطرف مباشره قبل ما نحكموا، قبل ما نصدروا احكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو. لأجل شني؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامحه، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الاعذار، اي والله يا فطوم، وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخذ قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت اخذت قرار أثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام أو تسمعوا من طرف ثالث. أهم نقطة، وأنا نحبها النقطة هذه، نحبها هلبة نقطة هذه، درجة أننا ننصحكم بها، مش لشيء بس لأنني ننصحكم قسما بالله لو كانت ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم. لو درتوا الأشياء هذه، أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار، ونحدف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون. كويس، لازم نتأكد قبل ما نحكم، حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة، على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لازم نهدأ وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخذ قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص ماشي ينفع. والنقطه المهمه اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي: نصيحة، ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. رتي وقت الخلاف، انت متخالفة مع شخص آخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينة، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينة. هذه كلها أبواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه ضربوه خلوه ينزف بدمه، دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان وتطرد فيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيه صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان ما دبيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك، مع أمك، مع أبوك، مع أي علاقة اجتماعية. الشيطان ما يبيش الشيء هذا، يبي دائما يشوفكم متخاصمين، دائما متعاركين، وكل واحد شايل في قلبه على الثاني، كل واحد شايل قلبه في قلبه على الثاني. لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم. ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات، فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا نتنفسه، غضوة مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس. اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض. وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابله في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غل مسلم؟ أي والله يا فطوم، أي والله. بين أسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرت شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم بتتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توا، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرتوا شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة، لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقه ولا حد الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقه. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخله لو فيها كيف. حاضر فطوم توا لو جاهزه عادي شوي تاني بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقه من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل هذه لان انت عندك حسن ظن او عندك حسن ظن. لو كان واحد كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا تنازل خطوة بس اسمعوا شو بنقول لو كل واحد فينا يسمع فينا توها تنازل خطوة واحدة بس يمكن عشرات العلاقات ترجع. ممكن العشرة ترجع ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم ممكن ما تصيرش قطيعة أبداً وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير. الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة، يحبكم أنكم دائما متجمعين، يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطوم، طبعا الناس اللي تسأل عليه فطوم دائما. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارفة أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة عليها والله للأمانة الحمد لله والمنة، واموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج واموري طيبة الحمد لله، وإن شاء الله تو يعني ممكن أسبوع الجاي حنكون في أرض الوطن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله عقبة. للأمانة أنا بنزف هلبة أخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات، نسأل الله العلي القدير أنهم حتى هم إن شاء الله بعدين يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحة أنا عندي واحدة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمة غانمة معافاة إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحدة الحالات اللي كنت أنا مشغولة عليها هلبة، لأن رجع لها المرض في رأسها، بس الحمد لله بشرتني أو لامس إن آخر نتيجة الفحوصات إن الحمد لله استجابت العلاج، وإن البؤرتين اللي في الرأس شبه قريب يختفوا يعني بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: هذه بشارة لكل اللي بينا، إحنا الحمد لله المعنويات كل يوم في الأحسن وللأفضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يقويكم وفي النهاية تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب العالمين.
1: قول رسالة.
0: قولي رسالة.
1: بنقول رسالة.
0: قولي.
1: لمرضى الأورام بصفة عامة. بصفة عامة يعني بنقول دون استثناء.
0: تمام.
1: خلوا إيمانكم بالله قوي. النفسية ثم النفسية ثم النفسية، هذه لازم تحسنوا لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ما هوش بالعلاج وإن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راه المرض زي أي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالجوا منه، بس لازم تكون المعنويات عالية، لازم تكون النفسية عالية، لازم نبتعدوا على الناس السلبية، لازم نبتعدوا على الأخبار السلبية، لازم نغيروا نخلقوا لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا حتى احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفنا احنا هنا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله يربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفر الأدوية للناس وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم. نشكرهم من خلف الكواليس الصراحة، جهود جبارة وبجديات جنود الله على الأرض هم يعتبروا. هذه حاجة.
0: حاجة
1: الثانية بنبشر الناس نقول لهم أنين الحمد لله وبخير، وإن شاء الله الأسبوع الجاي في أرض الوطن يعني، وبشر حتى الوالدة
0: بإذن الله. يعني بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة، أكيد تسمع فيك يعني.
1: لا أكيد تسمع أكيد.
0: النقطة الثانية، يا أول حاجة الأخبار جدا مفرحة، لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك ما بتعطي فيه، تفضلي.
1: إيه والله والله
0: لما قالت اسمعي فطومة،
1: خليني أقول لك أنا مش هنلبس طوب.
0: أنت ما دام قلتي إيه نعم. والله واخدتها بتنهيدة ونفس، معناها واضح إن الموضوع عندك ما بتعطي فيه.
1: للأسف الشديد، للأسف الشديد إحنا اللي بين كل كتيبة، مش اللي بين العرب يعني العالم كله، حتى راو الأوروبيين والأجانب وما إلى ذلك، إحنا في كل كتيبة عائلة في العالم كله عندنا الأشياء هي. أنا وأعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي، حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان جيه عطارات أو يجيه امتحان يغير للأحسن، وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون، هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: سأني نقول على تجربة يا ناس، راهو اللي طلع آدم من الجنة الكبر، الكبر الكبر الشيطان، ما باش يتنازل انه يسجد لسيدنا ادم. هذه اول حاجه. لو احني يعني تخيل انت تحمل في قلبك صفه من صفات الشيطان، تخيلوا انت هيك بينك وبنفسك توا حاليا، انت تسوق او انت تسوقي او انت مقعمزة مع تشرب في قهوتك او تشرب في قهوتك او انت في مكتبك او اي مكان انت في تسمع فينا توا، تخيل انك انت لو في قلبك ضغينة في قلبك وانت توا بعدين بتصلي صلاة المغرب، كيف بتواجه، كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى؟
0: اي والله
1: في دعاء يعني لازم نديم احنا في كل صلاة وفي كل قعميزة، وزي ما نتعوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا. هذه من صفات المؤمنين رب. وهني ربي خلقنا إن لازم نحمل صفات المؤمنين، معاش نقولوا مسلمين، لأن رأوا في فرق ما بين أنت تكون مسلم، ما في فرق ما بين تكون مؤمن. أنا باش نكون مؤمن لازم أول حاجة صفة التسامح، لأن الله سبحانه وتعالى وصف يعني وصف المؤمن، لازم تكوني أنا لما تقولي أنا مؤمنة لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعفو عند المقدرة، ثلاث صفات هي هذه. تخيلي انت هذه تذكرتك للجنه، لو انت حملتيهم صفات هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكره للجنه، الزكاه والصوم والصلاه هذا كله تقدري عليه، والجهاد النفس تقدري عليه، مقدور عليه جهاد النفس واحده تقدري عليها.
0: صحيح.
1: الحاجه الثانيه نجوها اللي هي النميمه، احنا ولينا تو نقولوا قرمه، هي ماهيش قرمه راهو، لا لا لا معلش سامحوني يا نبيرة، احنا هذه ماهيش قرمة، هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو. يعني تخيلوا انتم متقعمزوا في الدرك الأسفل مع الشيطان لانك انت دميت انسان، تخيل يعني تخيل انت كرهك في انسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي منه السيئات. يعني هل ترضي لنفسك هيك او ترضي لنفسك هيك؟ فانت لو كنت في مجلس او عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان، ما تقعدش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوة، انت تزيد عليه ايه صح صح وصح، ويبدا الشيطان عاد يقول لك ايه قول الموقف هذاك وقول الموقف هذاك قولي الموقف هذاك. لا، لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين تجيني واحدة مثلا يا ملك تقولي راهو فلان وفلان وفلان، قول لها معلش لحظة انت بتكملي سيرتك هيك بالنور، وهيك احنا المسلمين نغيروا المجلس نغيروا المكان اللي احنا فيه.
0: صحيح.
1: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس، لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حده يبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا يقرموا في حد.
0: صحيح.
1: وهذه حاجه. حاجه ثانيه بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. يعني وين احنا من هذا كله؟ بأي ملاك احنا في وحدات، في وحدات يعني ولا أشخاص طوي يسمعوا فينا يقول لك لا فلان ولا يتعب يسامح أي حد إلا ذاك ما نسامحاش. مني أنت؟ مني أنت ما تسامحيش؟ مني احنا ما نسامحوش؟ احنا بشر. بأنتي لما تجي في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام نقولوا له قدوة قدوتك، هل أنا في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل اقتديت؟ هل أنا راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا لما نجي في مواقف معينة يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في قدوتي، معناتها أنا ويني منه؟
0: صحيح.
1: يعني هل اني نكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم ادو اقرب الناس لي ضربو او اقرب الناس لي خلوه بدناياته نزل عليه الوحي قال له اغمر انت شن تبيني انا ندير لهم؟ ماما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا احنا البشر راهو ديروا لهم وقصفهم ديروا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام شن قال؟ قال لهم بيك انت ترحمهم، ادعى لهم بالرحمه. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو انسان كرهني يعني مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمعوا فيها ويقولوا لي لا هذا سحرني هذا أداني هذا مخلى مدى فيه، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال أهجرهم هجرا جميلا. يعني أوكي أنت هادهم أدوني لكن أنا نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع عن الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بين 3 ايام 4 ايام بساعة وساعتين، لا خمسة دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى اهداك. هذه لما انت تهجري هجر جميل، ولما انت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسهل عليه في المرض وتسهل عليه في السوق وتباركي له في افراحها، هني يخلق ود ومحبة. يعني مثلا انا مثلا يا ملاك ناديك وانت تتصلي بي في العيد تعيدي علي، ولما يصير لي سو تسالي علي، انا هني بروحي نتحشم. صح. نتحشم على روحي، نقول انا قد ما درت هو للانسان، لكن هو كفاني بالخيره ما كفانيش بالسيء.
0: مزبوط.
1: بتقولي للشيطان هذا سدك ابعد بعيد، انت ما تلعبش معي. فاني ما بيش نطول عليكم،
0: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
1: فيك. ويهدي كده بقول لكم اغتنموا الفرصة قبل أن يرحلوا وترحلوا.
0: ايه والله. وانتوا
1: اغتنموا الفرصة توا، قيموا التليفون بعد الحلقة، قيموا التليفون لفلانة غلطت فيك فلك الأجر. انت توا عندكم تذاكر للبيع، اللي بيشري عندكم تذاكر على طريق ملوكة، تعرض عليكم تذاكر. انت اللي بيشري خش تذاكر للجنة، بتخشي اشري تذكرتك. قيمي التليفون بعد الحلقة، قالوا فلانة هي غلطت فيك، هي ما خلفها، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين اهجريها ولا اهجرها هجرا جميلا، راهو حلو الهجر الجميل، الله سبحانه وتعالى مرمى بي يعني بالناس. صحيح. اللي قادونا، وربي يحفظكم ان شاء الله. ربي
0: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
1: ويرطب القلوب يا رب.
0: تسلمي، بارك الله
1: ان شاء الله. يسلمها حبيبتي.
0: شكرا شكرا شكرا على المشاركه. شكرا، بارك الله فيك يا فطوم على المشاركه الطيبه والكلام الجميل اللي كان في محله. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب، كلنا بنعيش تجارب ونتعلم من تجارب. لكن انت خليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك وتسعاش على شهوات الدنيا، خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدير لك طريق ويدير لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف الانسان لما تعاشره بالمعروف، تعاشره وبينك وبينها أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا ناس زي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح؟ كل ما كان قلبك كبير، كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قالت مرات بينك وبين شخص أذية، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، ابعت مسج، حاسس الطرف الثاني ان مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة وفي احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتكسى، كل ما تلقى روحك انت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلبك كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا، تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء. خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل، يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء انا انسانة ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني، تمام، لكن ما نأذيش، ولو صار وانا انسانة ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الايام ما غلطت، لاني انا مش معصومة عن الخطأ، ايه عادي، ايه عادي، انسان يعترف دائما افضل، لكن ما تحقدش على بني ادم مهما كان، ايا كان تحقدش عليه، لان كل ما نحن بنحقد وكل ما احنا كيف بنقابل ربي بقى، كيف فهمكم كفايه، وانتم ادرى يعني، كل واحد ادرى بحياته في النهايه. على 092-150 يسمع فيه الكنترول، على 092-150 59-99 092-150-59-99 على 092-150-59 في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بيها يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش أي تذبذبات وتشويش في أثناء الحلقة، تمام؟ إن شاء الله وصلت المعلومة. 092-150-59-99 في ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء الخير سيدة الملاك، نهارك مبارك.
0: نهارك أطيب إن شاء الله، كيف حالك؟
2: تحياتي لك، تحياتي لقناة السرايا، من مخرج للأستاذ يونس، جوزك وكل العاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب، تفضل.
2: نحيي الأخت فطوم، كنا إن شاء الله ترجع بالسلامة.

0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
1: والتسامح شيء شيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة ملاك.
0: أنا اليوم دقيقة أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
1: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان يغر بكم، الشيطان طبعا غدار. مرات زي ما نقولوا زوج متخاصمين على حاجة ثانية، يغذي زي النفي يقولنا دير ودير ودير، بين غربي هو في المرات كلنا، حتى احنا مرات يغربينا، لكن الواحد يتعود من الشيطان
0: كما
1: يخلي في الإمام معه. الإنسان دي ما يتعود منه الشيطان، عود بالله منه إن شاء الله.
0: اي والله اي والله.
1: باية مرات زي ما نقولوا في حاجة حاجة محرمة، باية خلنك الشيطان يبدي زي النفي، تبدأ كم تعودش منه تلقى روحك ما يحلى. بس نقول فلوس أي حاجة، لكن الواحد ما يتعود من الشيطان.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، بارك الله.
1: اللهم بعد عنا الشياطين إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب.
1: نكمل طيب وبعد عنا الشياطين من
0: اللهم آمين يا رب.
1: الحاجة السيئة إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك على
1: المكالمة. تحياتي لك.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخم شتاء في يوم غضوة معاش يعترف بحد قدام ربي، وهنيئا لمن نجاه من فتنة من فتنة الشيطان. اي والله. عليه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا بك ملوكة.
0: اليوم باهي صوتك، يوم الجمعة تكلمي فيها بالدرقة شكلك.
2: مين يا نترا؟
0: اكيد زينب.
2: لا مش زينب. بنت ليبيا.
0: بنت ليبيا، وينك بنت ليبيا؟ حلقات اللي فاتوا
2: ما الحق ما نطف ما شدش معي الخط.
0: ايه واعر قصدك المدرجة هذه، ان الاتصال ما تلقوش
2: بشكل مشغول بشكل مش طبيعي.
0: اياه اياه، انا انتم تبوا 10 ساعات باش تحصلوا المكالمات كلكم وخلاص.
2: شوية ساعة فهمتي،
0: ما هو هذا هو. انا مدبية نعطيكم المادة كلها بعدين نعطيكم المكالمات. ايوه فهي كي التقسيمة يعني، وعدروني يعني.
2: لا عادي ولا يهمك.
0: باي تفضلي.
2: نقوم نسمع صوتك.
0: تسلمي يعني. الله يعزك ويحفظك.
2: المتابعة بصمت راه.
0: متابعة بصمت.
2: أكيد.
0: أكيد. الناس اللي تتابع فيها بصمت راه قداش من عزهم كي بدون ما نعرف، حتى في ناس ما نعرفش حتى أصواتهم كيف.
2: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي نخش ونشارك مباشرة.
0: الله يبارك يا بنت ليبي. الله يشرف لي
2: دائما منوره ودائما متالقه، وربي يسعدك
0: ويهنيك
2: ويعطيك ما في ذلك ويجرب في الدنيا صالحه يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. تفضلي.
2: ونحب نحيي بنت عزاره، اخوي سالم، اخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق، اخوي احمد
0: اكيد.
2: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
0: موضوع الحلقة وأختنا
2: نورس حتى هي
0: ايه، تحياتنا لهم كلهم.
2: موضوع
0: الحلقة يا بنت ليبيا: إن تفرقكم هذا من الشيطان.
2: هو مفروض البني هو كيف نقولك، احنا الشيطان دايما موجود بدنا فهمتي. المفروض الإنسان يتبعد ويبعد الشيطان وهذا.
0: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة أول واحدة،
2: ربي يشفيها ويعافيها يا رب
0: إن شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان. إحنا أول بني آدمين،
2: إحنا المفروض نتغلب عليه.
0: أي والله
2: الإنسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان، ما يخليش إنه يتغلب عليه.
0: صحيح صحيح والله صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابة تضيفي شيء تاني؟
2: أنا لو دائما متألقة يا ملوكة.
0: تسلمي الله يعزك
2: ومعزتك معزتك خاصة في القلب.
0: تسلمي الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا
2: الله يسلمك يا رب. ربي يسعدك
0: إن شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمة الطيبة. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: خليك بالخير والهنا.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: اهديك وهديك كل المستمعين ما شاء الله عافيهم.
0: خليك في التغطيه خليك في التغطيه، صوتك يقطع
3: مش واضح.

0: خلاص
1: تو هيك واضح ترى.
0: معكم سند من لوكا.
1: اهلا يوم سند نورتي، وكيف حال سند؟ ان شاء الله طيب يا رب.
0: بخير الحمد لله. فرحت لحميده
1: باهي، هاو كيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
0: سلمها يا ربي، سلمها.
1: تفضلي.
0: الله يبارك فيك، والله يعطيك، والله يكرمك بعقلك، ونقول لك انه وحدت عليك الحد. يعني كلامك ما شاء الله، يعني الواحد لما يعمل شهادة زي انت، يعني حتى احنا نكبر منك في السن، لكن الحاج نستفيد منك.
1: الله يعزك، الله يعزك.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب يا رب.
1: تسلمي، الله يعزك ويبارك فيك.
0: تسلمك يا ربي.
1: تفضلي أم سند، موضوعنا اليوم الشيطان. يا أم سند
0: تسمعي ولا
1: توطقتي؟ يا هربت عليك شوية ترى.
0: إيه الله المستعان، هو حتى ضي معنا موجود.
1: باهي قولي قولي.
0: باهي كي توا.
1: إيه باهي تفضلي.
0: إيه نقول هيك بالعامية، نقول كي سعد مغلب نفسه.
1: إيه والله.
0: كان غلبت نفسك، غلبت الشيطان، والله يبدا يخزيه.
1: إيه والله.
0: أيه.
1: الله يبارك،
0: الله يبعد يخزيه، المفروض في كل لحظة في كل ثانية. يعني احنا حتى في هيك حياتنا العادية ومتعلمين من جداتنا ومن أمنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله. علاش لما تخشي سميتي بسم الله؟ الشيطان يقولك ما عندناش مبيت في الحوش.
1: أيوة.
0: لما تاكلي نسمي بسم الله، يقولك ما عندناش، يعني حتى خلاص لا أكل لا مبيت. أيوة. يعني هذه العامية هيك وهيك، هذا عن صغارنا
1: فعلا. والله فعلا.
0: ايه يعني الدعاء مثل متوبتي اللي قلت حد، لما تدعي ادعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حد بيقول لك مثله، لكن انت لما تدعي الشخص تدعي عليه بترجع لك الدعوه.
1: اي والله اي والله.
0: وجبتي احنا اكبر قدوه لينا رسولنا عليه الصلاه والسلام، التسامح وفي العفو وفي الاعتذار. يعني يكفي انه هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه، يعني يدله في الاديه وفي القمامه وكلها وسامحه، يعني هو كيف قد اليهودي. هو احنا نقول كلام يجيب كلام، في قد اليهودي مشى لهم وين؟ قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاه والسلام، مشى. احنا نقول بمعنى مشى هو عليه.
1: ايه
0: هو فيه كان يدي فيه ومشي يهوى عليه. يعني ها رسولنا، يعني قدوتنا، هو حبيبنا. الله يبارك، الله يصلي وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أدوها ويا، يعني قالهم اذهبوا انتم الطلاقاء. يعني احنا رسولنا غير هيك، بس نقولوا رسولنا نقتدوا به، يعني الكلام اللي الحياة مدرسة واحنا نتعلموا منها.
1: ايه والله فعلا فعلا والله. بارك الله فيك يا ام سند.
0: ونسلمك ونواجه مثل انسان تو حد قال لك هيك، لا احسن حاجه اني عندي مواجهه، ما تخرجش من الشخص وتسكت. لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليك، لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجه، تقول لك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهه كويسه، يعني في المواقف زي هذه لما الانسان يقول لك كلام.
1: اي والله اي والله صدقتي، والله صدقتي. بارك الله فيك.
0: وانت بارك فيك، ونتمنى لك يا بنيتي تتكلمينا عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
1: حاضر الدلاليه ام سند.
0: حاضر بالخير، يعني راهي كارثه صغيرتنا في خطر الاجهزه الذكيه على صحتهم وعلى اخلاقهم على كل شيء.
1: حاضر حاضر الدلاليه ام سند.
0: حاضر لك الخير، سلمها يا ربي.
1: وباذن الله حنديرها في الموضوع باهي باذن الله.
0: سلمها يا ربي، سلمها. تحياتي لكل المستمعين، وربي ان شاء الله حسناتك وربي يا عم عليك دعواتنا لي.
1: تسلمي
0: تسلمي.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا تسلم. شكرا شكرا.
0: الله
1: في رعايه الله وحفظه. بارك الله فيك. شويه بس خلينا نقرا تعليقات شويه، دقيقه بس دقيقه. في تعليقات على الفيسبوك ما نبيش ننساهم. سميره تقول السلام عليكم، ربي يحفظك يا بنتي، الله يبعد علينا الشيطان، حارب بالاستغفار او حارب بالاستغفار. صبر يقول احلى ناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمه تقول ديما منوره استاذه، شكرا يا سليمه. محمود يقول اجمل التحايا القلبيه في هذا المساء الطيب، ابعثها من المملكه العربيه السعوديه الى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولاسره البرنامج المميز والراقي صحبه الابله الفاضله والقديره ملاك محمود، والحمد لله ادينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعي لنا يا محمود، ادعي لنا دائما بالاشياء الجميله بالله عليك. انت بما انك انت موجود حاليا في بيت الله، ادعي لنا ادعي لنا، وانا راهو محتاج الدعاء. محمود يقول من اجمل الارواح التي تجعل من الكلمه جسرا للموده لا سبب للجفاء، وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا، وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام، والقلوب النقية لا تعرف طريق للحقد، بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة. وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب، نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن، ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق، ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة ماما، شن حالك؟
2: كيف حالك يا ملا؟
1: الحمد لله. شن حالك أنت ماما؟
2: لا، كيف حالك أنت؟ صحتك
1: باهي؟ باهي الحمد لله. شن حالك أنت؟ كويسة؟
2: لا الحمد لله. كيف حال يونس؟ كيف حال عويلتك كلهم؟ باهي
1: كويسين الحمد لله. الحمد لله.
2: طيب كيف حالك أنت؟ كيف حال العيلة كلهم؟ باهي
1: الحمد لله يا ميمة، الحمد لله.
2: هاي نورت البرنامج والله. ندعي لك يا ملاك كل يوم إن شاء الله، نتمنى يا ربي يا ربي يشيك يا ربي.
1: اللهم أمين يا ميمة، اللهم أمين. أنا يكفيني كلماتك
2: والله. ندعي لك يا ملاك كل يوم، الله كل يوم ندعي لك.
1: اسمعي ميمة، أنا نطلب منك طلب.
2: إيه؟
1: نطلب منك طلب قدام الناس.
2: إيه؟
1: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا، بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم المهم. إيه؟ ادعي لهم اللي يعرفوني.
2: الله يا ملاك والله ان شاء الله، اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله.
1: ايوه ايوه
2: ان شاء الله ترشدي بيت الله ان شاء الله يا رب، تتمنى اللي تبيه يا رب ان شاء الله، انت ويونس يا رب.
1: اللهم امين يا ميم، اللهم امين. انا فرحانه
2: ان شاء الله والله، ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله.
1: الله يخليك يا ميم، ربي
2: يطول. انا وقت البرنامج ان شاء الله.
1: تسلمي لي يا ميم، تسلمي لي، الله يعزك ويحفظك.
2: ان شاء الله ان شاء الله. باي. شكرا
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك يا ميم، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميله. لو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: خيرك يا ملاك، عشيتكم مباركة إن شاء
1: الله. أنا وعليك يا رب العالمين. أحمد شن حالك؟
3: حييكم حييك البيت واللي في التوك توك، والله أحلى خبر أحلى خبر سمعته فرحت بريد طرس، وخيتنا فاطمة الله يكمل لها فرحتها وتروح لنا صحيحة الحمد لله، والله يفرحتنا.
1: الله يبارك فيك.
3: ونحيي وخيك نورس وخيك بالقرفولي وبنت ليبيا، والله يا وخيتي ملاك أنا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمة، ما عادش بنعصب عليها اللي بنقوله احنا قالتها هي كله.
1: اي والله
3: وكلامك وانت الله يبارك فيك على كلامك. عندي كلمة وخيتي ملاك، الحسنات الله يبعثك فيهم، وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه، فيه قلوب خواطر مكسورة اجبرتها، وفيه قلوب مجروحة داويتها وانت ما تندري. الساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تندري حاجه، وانت متعمده باذن الله.
1: بارك الله فيك يا احمد،
3: جزاك الله. كلامك كل مقربنا يا ربي، ما فيش حاجه خطا، وكل كلمه العالم ليك اللي فوق راسك تقولك ولا كذلك يا منى، لا كذلك، لان كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
1: بارك الله فيك يا أحمد.
3: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، والله يعطيك ما في بالك.
1: اللهم امين يا احمد.
3: والله وفرحتينا ان شاء الله تكمل انت الفرحه من لما نسمع وخيتنا فاطمه روح
1: ان شاء الله يا رب. الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا مرة، نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل الى انك حتكوني معنا
3: ان شاء الله بالله عليك. جيبها جيبها مباشره، خلي تكلمنا بالراديو.
1: حاضر حاضر، تعال نشوف فاطمه. حاضر.
3: حد لك وجه مع أمك، حد لك وجه مع أمك، الله يسترك دنيا وآخرة.
1: تسلم الله
3: يسترك. ويبعد عليك بناس الحرم ولا تهرب وين ما كنت.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، شكرا يا أحمد.
3: شكرا. بارك الله فيك، الله يفتح عليك.
1: اللهم أمين، شكرا يا أحمد على المكالمة، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة دقيقة. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
4: كيف حالك وحفاتك؟
1: أم زياد.
4: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك.